0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية 1 من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية 1 من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تعلمت من أستاذي درسا عندما كنت بالفصل صبي، بأن الأدب بحر وبأن العلم ميدان سخي، وبأن الفلسفة عمق وبأن الشعر إحساس قوي، وبأن الحكمة هبة ربي ولكل منهاجه السوي، وبأن الوحي أمر مقدس لا يتنزل إلا على قلب نبي، وليس الغبي من ابتلاه ربي، ولكن الغبي من تطاول على آل النبي.

رسول الله، سمعنا فيك مدحا فابتهجنا، وصار لنا بمعناه اكتفاء. وكم لك يا رسول الله فضل، تضيق الأرض عنه والسماء. أقلني من كروب أثقلتني، فأنت لعلتي نعم الدواء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بلقاء حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم وملاحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا، لكل مستمعي برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. تحية من القلب إلى القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب فينا وفيكم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون شفيعنا يوم القيامة. أنتم في الاستماع إلى وقفة جديدة من هذا البرنامج ومن هذا الكتاب، كتاب الشفاء. في بداية هذا البرنامج رحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بكتاب الشفاء وشفى كل مريض من كل داء.
3: أمين يا رب.
4: يا شافي يا معافي،
3: يا شافي يا معافي يا كافي يا رب. شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف، نبدأ حيث توقفنا في اللقاء الماضي، ومازلنا نحن نتحدث في الفصل السابع.
4: نعم شيخ، بارك الله فيك سيد البشير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهلا لما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. أما بعد، لازلنا في الفصل السابع وإن شاء الله في آخره. يقول رضي الله عنه وارضاه القاضي عياض في كتاب الشفاء، الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. وهذا الفصل أطلنا فيه المقال والكلام، ولما فيه من المعاني العميقة التي تفيد علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فهو إمام الأنبياء، إمام. وبعد كل أذان ندعو له، كما ورد في الحديث من قال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي. طبعا ما قال سيدنا محمد، احنا زدناها تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد من ذكر القاضي عياض رحمه الله قول سيدنا عمر بن الخطاب في مآثر وذكر ما عدد له من المآثر التي ذكرها سيدنا عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلنا عند قول القاضي عياض: قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الشفاء، قال قتادة المتن يعني، قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. وهذه كأنه يشير إلى الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه العزيز: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. شفت؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومنك بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يرمز إليه سيدنا قتادة. قال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره.
3: نعم.
4: ففي كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح يقول صاحبه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل، سأله واحد من الصحابة: متى وجبت لك النبوة؟
3: سبحان الله.
4: سيدنا أبو هريرة يقول: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي. وعن ابن عباس: كنت نبيا وآدم في الروح والجسد.
3: نعم.
4: وحديث أبي هريرة مرفوع: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وأما ما يدور في ألسن في الألسنة باللفظ هذا: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين.
3: نعم.
4: قال السخاوي: لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن الحديث كنت أول النبيين في الخلق موجود، لم أقف عليه بهذا اللفظ فضلا عن زيادة وكنت نبيا ولا ماء ولا طين. هذا يعني فيه رائحة الوضع يعني.
3: نعم.
4: وقال الحافظ ابن حجر في بعض أجوبته: إن الزيادة ضعيفة وما قبلها قوي. بلى.
3: نعم.
4: كنت نبيا وآدم بين الطين والروح.
3: نعم.
4: وقال السيوطي: وزاد العوام، ولا آدم ولا ماء ولا طين لا أصل له. وفي تفسير يحيى بن سلام،
3: نعم،
4: ذلك الذي عاش في تونس رحمه الله، مات في مكة،
3: نعم،
4: توفي سنة 200 للهجرة، يحيى بن سلام هذا اللي هند شلبي شرحت عملت التفسير بتاعه، التفسير يحيى بن سلام تحقيق هند شلبي رحمها الله. الله يرحمها رحمة واسعة، هي ووالديها وعلمانه وعلماء المسلمين.
3: أمين.
4: وذكر يحيى عن بعض أصحابه عن قتادة أنه كان إذا تلا هذه الآية:
3: نعم،
4: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. قال رجل: يا نبي الله متى كتبت نبوتك؟ قال: بين الطين وبين الروح من خلق آدم.
3: نعم.
4: هذا في تفسير يحيى بن سلام. القاضي عياض يقول: قال السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم.
3: نعم.
4: وهو آخرهم بعثا، كلهم يحومون حول تلك الآية. سبحان.
3: نعم.
4: الله يا ربي.
3: نعم.
4: والمعنى: أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. هنا يشير إلى آية الأعراف 172.
3: نعم.
4: قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟
3: نعم.
4: قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا استنطاق المولى سبحانه وتعالى للأرواح وهي لا زالت عنده، ما زالت ما هبطتش الأرض.
3: نعم.
4: فما زالوا ما تولدوش. أخذ عليهم ألست بربكم، فكلهم أقروا له بالربوبية.
3: نعم.
4: كلهم. ولكن بعد لما نزلوا إلى دار الابتلاء فيهم المؤمن وفيهم الكافر، لأن الله علم من حالهم ما سيكون.
3: نعم.
4: وجعل الجنة والنار، واستغرب الناس لماذا النار موجودة، ليحاسب عليها الظالم بظلمه.
3: نعم.
4: فدار الدنيا هي دار الامتحان والابتلاء، دار الإمضاء نسميها، دار التوقيع.
3: نعم.
4: الناس نزلت علش البشر وقت يقول ربي يذكر الناس قال أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلما كان ربي لما استنطق بني آدم وأقر له بالربوبية، هذا دليل على أنه تعارف الأرواح جنود مجندة، ما نعم. تعارف منها ائتلف، شوف ما تعارف في الأزل هذه نعم. في الفوق، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها في الدنيا، ما تنافر منها اختلف، يعني في تقابل قبل
3: نعم،
4: وفي تعارف وفيه التئام وفيه نفرة وفرقة، فهذا يصير ظله يصير على الأرض حين ينزل البشر، لأن فلان وفلان وفلان وفلان والكمية هذه الملايين اللي ستنزل في عام 59 إلى الأرض ستمتحن، ويبدأ التاريخ، كل واحد عنده تاريخ بداية امتحان يوم 5/5/85 مش ينزل الأرض مش يعدي امتحان
3: نعم.
4: والناس كلها الأرواح تتفرج فيه يقولوا ذاك ابني، كما الفيلم هذا
3: نعم.
4: ذاك ابني، وعلاش يقول له يا وليدي بجاه ربي نورني ما تجيبليش اللعنة. فالوالدين
3: نعم.
4: الأموات
3: نعم.
4: قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
3: نعم.
4: ولد صالح يدعو له، من جملة الثلاثة ذكر
3: نعم.
4: صدقة جارية وعلم بثه في صدور الرجال وولد صالح يدعو له. إذن الأعمال ما زالت تمشي، إذن كأن الميت يستفيد من الحي
3: نعم.
4: بثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، علم بثه في صدور الرجال وجعلني الله وإياك منه،
3: أمين يا رب،
4: وصدقة جارية يبني مستشفى يبني مسجد يبني مدرسة يبني اللي محتاجته الناس، يحفر بير للناس باش تروى، يبني المدارس يبني المستشفى يبني الحاجات التي تفيد الناس
3: نعم.
4: ثم وهذه الصدقة الجارية وولد صالح يدعو له، هذا يدخل تحت شنو؟
3: نعم.
4: يقول ربي ارحمهما
3: كما
4: ربياني صغيرا، هذا أمر من المولى سبحانه وتعالى.
3: الله.
4: ربي أمرك قال لك ترحم على والديك ولا واعطاك السبب كما ربياني صغيرا
3: صغير.
4: يعني استوجب عليك أن تستغفر لهما وتترحم عليهما لأنهما كان تعب في تربيتك.
3: نعم.
4: شوفك الربط، وهذه سلولة. والغريب سيد البشير أن
3: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم نبي يتيم، يتيم أبي طالب، هذا اليتيم الذي يأمر ببر الوالدين
3: سبحان الله،
4: هذه نادرة، هذا مش يتيم الأم ولا لا، يتيم الأم والأب، وهذا الذي يأمر بصلة الرحم وهو يفقدها
3: سبحان الله،
4: لا أم ولا أب، ثم يأمرك ويقول الجنة تحت أقدام الأمهات ولم يرى من أمه إلا 6 سنوات
3: سبحان الله
4: يا سيد البشير، وقضى جلها عند بني سعد في عند حليمة السعدية، الشاف من ميمته حتى الرضاعة ما رضعش
3: نعم.
4: هذا النبي الأمي أسعدنا الله ببعثه
3: سبحان الله،
4: هذا الذي يأمرنا بالخصال الحميد والأفعال الطيبة،
3: ومرس باباه ويقولك ثم أبوك،
4: أيوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الخلق العالي الهمة الذي يحبه الناس جميعا، الذين كتب الله لهم السعادة، وفيه أناس خاصموه كتب الله لهم الشقاوة
3: نعم.
4: لأن في قلوبهم المرض، ونسأل الله أن يعافينا من جميع هذه الأمراض
3: أمين.
4: ويرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله يقول أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهور آدم، من ظهر آدم كالذري، هذا السمرقندي، ثم يستدل بقوله وقال تعالى قضي عياذ يقول وقال نعم. تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، طول نفسها تفضيل الرسل، الآية في كتاب الله
3: نعم.
4: منهم من كلم الله، شكون اللي كلم الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى الزوز
3: نعم،
4: مش سيدنا رسول الله طلع للسماء في الإسراء والمعراج
3: نعم،
4: يبقى سيدنا رسول الله كلم الله
3: نعم،
4: تيمو هكا ولا
3: نعم.
4: وأوحى إليهم أوحى لعبده ما أوحى، تيمو هكا ولا
3: نعم.
4: كيف يكون الوحي؟ كلم الله سيدنا رسول الله كما سيدنا موسى،
3: سيدنا موسى
4: فأوتي من معجزات الأنبياء جميعها هو
3: الله.
4: سيدنا رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم،
4: أنا كتبت كتاب سمحني منيش نعمل
3: نعم
4: في دعاية
3: نعم.
4: ذكرت فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم،
4: لأني وجهت إلى من يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن حباهم الله بعقل فيه نوع من النور
3: نعم.
4: يستطيع أن يستوعب
3: نعم. شو عنون الشيخ الكتاب اللي كتبته؟
4: إماطة اللثام عن تعظيم سيد الأنام، هو متواضع
3: نعم،
4: من ناحية العلمية لأني جمعته.
3: نعم.
4: لثام عن تعظيم سيد الأنام.
3: نعم.
4: فهذا جمع لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
4: القولية والفعلية، انشقاق القمر، وأشياء كثيرة.
3: نعم.
4: اللي ذكرت في القرآن، والإسراء والمعراج، وأكثر الطعام، ونبع الماء بين يديه، وأحياء الموتى. زاد واحد لما شاف امرأة تبكي على ولدها، فتكلم الميت هذا، وجاوب أمه تبكي وتسخط وكذا، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله أن يحييه، فأجاب أمه أنه سعيد وأنه لا يريد الرجوع، فرضيت بقضاء الله.
3: نعم.
4: فهمت البشير تشير إليه.
3: نعم. شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم وقفات مع الشفاء للقضية.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم معنا في الاستماع إلى هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك هذا
2: البرنامج. بارك الله فيك. فقول قاضي عياض: وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذه الآية 253 من سورة البقرة. ثم يقول قاضي عياض: قال أهل التفسير، أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، يقول محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود. بعثت في حديث الرسول، بعثت إلى الناس كافة. وهذا هو، وأحلت له الغنائم. هنا مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فضل على جميع الأنبياء بأشياء لم تكن موجودة لديهم، بل زيدت له: أحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أشياء كانت محرمة على أشياء على الأنبياء في السابق. فذكرت مآثيره صلى الله عليه وسلم في كتب السنة. فقال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، يقول قاضي عياض، محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود. لأن سيدنا النبي يقول كل الأنبياء بعثت إلى قومها خاصة. كل نبي بعث إلى قومه، إلا سيدنا رسول الله النبي الخاتم، جمعهم كل هم وأمهم كلهم تبعينه تو الآن. يقول بعثت إلى الأحمر والأسود. وأحلت لي له الغنائم، يقول قاضي عياض، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثل، حتى في حسن سيدنا يوسف. حسن وجمال سيدنا يوسف أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأم معبد لما دخل إلى خيمتها، وكيف أخذت تصف النبي صلى الله عليه وسلم في جماله وكماله وكلامه الطيب، وأنه إذا ما تحدث أصغوا إليه، وأنه كالقنديل في وسط أصحابه. فتصفه وصفا جميلا، ناهيك عن وصف ابن أبي هالة والسيدة خديجة ربيبه. يعني توا رجل، احنا نقول رجل أمه، يعني ابن أبي هالة زوج سيدة خديجة الأول، أبو هالة كنيته. وهذا ولده، ربه سيدنا رسول الله هو صغير، وكان يحب النبي حبا عظيما. فمواذ يحب رجل أمه نسيد البشير، هذا مغرم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه وصفا لم يصفه أحد من الصحابة أبدا. فيقال أفضل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي هالة. وهذا حل عينه على سيدنا رسول الله 25 سنة، سيدنا النبي 25 سنة شاب، ويصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف. يا ليتنا نعمل له قاعدة ونتكلم عن وصف ابن أبي هالة. ثم من بعده سيدنا علي وصفه، ثم الوصف
1: نجمعهم شيخ ابن أبي هالة وسيدنا علي وأم معبد. نخص لهم حلقة في هذا البرنامج. المهم حتى حلقتين ثلاثة ما يقلقنا شيخ، ونعمل هذا الوصف لأن مهم. لأن مهم أن الأمة والناس اللي يسمعوا فينا محبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتعرفوا على وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
2: حتى سيدنا رسول يحب تونس يا سيدي. والله ويحب الدول العربية كلها والإسلامية الكل. يحب الناس. سيدنا رسول الله يحب الناس ولا يحب المتكبرين. وإذا ما رأى متكبر يعالجه، يعطيه الدواء. يعطيه، يقول له بره خذ الدواء كذا. أكثر من الصلاة عليه في صيغة. فهمتني؟ مرقق النفوس ومعلمها، ويعطيها صيغة تهدي من نفسه. شوف الصلاة.
1: الشيخ والله محروم اللي يحب سيد النبي.
2: ما يعرفش يا سيد البشير.
1: والله اللي ما يعرف. اللي عنده حاجة أهم وأولى من محبة سيد النبي يرجع روحه.
2: ما يعرفوش. الله، احنا شكون اللي عرفنا بسيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا اللي عرفني بسيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدي محمد عباس الله يرحمه،
1: علماء الله يكرمهم،
2: مشايخ الزيتون. تربيت على يدي اخر شيخ حام، اخر شيخ اسلام حامفي ادركته
1: سبحان الله
2: والتزمته. علمني محبة سيد النبي،
1: لانه كانوا علماء صالحين
2: يحفظون البلد والهمزية كلها. شيخ،
1: كانوا علماء محبين سيد النبي.
2: علماء جامع الزيتونة. يربي النشأة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله
2: هذاك علاش ربي حافظ البلاد هذه.
1: نعم،
2: بارك سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: اش قعدنا احنا؟ قد لنا كان الله والنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قد لنا شيء يا سيدي.
1: واللي شد في هضم جزم يخيبش. شد في ربي سبحانه وتعالى.
2: هذيك الهوية بتاعنا اللي راهن عليها.
1: نعم.
2: وربي يهدي مخلق.
1: محبتنا لسيدنا النبي.
2: سيدنا رسول الله. أكل هوية.
1: الله. إن شاء الله يا ربي.
2: أكل هوية.
1: إن شاء الله توانس كل
2: حمس. نقاتل عليها ونموت على.
1: نعم.
2: هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: الله. نعم.
2: دين الإسلام. إحنا نعم. أمة خلاص. نعم. علينا أن نتجه الآن
1: الحمد لله يا شيخ توانس كل حبس النبي
2: الحمد لله
1: حتى في عرك يقول لك صلي على النبي
2: صلى الله عليه وسلم
1: حتى في عرك سبحانه تخرج غصب عنا
2: سبحان الله
1: من تلقاه في طنبك تلقاه في أشد الغضب وفي العرك يقول لك صلي على النبي
2: يا شيخ صلي على النبي
1: هذه مش علامة أنا شعب كامل متربي على حب النبي
2: والله الله يرزقنا محبته
1: أمين يا
2: معه ويرزقنا ذكر وصلاة عليه كما أمرنا الله إن الله وملائكته يصلون شوف بدأ بنفسه
1: الله.
2: إن الله بدأ بنفسه
1: نعم.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي تربي أمرك لو مش مزيرة
1: نعم.
2: راه واجب عليك راه سوف تسأل بين يدي الله
1: لا.
2: راك سوف تسأل عن الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
2: هل صليت قل مرة ولا مرتين يا راجل احشم على روحك راك بين يدي رسول الله فما ناس يعرفهم بالاسم سيدنا رسول الله فلان وفلان وفلان وبرغم هم في عالم وهو في عالم
1: في عالم
2: ولكن يعرفهم بالاسم فلان برا الفلان فلان يقول لك
1: يا الله
2: وفما ناس قالوا كيف تعرفنا يا رسول الله عرفهم بالغر والتحجيل قال شوف هذوم العامة من أمته بالغر ولكن فما ناس بالاسم يعرفهم
1: يا سيدي بشير انت من يتسمعوا فينا الناس اللي يسمعوا في هذا البرنامج مغرمين بهذا البرنامج خليني نقولهم لو سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفكم واحد واحد ولو يحبك مثلا
2: ان شاء الله الله يرزقنا محبته صلى الله عليه
1: يقينا هذا في الله
2: لا اللي يسلم الصلاة بعد توصله إن لله ملائكة طوافين في الأرض يبلغوني
1: نعم.
2: السلام هذا سيدنا رسول الله يقول
1: نعم.
2: يعني يجيه يقولوا يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي عليك
1: سبحان الله
2: شو أكثر من كلام هذا
1: هنيئا لنبي رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم شو أكثر من هذا ملائكة خادم
1: نعم.
2: شوف ربي خلق ملك
1: نعم.
2: خاص ملائكة زاد مش واحد
1: نعم.
2: خدمته
1: نعم.
2: سيدنا رسول الله
1: صلى الله
2: يا رسول الله فلان يسلم عليك يا رسول الله شوف قديش واحد داخل
1: يا رسول الله لو الشيخ عادل الكشك
2: إن شاء الله وسيد البشير والمستمعين زاد
1: المستمعين لم يسلموا عليك
2: قاعدين يصليوا ربي يبارك فيهم إن شاء الله
1: الله يفرحهم إن شاء الله يا ربي يفرح كل المستمعين الكرام
2: إن شاء الله ويشفي مرضاهم ويهدينا الصغيرات ويصلح حالنا وحالهم
1: إن شاء الله يرزقهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا الشيخ عادل بارك الله فيك أحبابنا الكرام نتوقف عند هذا الحد إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عبد

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بروح جديدة. بروح جديدة. من القلب إلى القلب. من القلب إلى القلب.
5: مع السفرة الكرام البرة عظم بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البرة. رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرارة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 56، أي من قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إلى الآية 60، أي إلى قوله تعالى: فاتخذ سبيله في البحر سربا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
7: بنزار تيميرك،
6: والطالب
8: ياسين الشريف،
6: والطالب
9: هشام العيار.
6: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم.

0: وَقْرًا
1: وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
0: وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ
1: لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ

0: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
1: وتلك

0: موعدا.
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.

0: فاتخذ سبيله في البحر سربا
1: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. نعطي أولا ملاحظة في الوقف والابتداء. دائما الوقف لابد أن يعطي معنى واضحا ومعنى حسنا على الأقل. في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، نحن حتى حينما تحدثنا عن حصة هذا اليوم قلنا سنقرأ من قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، فلا نقف على قوله تعالى بآيات ربه فنقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ونقف. هل من ذكر بآيات ربه هو من الظالمين عموما؟ لا، إلا الذين يعرضون عنها. فهنا ننتبه، ما نقولش ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأقف فأعرض عنها، لا، أضيف على الأقل فأعرض عنها حتى الوقف الاضطراري يكون هنا. الانتباه دائما إلى التفخيم والترقيق. أظلم ترقيق الهمزة، تفخيم الظاء وهي ظاء مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. دائما طالب علم التجويد و القرآن حفظا وتعلما لابد أن يميز بين الكلمات التي تكتب بالظاء والكلمات التي تكتب بالضاد، فهذا أمر مهم جدا. ثم يميز بين طريقة نطق الظاء التي تخرج من طرف اللسان، الظالمين، أظلم، هكذا، وبين الضاد الغير مشالة والتي تخرج من حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، ولا الضال ضرب، وهكذا. إذن هنا لابد من ترقيق الهمزة، بيان الظاء، أظلم، ثم ترقيق اللام. نفس الشيء في قوله تعالى فأعرض، فلا نقول فأعرض، لا، عندنا الراء مفخمة وكذلك الضاد، وهذه ضاد غير مشالة، فالانتباه فأعرض، ولا نبالغ طبعا في ترقيق الهمزة، فلا نقول فإعراض إي، ليست إي وليست آ، فالانتباه آ، هكذا يكون الفتح. في قوله تعالى إنا جعلنا، لابد من بيان اللام إظهارها، جعلنا، واحرص على السكون في جعلنا، فلا ندغم اللام في النون فنقول جعلنا، لا، جعلنا، هكذا. كلمة يفقه، لابد هنا طبعا إضافة إلى الانتباه إلى الترقيق والتفخيم أن القاف مفخمة بقية الحروف مرققة، فلا نقول يا يفقه. ثم لابد من بيان خاصة صفة الرخاوة في الفاء، الفاء فيها جريان صوت، فلا نقول يفقه، لا، يفقه. عدنا حرف الدال تكرر في عدة كلمات، فالانتباه في قوله تعالى وإن تدعوهم، هنا الدال مقلقلة، ثم إلى الهدى، فلا نقول إلى الهدى بين الدال والتاء، لا، الدال مجهورة وشديدة، الهدى ناقصة هنا، الهدى، دا، نفس الشيء، فلن يهتدوا، لا، هنا وكأنها صارت شبيهة بحرف التاء، خاصة هنا كلمة يهتدوا الهاء فيها همس فتأخذ الكثير من النفس، والتاء كذلك حرف مهموس، فهنا يتأثر الدال بوجود الهاء والتاء، فنقول يهتدوا، لا، يهتدوا، دو، هكذا يكون صوت الدال. في قوله تعالى فلما بلغ، أولا لابد من تفخيم الغين ثم بيان الجهر خاصة في حرف الغين عفوا، فلا نقول فلما بلغ غا، لا، فلما بلغ غا، هكذا يكون صوت الغين. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.
1: ومن

0: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
0: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

0: بعيدا.
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.

0: فاتخذ سبيله في البحر سربا
1: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوة الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

0: آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة
1: ذو الرحمة نرقق الذال أكثر نعم
0: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
1: أحسنت مالك بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى واجعلنا لمهلكهم موعدا يقرأها الإمام حفص بفتح الميم وبكسر اللام لمهلكهم هكذا فالانتباه لاختلافي الروايات. حرف الذال طبعا في كلمة العذاب حرف مجهور فلا نقول لهم العذاب قريبة من حرف الثالة العذاب هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل

0: موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.

0: أن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
0: السلام.

0: محمد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه،
3: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
4: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم

مغفره، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد

الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل

كسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا

من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: لك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع،
1: حبني بي صلي لي
0: انا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
3: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
2: تنشئة على القيم،
3: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
2: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
3: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
4: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

إنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة غافر بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله، برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: به وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة غافر بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله برواية حفص عن عاصم الكوفي
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

طلبنا ولأحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حججنا.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ منير سليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
2: من روائع التلاوات.

لأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبي الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا جاهره العصيان ستر على ذنبه وغطاه، وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. إلهي، من ذا الذي نزل بك ملتسما قراك فما أقريته؟ ومن ذا الذي أناخ ببابك مرتجيا ناداك فما أوليته؟ أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا، ولست أعرف مولى سواك بالإحسان موصوفا؟ كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك؟ وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك؟ أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ أم كيف تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟ يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشقى بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولم تزل ذاكري؟ وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي؟ إلهي، بذيل كرمك أغلقت يدي، ولنيل عطائك بسطت أملي، فأخلصني بخالصة توحيدك واجعلني من صفوة عبيدك. يا من هو كل هارب إليك يلتجي وكل طالب إياه يرتجي، يا خير مرجو ويا أكرم مدعو، يا من لا يرد سائله ولا يخيب آمله، يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه. أسألك بكرمك أن تمن علي وعلى السامعين من عطائك بما تقر به عيني، ومن رجائك بما تطمئن به نفسي، ومن اليقين ما تهون به علي مصيبات الدنيا وتجلو به عن بصيرتي غشاوة العمى، برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى. إلهي، بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني أعف عني، وبعلمك بي أرفق بي. إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة، فلا عذر لمن أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي، إن كان قبح الذنب من عبدك فلحسن العفو من عندك. إلهي، ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي، ألهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك، ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك، وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب، وأزهق الباطل عن ضمائرنا، وأثبت الحق في سرائرنا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. اللهم احملنا في هذا اليوم الجديد في سفن نجاتك، ومتعنا يا رب العالمين بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك، ولا وسيلة لنا إلا بك إليك. اللهم اجعلنا في هذا اليوم الجديد من الصالحين الأبرار. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من السابقين إلى المكرمات، من المسارعين إلى الخيرات. اجعلنا يا رب العالمين في هذا اليوم من الشهر الحرام من العاملين للباقيات الصالحات. اجعلنا يا رب العالمين من الساعين إلى رفيع الدرجات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد مع كل من سبح وصلى. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد مع كل من صدق فاهتدى. هكذا أحبتي في الله تعالى نستقبل هذا اليوم الجديد ونرحب بيومنا السعيد باليوم 25 من ذي القعدة من سنة 1447 هجري. نستقبل هذا اليوم الجديد بلسان رطب بذكر الله تعالى، بلسان جميل وبجوارح مستقيمة تسلك هذا الطريق الجميل. كيف لا، والله جميل ويحب الجمال. أسعد الله صباحكم أحبتي في الله تعالى، مستمعين الأعزاء، مشاهدين الكرام، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قلنا صباح الخير وعلى الله، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله.
0: بإذن الله تعالى يوم جميل في انتظارنا. هذه تحية أخي الكريم سالم الشعري، أحييه من القلب وأرجو له يوما سعيدا طيبا مبارك. كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني، تؤمن التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. هذا هو صوتنا إليكم في هذا الصباح الجديد من يوم الثلاثاء. من القلب أرجو لكم كل الخير، نحبكم في الله ونرجو أحبتي في الله تعالى أن نتحرك وفق هذا المعنى الجميل، معنى التحابب في الله. كيف لا، وإفشاء السلام هو سبيل من سبل التحابب في الله تعالى. فهيا ننشر تحية الإسلام حيثما توجهنا، صغيرا كبيرا، امرأة رجلا، نزين لساننا بالسلام والرحمة والبركات، عسى أن ندخل الجنة بسلام آمنين. والبداية أحبتي في الله تعالى كعادتنا، والحمد لله تعالى، نتمسك بكلام رب العالمين عسى أن يكون نبراسنا ودليلنا في هذا اليوم الذي بين أيدينا. سنبدأ يومنا بآيات بينات من سورة الفتح، سننصت إليها بصوت القارئ التونسي المتميز حسام مرزوق. لكن قبل ذلك كالعادة نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: تطمئن
1: يا عالم كل سر وخفي
2: الا بذكر الله تطمئن القلوب
3: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من اصحاب الجنه يا رب العالمين.
0: الا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب.
2: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن الكريم. وها نحن نجدد لقاءنا مع سيدي فضيلة الشيخ هشام

0: يا رب العالمين.
1: أمين أمين، ربي اجعلنا من أهل هذا السعي المحمود والطيب الذي يحبه الله تعالى، وحجاجنا يحققون هذا السعي طبعا من خلال فريضة الحج. وسبق وحدثتنا يوم أمس عن جمال وجلال هذا الركن الجليل والعظيم، واليوم يجمعنا عنوان جميل في رحاب هذه العبادة وهذه الفريضة: الحج عبادة جليلة ومقاصد نبيلة وذكريات مجيدة. جميل هذا العنوان سيدي هشام.
0: بارك الله فيك فعلا، يعني أنه نحن نشوف إن شاء الله نقف عند هذه المعاني.
1: نعم.
0: التي ذكرناها، وذلك إبراز لهذه أو لهذا المنسك ولهذا الركن الركين وهو ركن الحج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم وأن يطعمنا وأن يوفقنا وأن ييسر لنا زيارة بيته الحرام وزيارة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم. أمين.
0: ولذلك نقول دائما، ونحن نبدأ دائما بحمد الله سبحانه وتعالى، فنقول الحمد لله الذي سهل لعباده الطريق إلى بيته الحرام، وشرع الحج تذكيرا لهم بما سيلاقوه من هول يوم الزحام، وجعل ذلك لمن أخلص منهم وسيلة لمحو الذنوب والأثام. ونذكر دائما كما قلنا، حيث يبدأ القرآن، حيث يقول القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. النعمة العظيمة جدا. ثم كذلك روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. ولذلك هذه نعمة عظيمة جدا أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بهذه الأركان وبهذه العبادات التي فيها من الخير ما فيها. فعلا هي عبادات طيبة، عبادات فيها فسحة وفيها مغفرة وفيها شكر لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ونحن نواصل ما بدأنا فيه البارحة، فنتحدث عن المقاصد، ونتحدث ربما كما كذلك ذكرنا الذكريات. سوف نقف عند بعض الذكريات التي تذكرنا بهذه المناسك، فنقول ونحن نتوجه إلى الأحبة، الأحبتنا في الله سبحانه وتعالى الأكارم من المستمعين والمستمعات، نقول في إن في الحج إظهار للتذلل لله تعالى.
1: نعم.
0: وذلك لأن الحاج يترك أسباب الترف والرفاهية ويلبس ثياب الإحرام مظهرا فقره لربه جل وعلا، ويتجرد في هذا السفر من الدنيا وشواغلها التي تصرفه عن الله تعالى، ويتعرض بذلك لمغفرة الله ورحمة. هذه السفرة هي سفرة انقطاع عن الدنيا، أن الإنسان يذهب عن تلك الوفود ويفد على الله سبحانه وتعالى طامعا في أن يعود بذنب مغفور وسعي مشكور. وإن الذي يؤدي فريضة الحج إنما يؤدي شكر نعمة المال وسلامة البدن، يعني هذا الذي يؤدي عند هذه المعاني، وهما أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا.
1: صحيح.
0: وشكر النعمة هو شكر المنعم، وقليل من عبادي الشكور رب العالمين يقول. ففي الحج شكر لهاتين النعمتين العظيمتين، حيث يجتهد الإنسان أو يجهد الإنسان نفسه وينفق ماله في طاعة ربه والتقرب إليه. فهذا الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أعطاك إياها. وكذلك في الحج تحقق أن تمحي الفوارق بين الناس.
1: نعم.
0: فوارق الغني والغنى والفقر، فوارق الجنس واللون، فوارق اللسان واللغة، فوارق الأحساب والأنساب.
1: نعم.
0: فوارق السادة والعبيد، فوارق الزعيم والرضيع.
1: أي.
0: كل هذه الفوارق تمحي في هذا السفر المبارك، في هذا المنسك، في هذا الركن.
1: المقياس الوحيد هو تقوى الله.
0: بارك الله. لا فضل لعربي على أعجمي إلا
1: بالتقوى. نعم.
0: أما هذه الفوارق الدنيوية كلها تزول، وكأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا أنه لا قيمة لهذه الفوارق.
1: صحيح.
0: القيمة الحقيقية هي قيمة التقوى كما قلت. بارك الله فيك.
1: نعم.

0: الحج ذكريات غالية تغرس في النفس روح العبودية الكاملة والخضوع لأوامر الله وشريعته مع التجرد إليه سبحانه وتعالى. فعند البيت العتيق والكعبة الحبيبة والبلد الأمين حط أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام رحله بزوجه الرؤوم هاجر وولده إسماعيل في ساحة الجود والكرم. ونقف عند هذه الذكريات الطيبة كما قلنا. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس في حديث طويل قال فيه: جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ يا أحد وليس بها ماء. ووضع الأم وابنها الصغير هناك بواد غير ذي زرع، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء قليل. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل قائلة: ماذا تقول؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ هي تقول له هذا، فليس فيه حيوان ولا إنسان، وليس فيه طعام ولا شراب ولا قريب ولا بعيد، فمن يتولنا يا إبراهيم؟ قالت له ذلك مرارا، وجعل سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ يسأله. قال إبراهيم: نعم. فقالت، وانظروا هذه الإجابة لهذه المرأة الورعة، لهذه المرأة التقية النقية هاجر أم إسماعيل، قالت: إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم جميل.
0: كان هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون حالنا كحال هاجر.
1: صح.
0: نعم. لأنه شوف هالكلام وشوف الثقة واليقين بالله عز وجل، تقول إذن أذهب فإن الله لا يضيعنا.
1: نعم.
0: ثم رجعت حيث طفلها الصغير، وانطلق سيدنا إبراهيم حتى إذا كان عند ثنية الوداع حيث لا تراه زوجه، تقبل البيت بوجهه ثم دعا بهذه الكلمات ورفع يديه إلى السماء فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: نعم.
0: سبحان الله. ويذ الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كانت هذه المعجزة عبرة للمؤمنين بأن الله تعالى لا يضيع من أطاعه. فبينما راحت هاجر تسعى بين الصفا والمروة تبتغي لولدها الحبيب الذي قطع الظمأ كبده وجفف مهجته، هناك في ذاك القفر الأجرد نبعت زمزم بين يدي إسماعيل. كانت هذه المعجزة له ولأمه آية يعتبر بها الناس على مر الأيام والسنين، لا ينظم ماؤها ولا يتغير معينها.
1: سبحان الله.
0: وها هم الألوف المؤلفة بل ملايين.
1: نعم.
0: نعم عبر الزمان لو صليت على نهر جففه، وهذه العين لا تزداد إلا كثرة وعذوبة وبركة. قال صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له.
1: لما شرب له. نعم.
0: سبحان الله. فهذه شوف نعم، وهذه الذكريات الطيبة المتعلقة حتى أصبح ذلك السعي سعي السيدة هاجر بين الصفا والمروة أصبح كذلك من الأركان التي يمر بها الإنسان الحاج والمعتمر. وذلك هذه يعني ذكريات جميلة وكذلك مقاصد جليلة.
1: صحيح.
0: وكذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حتى نعرف قيمة هذه العبادة.
1: أكيد.
0: فالإنسان القادر راه أصبح هذه العبادة وهذا الركن واجب في حقه.
1: نعم.
0: يأثم من يترك هذا الركن لأنه ركن كبقية الأركان، فالتي عنده القدرة المالية والقدرة البدنية ويتيسر له الذهاب فإنه لا يتوانى ولو لحظة.
1: صحيح.
0: لأنه لا يضمن عمره.
1: طبعا.
0: نعم. وكما روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الضرب.
1: جميل. نعم سيدي.
0: يعني إذا فعلا نقول أشكر الله عز وجل
1: الحمد لله
0: أن نور قلوبنا بالإسلام والإيمان.
1: نعم.
0: ومحبة سيد الأنام عليه
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لذلك علينا أن نعمل بجد ونشاط وإخلاص.
1: أكيد.
0: الله عز وجل يقول المولى تعالى تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نختم بهذه الأبيات إن أنت
1: بارك الله فيك. نعم.
0: نقول لله در القائل اعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن باريها
1: يا رب.
0: قصورها ذهب والمسك ثنتها والزعفران حشيش نابت فيها.
1: ما شاء الله. ربي اجعلنا من أهل هذا الجزاء يا رب العالمين.
0: بارك الله.
1: شكرا لكم سيدي.
0: الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الصالحين.
1: أمين.
0: الصالحين.
1: أمين.
0: وأن يملنا علينا بالحج إلى بيته.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي وبمعية السادة المستمعين وزين لساننا بالتلبية فلبيك اللهم لبيك.
2: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو طور عالمك.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: إشهار.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسامي.

0: أعلمك كلمات.
1: صباح الخير أحبتي، وصباح الخير والنجاح والفلاح لأطفالنا أينما كانوا. نحبكم في الله أطفالنا، ونرجو لكم كل الخير والسعادة. واليوم أي شد الهمة، ومع سيدي فضيلة الشيخ هيثم قانا نعود بإذن الله تعالى لهذه الوصايا المحمدية، عسى أن تكونوا بإذن الله تعالى ممن يحققونها على أرض الواقع. مع سيدي هيثم قانا نحييه من القلب، ومع بعضنا أحبتي في الله نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا سيدي هيثم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير.
1: أمين.
2: وإياكم الجنة يا رب.
1: وإياكم وإياكم سيدي هيثم، توحشنيك برشا برشا برشا، العودة ميمونة.
2: الله يبارك لك.
1: والله
2: توحشت وليداتي ما شاء الله، تبارك الله،
1: توحشوك برشا. راهو سيدي تعلموا منك برشا، واحنا نحبوا طبعا هذا الخيط الناظم لا ينقطع بإذن الله تعالى، ما نجدد الوصال مع أطفالنا وين ما كانوا، خاصة في هذه الفترة اللي يسعدوا فيها الامتحانات. إن شاء الله ربي يوفقهم ويسعدهم يا رب العالمين دنيا وآخرة.
2: اللهم امين يا ربي، ربي ينجحهم وربي يسعدهم وربي يسعد والديهم بهم يا رب.
1: امين امين امين. يا غلام احفظ الله يحفظك، هذا العنوان يجمعنا بكم سيدي هيثم. فبشنو توصي وليداتنا في هذا الصباح من هذا الشهر الحرام؟
2: والله اول شيء هذه الاشهر الحرام ما شاء الله تبارك الله، ربي سبحانه وتعالى جعلها ابواب خير، وكثروا فيها الدعاء.
1: نعم.
2: وكثروا فيها الصلة بربي سبحانه وتعالى، ونحاولوا نستحفظ على رواحنا، نعملوا كان الخير أبواب الخير. حاول أصنع معروف، حاول أنك تخمم، خمم أنك تلقى حاجة من باب من أبواب الخير، والتخمام هذاك هو ربي سبحانه وتعالى بشي يجيبه لك. خمم في الخير ربي سبحانه يجيب لك الخير.
1: جميل، خمموا في الخير وربي يجيب لنا الخير إن شاء الله. محليها هالنصيحة هذه لأطفالنا شيخ هيثم، لو كان نوسع وزيد فسر لي، ربما يوحد يقول لك شمعنيها المعروف، شمعنيها نصنع معروف، ربما اللي ما فهمناش كيف ما يزب شو تقول له سيدي هيثم؟
2: أول حاجة النية. قلنا خمم في الخير ربي يجيب لك الخير. فلما تخمم تحاول تفكر أنجي تعمل معروف. أحيانا نبدأ نقري هكا في الأولاد نقول ما يخمم شنو أنت مثلا نتنجم تعمل باش نجم تفيد. يقول لي سيدي أنا نعاون الناس. بعد يقول لي سيدي أنا نعاون الناس ما عنديش فلوس. ما عنديش فلوس سيدي. يقعد يخمم يقول لي باه نجم نهز شوية خبز نبلو بالماء ونحطه يأكلوا منه العصافر. هذا معروف ميه، هذا يا معروف. فما شكون يقول لي سيدي أنا نعمل الباهي، كيفاش تعمل الباهي؟ قولي مثلا سيدي نحب نعمل الباهي، كيفاش تعمل الباهي؟ فأنا نولي نجيب له فكرة مثلا شنو نقول له يلا تبسم في وجوه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: أيه،
2: كن وجهك بشوش بالبشر، مش قوم الصباح حكاية مكشفل ومتغشش. فلما تبدي البشر، وأول بشر تبديه الأمك وبوك.
1: أيه
2: لما
1: الله.
2: يكون فما بشر منك قوم الصباح قول صباح الخير، السلام عليكم، يومكم سعيد طيب، هذاك بشر عظيم جدا، فيه بر الوالدين وفيه من الصدقات.
1: نعم.
2: والصدقة النبي عليه الصلاة والسلام قال تطفئ الخطيئة، والصدقة ربي سبحانه وتعالى يجعلها يوم القيامة كثيرة يدخلك بها للجنة.
1: نعم، محليها الفكرة سيدي، محليها. فما حاجة أخرى،
2: فما باب آخر من أبواب الخير محليه.
1: أي
2: فما باب آخر من أبواب الخير احنا نسينه وليدي، اللي هو نشاور ربي.
1: كيفاش؟
2: كيفاش نشاور ربي؟
1: إيه؟
2: يعني حب نعمل حاجة شكون نشاور؟ فما شكون يشاور صاحبه عنده فيه ثقة، فما شكون يشاور أمه، فما شكون يشاور أبوه؟ زعما لازم نشاور ربي. عاد جابر بن عبد الله صحابي صغير، صحابي وقت اللي أسلم عمره 15 سنة.
1: إيه؟
2: عاد إيش قال الصحابة؟ قالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة من الأمور كلها، يعلمنا أن نشاور ربي في كل شيء.
1: إيه؟
2: قال كيفاش؟ قال إذا هم أحدكم بشيء، حب يعمل حاجة، حب يعمل حاجة، واحد خمم هكاية قال يا زعما نبدل الكبات متاعي من الشيرة الأخرى، ولا نحط هذه ولا نشري هذيك، وإلا أي حاجة تخممها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقولهم جابر بن عبد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، يعني نشاور ربي سبحانه وتعالى في الأمور كلها. قال إذا هم أحدكم بشيء، هم أحدكم أنه مش يعمل حاجة.
1: نعم.
2: فشنو هو يعمل؟ قال يصلي ركعتين، وإن شاء الله تكونوا محافظين على صلواتكم.
1: أيه،
2: على
1: نبداش نكركروا. يا رب يا رب يا رب، صحيح.
2: قال نصلي ركعتين نشاور فيهم ربي. بعد ما نصلي ركعتين ايش نقول؟ اللهم استخيرك بعلمك واستخدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم.
1: نعم.
2: يعني برا بشكر يا ربي راني أنا باش نشاورك، أنت القدير وأنت لي تعلم وأنا ما نعلمش يا ربي. كان الحاجة هذه فيها خير يا ربي سهل هيك، إن كان هذا الأمر فيه خير سميها يا ربي، إذا كان الأمر هذا فيه خير باش نشيل البسكليت هذه اللي نحب عليها يسر هالي يا ربي.
1: أي.
2: وإن كان هذا الأمر فيه غير ذلك شر فهمني فربي بعده علي ورضيني. فساعات أنت تبدأ حاجة تحبها ولكن ربي سبحانه يبعدك عليها ويرضيك ويجيب لك يعوضك ما خير منها.
1: نعم. أي.
2: دعاء صلاة الاستخارة طويل ما حبيش نذكره، ما حبيش نطول عليكم وليداتي، لكن حبكم أنتم تلوجوا عليه.
1: ممتاز.
2: وحاجة ما فهمتوهاش اسألوا عليها،
1: يرجعوا
2: اسأل الله. عليها سيدك زاد اللي قرر فيك في الجامعة، وإن شاء الله تطلع تمشي للجامعة يا ربي،
1: يا رب
2: تمشي
1: يا رب.
2: تقرأ في القرآن.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أمين أمين. وإياكم سيدي هيثم جينا محليها هالوصايا الجميلة هذية. ملأ بليديت نقولهم أصنعوا المعروف أصنعوا الخير، رب يجعلكم إن شاء الله تعالى من الأخيار. وجميلة هالنصيحة هذه اللي تخلي وليداتنا على علاقة برب العالمين في كل حاجة، إن شاء الله يحبوها في كل حاجة يعملوها إن شاء الله في دنيتهم بحول الله.
2: اللي هي ونختم السلام قالنا إنه الأجور اللي نعملوها من المعروف تضاعف في الأشهر الحرام هذه.
1: إيه محليها مستحقينها كبار وصغار هذه سيدي هيثم.
2: أي والله.
1: إن شاء الله ما نغفلوش على الأجر بإذن الله في هذا الشهر الحرام. ملا هيا نتبسموا في أول حاجة كما قلت لنا، التبسم في وجه أخيك صدقة. ملا تبسموا في وجه أبوكم وأمكم، هذا فيه برشا خير، وخاصة حتى النظر في وجه الأم عبادة هكا ولا لا سيدي هيثم؟
2: أي والله. ويحكي يخضر الوجه أمه هكا يقعد يخضر لها هكا.
1: أبوه زيد
2: تخضر دي ساعات كل شيء تخضر دي. اللهم مين حبك تشوف قداش تفرح.
1: أوه محليها. أوه فرحة كبيرة على الأخر. ربي بركنا فيك سيدي هيثم، ربي جزيك كل خير على هالخير العميم اللي نشرته لنا وهالراحة الجميلة اللي بعثتها في أنفسنا، فبارك الله فيك ويجعل هذا في ميزان حسناتكم سيدي هيثم جانا.
2: اللهم آمين أجمعين.
1: بارك الله فيك، نحبك في الله، في أمان الله تعالى وحفظه.
3: إشهار.
4: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات، إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: الزيتونة للقرآن الكريم
0: من القلب.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
4: مرحبا. في ديارنا ومع صغيراتنا أكيد فما برشا قوانين، قانون النوم وقتاش نرقدوا ونفيقوا، قانون الماكلة، قانون العلاقات بين الأخوات ومع الأم والبو، قانون اللبسة إلى آخره. اليوم مع غزو التكنولوجيا بأنواعها ومع وفرة التليفونات والإنترنت، باش نحكيو على قانون استعمال الإنترنت في ديارنا ومع صغيراتنا. القانون هذا من المستحسن يكون فيه نقاش وحوار وإقناع بين أفراد العائلة، باش بنوده تبدأ مفهومة وواضحة وقابلة للتطبيق. آي يا سيدي، هاو باش نبدأو بالممنوعات. ممنوع التليفون وقت الماكلة، ممنوع يدخل التليفون البيت الراحة، ممنوع زادة نقرأ والتليفون يبدأ شرنا بجنبنا، هاو مساجات، لايفوات، هاو فيديوهات. هي تولي يسمع فيه يقول لي تيهاك سكرتها، كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع. شوف خويا الغالي واختي الغالية، احنا مقابلنا تيار جرف وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى عند الكبار، وعواقب وخيمة لا قدر الله على صغيراتنا كان نسيبوا الماء على البطيخ ونخليهم وجه لوجه مع هالمشكل الجديد المستحدث اللي ولا في كل دار. لذا نحاول نكونوا احنا قدوة اكثر من نجمو، ونكونوا حازمين مع وليداتنا، ونسعاو باش نوفروا لهم البديل ونشغلوهم بالحاجات اللي تفيدهم على قدر المستطاع.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: صدق الله العظيم.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح الجديد أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع سيدتي معلمة القرآن الكريم سيدتي العزيزة سيدة بوهاني نتمم طبعا نتمم السير في هذا الدرب الإيماني الجميل، عسى أن نكون في ختامه من المفلحين ومن المحسنين. سيدتي سيدة بوهاني جزاك الله كل خير وأرجو لك كل الخير في هذا اليوم من هذا الشهر الحرام، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أختي مليكة؟
2: الحمد لله،
3: تكون بخير وعافية يا رب العالمين.
2: بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين، وأرجو لك طبعا كل الخير إن شاء الله. معك سيدتي الغالية نواصل بإذن الله تعالى مع هذه المفاهيم الإيمانية الجميلة، إن شاء الله إذا تحقت فينا واستوعبناها وفهمناها كيف ما حضرتك تحرص في كل حلقة، فإن شاء الله ربي يكون طريقنا طريق آمن بإذن الله نحو الله ونحو جنته. اليوم حرص منك على أن نحفظ ديننا، فإن حفظنا ديننا بإذن الله تعالى يحفظنا الله عز وجل ويحفظ لنا هذه الدنيا حتى تكون مزرعة طيبة لدار الآخرة. سيدتي سيدة
3: إن شاء الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، الحمد لله ملء السماوات والأرض، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته الكرام صلى الله عليه وسلم. قلنا من المعاني التي سبق ذكرها أن نحرص على من نألف ونجالس حتى تكون الألفة معينة على تحقيق العبودية. أيه. كما يحب ربنا ويرضى فليعبدوا رب هذا البيت. قلنا ديما نذكر المهمة الأساسية التي خلقنا من أجلها.
2: نعم.
3: ومن فحوى سورة قريش أن الله الملك الحق سبحانه وبحمده امتن على قريش بحفظ مصالحهم الدنيوية فأطعمهم من جوع. في تفسير السعدي دفع عنهم الجوع الشديد ويسر لهم أسباب الرزق، كما أشار العلامة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير إلى أن تنكير مفردة جوع تفيد التعظيم، أي جوع شديد. وإذا تأملنا في واقع مكة أن ذاك وجدناها واديا غير ذي زرع، وهي أرض صخرية محاطة بالجبال لا تصلح للزراعة ومراكز التجارة بعيدة عنها، يعني تكاد تنعدم فيها الحياة حقيقة.
2: نعم.
3: إلا أن الله جعل أسباب الرزق وأسبغ على أهلها كفاية مادية ومعنوية.
2: نعم.
3: فأغناهم بما يسر لهم من التجارة وقذف في قلوبهم القناعة، ومن تمام رحمته وعدله سبحانه الملك الحق رزق الأراضي المجاورة لها رغم كفرهم وشركهم.
2: نعم.
3: وهنا نطرح السؤال، لماذا سخر الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب كلها لقريش مع ما كانوا عليه من الشرك والكفر؟ لأنهم كانوا قائمين على خدمة بيت الله من سقاية ورفادة وسدانة وحجابة، يعني ولا يسعنا الوقت في تفصيل هذا. يعني فسورة قريش تذكر وتطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بأن الذي تكفل لهذا البيت بحفظ الخارج والحفظ الداخلي قادر على أن ينصر دينه وأولياءه. لذلك رأينا من الصحابة الكرام من مجاهدة وثبات ما رأينا، وكذلك في إخواننا في غزة.
2: نعم سيدتي،
3: لم ينشغلوا بالأسباب عن رب الأسباب.
2: نعم.
3: سبحانه الملك، واتخذوا الأسباب الوسيلة، وسيلة وقلوبهم متعلقة برب البيت.
2: نعم.
3: يعني هذا الجوز بهذه المعاني نحن معنيون بها
2: طبعا،
3: نحن معنيون بهذا التذكير
2: طبعا.
3: وما أحوجنا لهذا التذكير لو أكيد. نتأمل في واقعنا اليوم انشغلنا بما في الأرض وهي مضمونة بقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون سورة الجاثية. عن الذي ليس مضمون وهو النجاة والجنة.
2: أي.
3: انشغلنا عنها حقيقة، انشغلنا بالأسباب والتكاثر في الأسباب، وانشغلنا عن الغاية الحقيقية ويذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وترحو بطانا.
2: نعم.
3: فسبحانه يرزق حتى الذي يحاربه والذي افترى عليه والذي يعصيه، فكيف بمن انشغل بطاعته وخدمة دينه؟
2: نعم.
3: وصية عملية لهنيه يقول لي تمناه الكلمة ذي نحب يا أخويا عمليا. اجعل لنفسك نصيبا ثابتا من عمارة بيوت الله
2: مثلا. نعم.
3: حضورا لا انقطاع فيه.
2: أي.
3: وشنو الدافع؟ قلنا الدافع الالفه اللي باش يحركوا في داخلي اسم مستحضرا هذه المعاني من بركه ودعاء مستجاب، وهذه الغايه حقيقه التي خلقنا من اجلها. فاذا فرغت فانصب.
2: نعم.
3: احرص على خدمتها، احرص على رعايتها، احرص على الانفاق في سبيلها. وهنا باش نبداو في سرد الاعذار: ما عنديش وقت، قرايتي، خدمتي، والله نسكن بعيد، وهذه ماهيش حجة، لأنه وبفضل الله ومنه ولاية بن عوس فقط عن 40 فرع
2: ما شاء الله. نعم.
3: ما شاء الله من الجمعيات القرآنية، ما شاء الله من المساجد. يعني من خلينا نكون صراحة مع أنفسنا به، وتقول لي برغم هذا به أنا نسكن في بلاصة بعيدة، احرص على أن يكون لك في بيتك ركن خاص للصلاة ولو كان صغير.
2: نعم.
3: يعني مصلح خاص بك امتدادا لمعنى تعمير بيوت الله. القلب ينتقل من بيت الله العام إلى بيت الله الخاص به، فيحضر فيها معنى البركة. الله. وما أحوجنا لها في بيوتنا.
2: نعم سيدتي. صحيح.
3: يعني كما ولدي ولا بنتي اللي يقرأ اليوم، ولا أختي في الله، كما نعمل كوا فيه بلانت، كما نعمل أي يعني اللي ما نشوف اللي عنا حاسين عليه اليوم الراحة النفسية، تحرص على تخصيص ركن وسميه مصلى، فتحرص على بركة.
2: نعم.
3: وتحرص على سكينة، وترجى فيها استجابة الدعاء، وبهذا تنصرح تفاصيل حياتنا.
2: نعم. أي.
3: بالله عليك تعالج تورة قريش، مخاوفنا وتعطينا حل وتذكرنا بمن شغلنا به.
2: نعم. صحيح.
3: لو نقف قليلا مع أنفسنا بصدق،
2: هذا المطلوب.
3: يعني هذا حل بسيط رواح.
2: صحيح.
3: مازلنا يعني نتطرق قادرين عليه.
2: أكيد جدا. نعم.
3: لكن إحنا شو انشغلنا عنه؟ غاب عنا لأن انشغلنا بالمادة، انشغلنا بالتكاثر، رغم أن قريش قلنا ربي أعطاهم القناعة يعني الكفاف، أطعمهم وأقنعهم. نحن اليوم معناش القناعة. هذا ملمح آخر لابد أن ننتبه، انشغل بالعبادة الوسيلة، كل ما أنعم الله به علينا أراه للعبادة وسيلة.
2: صحيح.
3: شعين على العبادة، وش هي الغاية؟
2: طبعا. نعم.
3: نعم.
2: يعني سمحني سيدتي. طبعا. سيدة يعني اختل للأسف اختل التوازن بين الدين والدنيا، وانت بكلمك كذا تدعونا انه نراجع هالميزان هذا حتى تتعدل الكفة بيناتهم هكا، ولا هذا هو المطلوب؟ يعني احفظ دينك يحفظ الله تعالى لك
3: وهذا الأصل
2: دنياك،
3: وهذا الأصل احنا غفلنا عنه. لماذا الأصل؟ لو كنت نرجو احنا نتأمل اول حاجة قلناها واد غير ذي زرع. يعني كما احنا نقولوا له ما فماش خدمة بطالة، نغزروا تتزرسك فوق للأوضاع، ما تخليكش حتى تقدمها، ما يعنيكش. لا يعنيك. كما رزق كفار قريش يرزقك من حيث لا تحتسب، لما تنشغل بالعبادة، لما تعود إليه يحفظ لك دنياك
2: إن شاء الله. نعم صحيح.
3: وهذا يقين نرى.
2: صحيح.
3: هذا
2: لابد يعزز
3: فينا اليقين. نعم. يعني أنا أتأمل في مكة، يعني زلنا نتخيلوها مشهد صخاري، جبال، أراضي زراعية، لا هي مهيئة للتجارة، ورزقهم الله. ورزقهم. نعم. الله رغم شركهم.
2: سبحان الله.
3: لأنهم انشغلوا برعاية البيت، فما بالك من ينشغل بالمعبود. فهذا الذي جعله. وشفنا حقائق إخواننا في غزة.
2: طبعاً
3: بعض الأسرى يقول لك أنا يعني صحيح أنا جعان لكن حسي روحي شبعان.
2: صحيح. نعم.
3: هذا يزم يتغسل. نعم. اليقين فينا.
2: يعطيك الصحة. منذ قليل استحضرنا قصة السيدة هاجر، تركها زوجها سيدنا إبراهيم في واد غير ذي زرع، لا طعام لا شراب، فماذا قالت؟ الله لن يضيعنا، يقين في الله عز وجل.
3: يقين في الله وهذه حقائق. كذلك السيدة مريم.
2: نعم.
3: سيدة مريم والمكان التي هي فيه ورزقها الله سبحانه وتعالى من أجل أداء الرسالة.
2: نعم. ونحن أصحاب رسالة ونحن اليوم أصحاب رسالة هك ولا إسلامنا أمانة بين أيدينا سيدتي سيدة.
3: كلنا كل واحد يعدل البوصلة.
2: يعطيك الصحة. نحو الله.
3: نحو الله سبحانه وتعالى وديك الغاية التي خلقنا من أجلها. نعم. فلا ننشغل عنها.
2: ربي بارك لنا فيك سيدتي سيدة. ذيك هو المقصد. فربي يوفقنا بإذن الله تعالى ونورنا بصيرتنا. جزاك الله خير سيدتي الغالية.
3: أمين يا رب العالمين. شكرا.
2: تقبل الله منك. لا شكر على واجب الشكر لك طبعا على ما تتفضلين به من خير عميم. كل يوم ثلاثاء عسى أن نحقق الربيع لقلوبنا وتكون بإذن الله تعالى مستنيرة بهذه الأنوار. عسى أن ننال رضوان الله تعالى وجنته في أمان الله تعالى وحفظه.
4: إشهار. سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو طور عالمك.
7: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
8: من القلب إلى القلب.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق بنك الجميع.
11: دقيقة اقتصاد دقيقة اقتصاد مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
12: ثم برشا شركات اليوم قاعدة تراقب في مؤشرات الموارد البشرية، أما المشكل أنه القليل اللي يستعملوه فعليا باش ياخذوا قرارات جيدة. عندك مؤشرات مهمة كيف ما مثلا معدل خروج الموظفين والغيابات والتكوين والحوادث، تكلفة الانتداب، رضا الأعوان، الانتاجية، وحتى توازن الأعمار داخل المؤسسة. أما السؤال الحقيقي مش شنية المؤشرات اللي نتبعوا فيها، السؤال الحقيقي هو شنية القرارات اللي نتخذوها بناء على هذيك المؤشرات. على خاطر الواقع يقول برشا مؤسسات تكثر من المؤشرات وتركز على الخطأ وما تعمل حتى خطوة فعليا للإصلاح، وهذا راه ما يجيش. علاش ما يجيش؟ على خاطر الدرس الواضح هو أنه المعطيات وحدها ما تغيرش المؤسسة، القرار هو اللي يصنع الفرق. لأن أي مؤشر ما يوصلكش لقرار راه مجرد رقم. هذا كهو.
11: دقيقة اقتصاد دقيقة اقتصاد مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق بنك الجميع.
4: إشهار.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم.
14: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل منوعة صباحية تصحبك ترافقك تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: مشكات الزيتونة من مشكات الزيتونة.
1: الحمد لله رب العالمين، وها هي مشكاتنا الزيتونية عامرة بكل خير كعادتها، والحمد لله تعالى. مشكاتنا الزيتونية تواصل هذا الدرب الإيماني وفق هذا الإيقاع الإيماني، كيف لا، ونحن في هذا الشهر الحرام ونستعد لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا، فنسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، عسى أن نغتنمها بإذن الله تعالى، لنملأ رصيدنا بإذن الله تعالى لا بهذا الخير العميم. ومع صوت أستاذنا الكريم المهتم بتراجم أعلام الزيتونة الأستاذ محمد أيمن القربي، نواصل مع هذا الخير، نقف عند مقولات إيمانية رائعة حول فريضة الحج. أحييكم أستاذي الكريم بتحية الإسلام الجميلة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستقبلكم بالتلبية، فالسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل بالصلاة والسلام على سيد المرسلين
1: صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام، وبشر طبعا حججنا الميامين بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد لحججنا. فلبيك اللهم لبيك سيد محمد أيمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين،
1: اللهم امين،
2: مع تواصل توافد حجيجنا الميامين وتتابع الرحلات نحو البيت العتيق، اخترنا ان نواصل وان نستنير من خلال فقرتنا من مشكات الزيتونة بما قاله علماؤنا من اسرار تهم فريضة الحج الربانية.
1: نعم،
2: ونفتتح هذا المقام بصاحب التحرير والتنوير العلامة محمد الطاهر بن عاشور، من خلال كتابه الموسوم كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. يقول رحمه الله تعالى: والحكمة منه البعد المقاصدي، أي الحج، التسامع في أمر التوحيد، واستشعار الوفادة على الله تعالى، واجتماع طوائف المسلمين للتعارف والتشاور فيما يعود بالنفع ويدفع عنهم المصائب والنوائب، وهو تجرد من علائق الحياة الدنيا مع تجلي المساواة الإسلامية في أجلى مظاهرها، ومشاهدة منبثق نور الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومطلعه، ومشاهدة قبره مأوى ذلك النور ومستقره. وهذه الكلمات العاشورية أستاذ مليكة تحتاج لتفصيل يتمثل أساسا في ربط عظمة العقيدة بصفاء الروح.
1: نعم،
2: حيث أن الحج هو تظاهرة كبرى لإعلاء صوت التوحيد وتثبيته في الوعي الجمعي للأمة.
1: نعم،
2: وفي الوقت ذاته هي تجربة إيمانية عميقة ينسلخ فيها العبد من الدنيا ليدخل في مقام الضيافة الربانية، مما يجمع عندها بين وحدة الكلمة وقوة الصلة بخالقه. كما يرى الشيخ بن عاشور أن الحج فرصة لمعاينة مواطن نزول الرسالة وأماكن مهد الإسلام الأولى، ثم تأتي الرحلة بزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، ليجتمع للحاج استحضار بداية الوحي من مكة واستقرار النور المحمدي في المدينة. وقد أتحفنا أخونا الحبيب هيثم الإمام البارحة بنقل الأجواء الإيمانية من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يشعر به حجاجنا في تلك المواطن الطاهرة من التعلق والقرب.
1: صحيح، نعم.
2: وما يؤكد ما ذهب إليه العلامة محمد الطاهر بن عاشور هو الكلمات التي ذكرها سيدي الشيخ الفقيه محمد المختار بن محمود، المولود سنة 1904 والمتوفى سنة 1973،
1: رحمه الله،
2: في مقال له بالمجلة الزيتونية نشر في جانفي 1937، اخترنا منه مقتطفا يقول فيه رحمه الله تعالى: فالحج أعظم وسيلة لتعارف الشعوب الإسلامية واتصالها ببعضها.
1: نعم.
2: فالمسلمون على تباعد أقطارهم وتناء ديارهم هيأ الله تعالى لهم مؤتمرا دينيا عاما يجتمعون فيه كل عام، والحج أنجع دواء يعالج النفوس المريضة ويصلح من شأنها ويقاوم ذلك التيار المادي الذي كانت لا تشتغل إلا به ويقربها من تلك الحقيقة العظمى. لذلك اعتنى الشرع بأمره ونوه بشأنه ورتب على فعله جزاء عظيما. وما نستشفه من هذه الكلمات المحمودية أستاذ مليكة هي ثنائية التحلية والتخلية.
1: جميل.
2: فالإنسان في حياته اليومية يقع أسيرا لتيار المادة الجارف الذي يجعله يقيس الأمور بمنطق الربح والخسارة الدنيوية، مما يورث النفس أمراضا كالأنانية والشجع والتعلق بالزائل. فيأتي الحج ليقطع هذا التيار وتتحرر الروح من تلك القيود ويعيدها إلى جوهر العبودية الخالصة، فتشفى النفوس وتتهذب وتفر إلى ربها وتتعلق.
1: جميل.
2: لذلك عظم الله سبحانه وتعالى من شأن هذه الفريضة وجعل ثوابه جزيلا بما يكافئ أثره في إصلاح الإنسان. وهذا سيد العلامة سالم بوحاجب رحمه الله تعالى، المولود سنة 1827 والمتوفى سنة 1924، في إحدى خطبه الجمعية يقول: من من الله عليه ببلوغ المناسك وسلوك أشرف المسالك فليصلح من حاله ويطهر خبيئ ماله وليرد الحقوق إلى أهلها ويزن الأمور بعدلها، فعليه بصلة القريب والبعيد وفتح صفحة جديدة ترشح بالقول الرشيد والفعل السديد ومراجعة النفس وتهذيبها وتنقية الروح من عيوبها، حتى إذا وقف بين يدي ربه كان مرضيا في جهره وغيبه مرتب الشؤون مع الخالق والمخلوق، قد أدى ما عليه من واجب وحقوق. في هذه السياقات أستاذ مليك نقول الحجاجنا، خاصة اللي اختارهم ربي سبحانه وتعالى للقيام بفريضة الحج هذا العام وللناس جميعا عامة، خصوصا اللي مقيد عنده سنوات وقريب يكون ممن أكرمهم الله بهذه الرحلة الإيمانية، لازم يطهر ماله من الشوائب ويكون المصدر متاح حلال زلال
1: طبعا،
2: ويصلح من علاقاته خصوصا مع أهله وكانوا في قطيعة يرجع الوصال، ويغلب نفسه الأمارة بالسوء اللي تنجم تخليه في تكبر وغرور، وكان يعرف روحه عنده شوية حسد على شوية حقد على بغض على كره ينظف قلبه ويصفيه، وكان ظالم ناس يطلب منهم السماح ويمشي لهم ويدقدق عليهم الدار ويقول لهم راني ماشي البيت ربي وجاي طالب منكم السماح ومستعد باش نرجع حقوق إلى أهلها صافي مصفي على موت على حياء. ولسانه لو فيه بعض اللغو ومشتقاته يعود على الكلمة الطيبة والباهية التي تنفذ من القلب إلى القلب، باش كي يمشي البيت ربي أستاذ مليك ويوقف في تلك المواطن الطاهرة يكون بحق صاحب حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، ويكون خالص مع ربي وعباده، وهذه هي الغاية الكبرى والمقصد العظيم. سائلين المولى جل في علا لكل سامعين ومشاهدين حجاجا أو زوارا أو مشتاقين لربوع مكة والمدينة أن يتقبل منهم ومنا الطاعات،
1: أمين يا رب،
2: وأن يرفع لهم ولنا الدرجات ويجعلنا ممن استمع القول فاتبع هداه،
1: أمين،
2: وبلغ من التقوى أقصى مداه، وألا يحرم ملهوفا من تلبية النداء والوقوف بعرفات والصلاة عند المقام والطواف بالكعبة والشرب من زمزم والسعي بين الصفا والمروة وإتمام المناسك على أحسن حال،
1: أمين،
2: بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين، آمين آمين. جميعنا نؤمن على دعائكم الطيب. أستاذ محمد أيمن القربي، أشكركم من القلب على هذه السطور الجميلة والمفيدة المفعمة بخير عميم، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله، للشيخ مختار بن محمود رحمه الله، للشيخ سالم بوحاجب، ونرجو أن تتحقق فينا هذه المعاني خاصة فيما يتعلق بثنائية التخلية والتحلية والآداب اللي حضرتك أحرصت عليها في ختام مشكاتنا الزيتونية. طبعا نحن جميعا مطالبون بها حجاج وغير حجاج، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا أخلاق القرآن الكريم. بارك الله فيكم أستاذ محمد أيمن القرب، نشكركم من القلب، وجعل الله تعالى هذه السطور في ميزان حسناتكم.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وتقبل الله من حجاجنا وأكرمنا وإياكم بحج بيته الحرام.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، في أمان الله تعالى وحفظه. وهذا ما نرجوه لكم جميعا أحبتي في الله، ما أجمل مشكاتنا الزيتونية المزدانة بهذا الخير وبجمال دين الإسلام. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة أركان هذا الدين. ونحن والحمد لله تعالى ننعم في هذه الأيام بركن الحج، فنسأل الله تعالى أن يرزق حجاجنا الحج المبرور. اللهم آمين يا رب العالمين.
3: إشهار
4: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحق الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاوهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل تصح الجمعة في رحبة المسجد وفي الطرق خارج المسجد؟ الجواب أن المأموم إذا ضاق المسجد يجوز له أن يصلي في رحبة المسجد وفي الطرق المتصلة بالمسجد، إذا كان ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف، فيصح أن يصلي في رحبة المسجد، ويصح حتى في الطرق خارج المسجد إذا كانت متصلة بالمسجد وضاق المسجد، وهذا خاص بالمأموم. أما الإمام فلا يصح إلا أن يكون داخل المسجد، الإمام لابد أن يكون داخل المسجد. أما إذا لم يضق المسجد، يعني بعض الناس هداهم الله يكون المسجد فارغا في آخره فيترك المسجد ويصلي خارجه وتكون الصفوف غير متصلة، فإن هذا لا يصح، هذا قد فعل محرما. أما إذا كان الإمام هو الذي صلى خارج المسجد صلاة جمعة فإنه لا تصح الصلاة ولو كان المأمومون داخل المسجد، يعني يكون عندهم جنازة فيصلي الجمعة خارج المسجد لأجل أن يصلي على الجنازة بعدها، هذا تبطل الصلاة عليه وعليهم ولا يصح منه ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار
3: إشراقات من السعادة الأبدية مع الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
4: رحم الله تعالى الشيخ محمد الجيلاني حمزة، ونحن في هذه الفقرة الإيمانية نبث هذه الإشراقات من كتابه السعادة الأبدية، عسى أن نكون من أهل هذه السعادة دنيا وآخرة، وعبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية نواصل مع خيري القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة، وسأقف عند عنوان جميل، عند عنوان مفيد نحتاجه جميعا ونحتاج إلى أن ندبر فيه ونحققه على أرض الواقع. عنواننا الآداب في الطرقات. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى في صحيحهما. إذن شرح هذا الحديث وبيان هذا الحديث يقول فيه شيخنا رحمه الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. لماذا؟ لأنها لم تجعل للجلوس فيها، وإنما جعلت ممرا يسلكه الغادون والرائحون إلى مصالحهم، وهذا هو الغرض من إنشاء الطرق. فاتخاذها لغير الغرض الأصلي منها كما هو مشاهد في طرق القرى والأمصار، حيث تنشأ المقاهي على قوارع الطريق وتؤدي إلى إفساد عظيم، لأنه كثيرا ما يعرض المارة لسفاهة بعض الجاهلين ويعرض النساء لغمز عيونهم. فإذا كان ولا بد من الجلوس، فإنه يجب على الجالسين أن يحافظوا على هذه الآداب التي بينها لنا صاحب الشرع في هذا الحديث، وهي خمسة. الأول: غض البصر. فلا يحل لمن يجلس في طريق عام أن ينظر إلى من تمر فيه من النساء، لأن ذلك ربما أوغر صدر زوجها عليه فيؤدي إلى وقوع النزاع، وربما كانت تلك النظرة سببا في وقوع صاحبها في شراك الهوى فلا يستطيع منها خلاصا، ورب نظرة جلبت حسرة. أعيد: ورب نظرة جلبت حسرة. الثاني: كف الأذى ومنع الضرر على المارين، سواء أكان ذلك الضرر بالقول كأن يسبهم أو يستهزئ بهم، أم بالفعل كأن يؤذيهم بيده أو يشير إليهم بإشارة الهزء والسخرية. ولا يخفى ما يترتب على كف الأذى من صون الأمن وحفظ النظام، وهذا ما نرجوه طبعا أحبتي في الله، صون الأمن وحفظ النظام. والثالث أحبتي في الله تعالى، الثالث هو رد السلام. إذن الأول غض البصر، الثاني كف الأذى، والثالث رد السلام. وينبغي أن يكون بأحسن مما يقوله من ألقى إليك السلام، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله مولانا العظيم. فإذا قال المسلم السلام عليكم فقل: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والرابع: الأمر بالمعروف، وهو النافع الذي يرضاه الله عز وجل. والخامس: النهي

عن المنكر الذي يبغضه الله. فإن شاء الله يا رب العالمين نتزين بهذه الآداب في طرقاتنا، عسى أن يكون كل طريق آمن بإذن الله تعالى وسالما إن شاء الله. إذن تلك هي حقوق الطريق التي يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها حتى يظهروا بمظهر الكرامة، هكذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد الجليني حمزة رحمه الله. تلك هي حقوق الطريق التي يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها حتى يظهروا بمظهر الكرامة. إن شاء الله ربي نتزين بمظهر الكرامة في كل وقت وفي كل حين وفي كل طريق نكون فيه بإذن الله تعالى. ويختم حديثه بهذه الجملة الجميلة فيقول: فحافظ يا بني على هذه الآداب، وكن بأعمالك الطيبة مثلا عاليا للكمالات. قدش محليها الجملة هذه، أهديها إليكم من شغاف القلب، عسى أن نتزين بها كبارا صغارا. فحافظ يا بني على هذه الآداب، وكن بأعمالك الطيبة مثلا عاليا للكمالات. وهذا ما نرجوه، نرجو أن نرقى إلى مقام الكمال بأخلاق هذا الدين، بآداب هذا الدين، بجمالية هذا الدين، وهذه هي خيرية دين الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. إذن أحبتي في الله تعالى، في الختام نترحم جميعا على الشيخ محمد الجليني حمزة الذي ترك لنا طبعا هذه السطور الرائعة والمفيدة من هذا الكتاب الجميل، كتاب السعادة الأبدية، إصدار دار إحياء التراث الزيتوني، جزاهم الله عنا كل خير. أعيدها هذه الجملة صدقا أعجبتني: حافظ يا بني على هذه الآداب، وكن بأعمالك الطيبة مثلا عاليا للكمالات. فربي وفقنا لتربية أبنائنا على هذه الآداب وعلى هذه الأعمال الطيبة، عسى أن يرقوا بإذن الله تعالى إلى هذا المقام العالي، إلى مقام الكمالات. أحبتي في الله تعالى، نرجو أن نتزين بالإحسان، والإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنسأل الله تعالى أن يرانا حيث أمرنا، وأن لا يرانا حيث نهانا.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم بهذه التحية الجميلة وأتوجه بها إلى أخي الكريم بلال اليحياوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا أخي الكريم.
6: مرحبا بك أخت مليكة ومرحبا بك المستمعين.
5: بارك الله فيك، تفضل أخي العزيز.
6: توقعاتنا الجوية خاصة بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 12 إن شاء الله تقصد يكون مقيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، مع تغير التيارات الهوائية اللي أصبحت القطاع الشمالي اليوم تكون معتها من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوي نسبيا قرب السواحل، وكذلك آخر نهار وأثناء الليل تتقوى أيضا بالجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب، وهذه التيارات الهوائية من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض طفيف درجة الحرارة خلال هذا اليوم، من تتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 30 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة اليوم الغد الأربعاء إن شاء الله 13 ماي، توقعاتنا ببعض الأمطار إن شاء الله معناتها في الصباح في مناطق الجنوب على أمطار مفرقة، وثم تقصد يكون مقيم أغلب الجهات مع تواصل مع التيارات الهوائية من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط، تتقوى أكثر خاصة مع المناطق الساحلية الشمالية وكذلك مع محليا الجنوب مع الدوائر الرملية، وضعيفة إلى معتدلة من بقية المناطق. أيضا البحر يكون قد مضطرب إلى شديد الاضطراب على السواحل الشمالية، وخلي الاضطراب إلى متموج من بقية السواحل، وكذلك نشهد إن شاء الله انخفاض طفيف في درجة الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 21 و 29 درجة قرب السواحل اليوم قد.
5: نعم.
6: بين 26 و 30 درجة بقية الجهات، أقصاها تكون 35 درجة في أقصى الجنوب.
5: نعم أخي الكريم بلال، للأسف الصوت يتقطع ونعمل في جهد كبير باش نسمع إن شاء الله كل هذه المعلومات. نعيد إن شاء الله، يعني إذا تغير المكان يكون يعني أفضل بإذن الله تعالى، هكي كان نراجع لأنه فما بعض المعلومات ما سمعناهاش كما ينبغي بلال.
6: بالنسبة للمعلومات تقولنا أهم هي بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء كما قلنا معناتها التيارات الهوائية من القطاع الشمالي هي اللي تساهم معناتها في انخفاض طفيف في درجة الحرارة خلال هذا اليوم إن شاء الله. القصوى تكون بين 23 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة ببقية الجهات، تصل أقصاها اليوم إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. يوم غد إن شاء الله أهم ما يميز حالة الطقس خلال يوم الغد هو إمكانية لنزول بعض الأمطار في الفترة الصباحية بمناطق الجنوب، ثم الطقس يكون مغيم جزئياً بأغلب المناطق. تتواصل تيارات هوائية من القطاع الشمالي معناتها تساهم أولا في اضطراب حالة البحر خلال يوم الغد، يكون مضطرب إلى شديد اضطراب بالشمال وقل الاضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، وأيضا تساهم أيضا في تواصل انخفاض في درجات الحرارة، تتراوح القصوى اليوم الغد بين 21 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 35 درجة كأقصى درجة حرارة خلال يوم الغد بأقصى الجنوب التونسي. الأيام القادمة إن شاء الله يوم الخميس معناتها إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر وآخر نهار خاصة بالمرتفعات الغربية وبالجنوب، مع إمكانية لظهور بعض الأمطار، استقرار نسبي في درجة الحرارة. ويوم الجمعة أيضا هناك معناتها تكاثف محلي للسحب خاصة بالوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، ونشهد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خلال يوم الجمعة إن شاء الله.
5: إن شاء الله، أحسنت يا بلال، بارك الله فيك وشكرا جزيلا. ختامها كالعادة مع أوقات الصلوات لهذا اليوم بعد إذنك.
6: صلاة الظهر إن شاء الله تكون ابتداء من الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و4 دقائق، غروب الشمس اليوم يكون في الساعة 7 مساء و18 دقيقة، وصلاة المغرب إن شاء الله في الساعة 7 مساء و20 دقيقة، وصلاة العشاء في تمام الساعة 9 ليلا إن شاء الله. بالنسبة لي ثلاث صباح اليوم الغد تكون في الساعة 3 صباحا 31 دقيقة، وشروق الشمس في الساعة 5 صباحا و 16 دقيقة.
5: بارك الله فيك، شكرا من القلب، تقبل الله منك، أرجو لك كل الخير بليل اليحيوي.
6: شكرا لي.
5: إلى اللقاء في أمان الله، يومك أسعد إن شاء الله، والشكر موصول للمعهد الوطني لرصد الجوي. إذن نجدد النية بإذن الله تعالى، إن شاء الله تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ونجدد العهد مع رب العالمين، خاصة فيما يتعلق بهذه المواقيت الذي ذكرها لنا أخي الكريم بلال، مواقيت طبعا هذه العبادة وهذا الركن الجليل ركن الصلاة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لإقامتها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. إذن حديثنا الطيب بإذن الله لازال متواصلا من القرآن الكريم والسنة النبوية العطيرة، عسى أن نحسن بإذن الله تعالى العمل في هذا اليوم الذي بين أيدينا، يوم جديد في شهر حرام، وتحديدا هو اليوم 25 من ذي القعدة. ها نحن يعني في ختام هذا الشهر الحرام وأيام معدودات تفصلنا عن أفضل أيام الدنيا وخير أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الأيام ونحن على خير ونحن على طاعة، فلنجدد همتنا وعزيمتنا عسى أن تكون موصولة بخالقنا العظيم. واليوم بفضل الله تعالى وبحمده نجدد العهد مع أستاذتنا الأستاذة والمقرئة منيرة شقون بن نور لنقرأ من جديد سطور من غزتنا بإمضاء الدكتور أستاذ الفقه وأصوله الدكتور منذر إسماعيل عمودي، سطور تجدد العهد بهذه المدينة بمدينة غزة بالمجاهدين بالمقاومين بإخواننا وأخواتنا، عسى أن نكون بإذن الله تعالى ممن يهتمون بأمرهم كما أوصانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الأيام حجة لنا ولا علينا.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نرجو أحبتي في الله تعالى أن نكون بمعية رب العالمين في كل لحظة من لحظات حياتنا الفانية. نتمم أحبتي في الله تعالى وفق هذا الإيقاع الإيماني، عسى أن نكون من أهله يا رب العالمين، إيقاع إيماني يوجهنا نحو تحقيق البطولة الحق التي يريدها منا الله سبحانه وتعالى، وغزتنا مدرستنا التي تذكرنا طبعا بواجباتنا وبواجب نحو أقصانا ونحو مقدساتنا ونحو أرض الرباط، أرض مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله تعالى وبحمده نعود بإذنه تعالى، نعود العود المحمود لسيدتي وأستاذتنا الكريمة والغالية على قلوبنا الأستاذة والمقرئة منيرة شقوم بن نور، نعود مع صوتها الطيب الذي يوجهنا للخير ويرشدنا للخير ويذكرنا برب العالمين الذي خلقنا لتحقيق مراده. أحييك أستاذتي العزيزة بتحية الإسلام بتحية الإيمان، نحبك في الله ونسعد طبعا بعودتك عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ابنتي الكريمة وبالسادة الكرام معين لإذاعة الزيتونة إذاعة القرآن الكريم. مرحبا
0: بك سيدتي العزيزة، اشتقنا إليك، أرجو لك كل الخير، أرجو لك السعادة والطمأنينة والسكينة. ولطالباتك العزيزات، حضرتك في مجلس علمي بامتياز، ونحن بمعيتك طبعا في مجلس علمي، نرجو أن تحفه الملائكة ويذكرنا الله تعالى في من عنده، خاصة في مقام هذا الشهر الحرام أستاذتي منيرة. فنرجو أن نكون طبعا يعني من أهل هذه المجالس، عسى أن يذكرنا الله تعالى في كل وقت وفي كل حين.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق العزيز الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، مجالس الذكر هي مجالس الرحمات ومجالس السكينة ومجالس الملائكة، ومجالس التي يكرم بها رب العزة سبحانه بذكرهم في الملأ الأعلى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذا كله نستمد من الحديث النبوي الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. وغزتنا أستاذتي العزيزة، غزتنا التي جمعتنا في هذه السلسلة الإيمانية كن مع الله ترى الله معك، أخذت نصيبها من حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا في سطور الدكتور أستاذ الفقه وأصوله الذي نحييه من القلب ونرجو له طبعا كل الخير، ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ إخواننا وأهلنا بغزتنا وبأرض الرباط، ونسأل الله تعالى أن يحررها عاجلا غير آجل يا رب العالمين. كتب سطورا تفيد هذه المعاني التي تفضلت بها وبدأت بها حديثك الطيب. كتب وقال على صفحته: ما ترون من ثبات نساء غزة ورجالها ليس وليد لحظتنا، لقد تربوا على الإيمان وتعاهدوا على القرآن منذ سنوات وسنوات حتى صاروا إلى ما صاروا إليه. مفاتيح خير نجدها أستاذتي الغالية، ومفاتيح نصر في هذه السطور. أولها أستاذتي العزيزة تربوا على الإيمان، وثانيها تعاهدوا القرآن الكريم. فكيف لنا نحن أن نستفيد من هذه السطور، عسى أن نكون بإذن الله تعالى على خطى أهلنا بغزتنا أستاذة منيرة؟
1: نعم، أهل غزة وخاصة المرأة صانعة الأجيال وصانعة الرجال، إما أن تكون مرجعيتها نعمة الإسلام، نعمة الهدى والرشاد، إذا لم يكن هذا هو الخيار للمرأة المسلمة في حياتها، فحتما ستستمد من مناهج أخرى. نعم، مناهج براقة في ظاهرها لكن نهاياتها وخيمة، نهاياتها فيها ضياع القيم، وعندما تضيع القيم تضيع العقول وتضيع الحقوق. فالمرأة المسلمة الأصل أن مرجعيتها نساء الجنة. كمل من النساء، قال صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. إذن سيدات نساء الجنة: أمنا خديجة، السيدة فاطمة، آسيا زوجة فرعون. إذن هؤلاء النسوة، هؤلاء هن مرجعية المرأة المسلمة. التي نزل القرآن في بيوتهن. عندما خاطب رب العالمين نساء النبي في سورة الأحزاب ذكرهن بأمرهن بوصايا تظهر في ظاهرها شديدة وفيها حرمان من الحياة، لكن هذا هو الذي يهيئ المرأة الحكيمة أن تقوم بدورها لأنها زوجة النبي أو معناها أمهات المؤمنين، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن زوجة النبي عليها أن تكون هي أيضا ذاكرة للحكمة وصاحبة حكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وتأتي بعد 10 صفات بين النساء والرجال في سورة الأحزاب من قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالمرأة المسلمة إما أن تعيد مجد الإسلام بانتسابها لأمهات المؤمنين، أمهات الأرواح لا أمهات الأبدان، أن تكون اهتمامات واهتمامات عالية، اهتمامات ترشحها لأن تشارك أمها زوجة النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نساء غزة اختاروا هذا النهج، اختاروا أن يذكرن الكتاب والحكمة، وبحول الله سيكون نماذج وأمثلة لبقية نساء العالم عندما يتعبن من التغريب ومن هذه الجاهلية التي تهين المرأة وتحط من قدرها وتوقعها في مزالق كثيرة وانهيار الأسرة وضياع الأبناء وضياع القيم. إذن هي منظومة كاملة مرتبطة ببعضها أشد الارتباط، والقرآن الكريم هو الذي ننطلق منه وهو الذي نؤسس عليه.
0: صحيح، بارك الله فيك على هذه الجمل الرائعة والمفيدة من القرآن الكريم. هكذا نريد أن نحيا هذه الحياة الفانية، وهكذا نريد أن نحقق واجبنا نحن الأمهات وفق القرآن الكريم. عجبتني عبارتك يا أستاذة منيرة، لا ينبغي أن نكون أمهات أبدان وإنما أمهات أرواح. صحيح، الاهتمام بالبدن مطلوب، كما يقال يعني الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم. طبعا علينا أن نهتم بصحة أبنائنا، لكن لا ينبغي لهذا الاهتمام أن يكون هو الطاغي على الاهتمام بالروح وبتلك النفس، أليس كذلك؟ فينبغي أن نكون أمهات أرواح وفق هذه الأنوار القرآنية. إذن هكذا نساء غزتنا أخواتنا حققنا هذه التربية على الإيمان. ويعني الثانية المفتاح الثاني تعاهدوا القرآن، وهذا ما أكدته يعني منذ قليل، فنريد بعد إذنك أن نقف عند هذا المفتاح الثاني. هم يعني حققوا هذه المعاهدة لكلام رب العالمين، فتحققت هذه القوة وهذه العزيمة وهذه المكابدة وهذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى أننا يعني رأينا أمهات يعني يحتسبن لله سبحانه وتعالى طبعا موت أبنائهن الأبطال. يعني وغزة هي الأمل، هي أملنا صدقا سيدة منيرة، كيف لا، ففيها طفل حجارة صار بطلا.
1: نعم، تعاهد القرآن ليس بالأمر السهل. في قانون أراده رب العالمين تكتنفه ظلمات كثيرة وتكتنفه أنواع متعددة من الفتن تعيشها البشرية. هذا ما أخبرنا به القرآن الكريم. القرآن الكريم رب العالمين سبحانه يواجه البشر بعدما يخبرهم بقانون الابتلاء، قانون الامتحان، قانون الابتلاء بالظلمات، ظلمة النفس والشيطان والهوى والضعف البشري وزينة الدنيا وظلمة الملأ المترفون بمصطلحات القرآن. إذن العودة لكتاب الله واختيار كتاب الله مرجعية وتلاوة وتعهدا مستمرا، هذا ليس بالأمر الهين في حياة الإنسان قاطبة ناهيك عن المسلم. فالمرأة المسلمة التي اختارت هذا النهج حتما هي المرأة الحكيمة التي سلمت مداركها واستعملت كل ذكائها كل فطنتها اختيار منهج رب العالمين. أنا دائما أقول للأخوات الطالبات يكفي أن نعتز بالقرآن،
0: نعم.
1: يكفي أن نرفع رؤوسنا بالقرآن، يكفي أن نعظمه، أن لا نسمح لأي جهة تشوه صدق النبوة.
0: نعم.
1: كان في حد ذاته إنجاز عظيم، لأن أبواق كثيرة اليوم تحاول بأساليب مختلفة وتضخ أموال كثيرة من أجل ماذا؟ من أجل
0: تشويه.
1: التشكيك في صدق
0: صحيح
1: النبوة،
0: والتشكيك. نعم.
1: من أجل التشكيك في الصحابة، من أجل التشكيك في كل ما يمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلته. رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت نبوته ورسالته انطلقت بنزول القرآن على قلبي، وبقي عمر النبوة 23 عام من أجل بلاغ القرآن. وقلنا أن أعظم وأصعب دور لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو تبليغ القرآن، يعني رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالمرأة التي تختار هذا المنهج يكفي أنها تختار بصدق وتصير مؤمنة تقية، تصير تحت مؤمنة
0: جميل.
1: تقية.
0: نعم.
1: هذه المؤمنة التقية حتما ستنجب العقول الأبية، وهذه هي نراها اليوم في غزة، صادرة مع قدر ربها بكل مستوى عال جدا من العبودية، قدمت نماذج من الصحابيات.
0: صحيح. نعم، إن شاء الله ربي يتحقق فينا الإيمان والتقوى. الأم المؤمنة التقية، ما أجملها طبعا من عبارات وصفات، إن شاء الله ربي تتحقق في كل أم تسمع فينا يا رب العالمين، وتحقق فينا بدرجة أولى. عسى أن ننتج هذه العقول الأبية لوطننا وللأمة المحمدية. كلامك حملنا اليوم مسؤولية كبيرة أستاذتي العزيزة، وطبعا إذا تحققت فينا التربية على الإيمان ومعاهدة القرآن فبإذن الله هذا سينتج ثباتا. إذن الثبات ليس وليد اللحظة، وإنما علينا أن نشتغل عليه أستاذة منيرة، عسى أن يتحقق فينا. فالثبات الثبات كما توصينا بإذن الله تعالى. هكا ولا أستاذة العزيزة؟
1: نعم. أيضا الربانية، رب العالمين سبحانه أراد للإنسان أن يقترب من الكمال. هذا الإنسان الضعيف المبتلى بهذه أصناف الظلمات التي ذكرناها، النفس الأمارة والشيطان والهوى إلى آخره، رب العالمين سبحانه رشحه لأن يكون العبد الرباني. والربانية هي الإنسان المبتلى بكل هذه الظلمات التي يتخلص منها بنسبة جيدة ويقترب من الكمال. فالطريق إلى الربانية، ما هي الطريق إلى الربانية؟ قال تعالى قلت آل عمران ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولما كنتم تدرسون، في قراءة ثانية بما كنتم تعلمون الكتاب ولما كنتم تدرسون. فالربانية هي تعلم للكتاب ومدارسة للكتاب وتعليم للكتاب. فالذي شتان بين من يختار هذا الأمر، هذا الأمر يتطلب معناها أزمنة متعددة في صحبة القرآن الكريم، في صحبة القرآن والسنة، لأن لا ننسى هذا، لأنهم يريدون قرآن بدون سنة. إذن أن تكون هناك أوقات عامرة بمدارسة بتلاوة الكتاب الذي سيزكي صاحبه ويرشحه للحكمة من خلال السنة النبوية المطهرة الشارحة والمبينة للقرآن الكريم. فهذا حتما هو عمر. أما عمر تختار مع هذه مع مرجعية الوحي الروح والنور، أو عمر معناها نختاره في إطار معناها أن نأخذ ما يتماشى مع أهوائنا وندع ما يمثل تقوى الله. خاصة تقوى الله، أن نعرض حياتنا على منهج رب العالمين، ماذا ينبغي علينا أن نفعل وماذا ينبغي علينا أن نترك. ولا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم.
0: جميل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة والموعظة الحسنة. أشكرك من القلب أستاذتي العزيزة الأستاذة المقرئة منيرة شقوم النور على هذه الخطوات العملية في رحاب هذه السطور، بإمضاء الدكتور منذر إسماعيل العمودي حفظه الله تعالى وحفظ أهلنا وغزتنا يا رب العالمين وفلسطيننا وأقصانا بإذن الله. جعل الله تعالى هذه السطور الإيمانية في ميزان حسناتكم، ولنا فيك المثال الذي يحتذى به. أستاذتي العزيزة، أتحدث معك بصفتك الأم، بصفتك أستاذة، بصفتك المقرئة، فتقبل الله منك وأسعد الله قلبك، جزاك الله خيرا.
1: وإياكم أجمعين، بارك الله فيك.
0: نحبك في الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن قضيتنا الاعتزاز بالقرآن الكريم، فهيا أحبتي في الله تعالى نسلك هذا الطريق، الطريق إلى الربانية. وفي الختام أرفع راية النصر عاليا، لأن يقيني في الله بأن غزة هي الوعد بالنصر الجبار.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار، دارنا
3: إشهار.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله ناداك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: لا شريك لك لبيك. مع السفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 61، أي من قوله تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، إلى الآية 67، أي إلى قوله تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
2: بنزرتي مالك،
1: والطالب
3: ياسين الشريف،
1: والطالب
4: هشام العياري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

0: قصبا.
1: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت.
0: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
1: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
0: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
1: واتخذ سبيله في البحر
0: واتخذ سبيله في البحر
1: عجبا
0: عجبا.

0: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
1: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟

0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى إعطاء بعض الملاحظات في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انتباه إلى الترقيق والتفخيم خاصة. حرف اللام طبعا واضح حرف مرقق. لقد، لا أقول لا، لقينا وليست لقينا مع بين كسر القاف، قي ليست قي، لقينا من سفرنا نفس الشيء والراء هنا مكسورة مرققة، فلا نقول سفرنا سفرنا. ثم كلمة نصب، نصب ترقيق النون والباء وتفخيم الصاد بينهما فالانتباه. ثم كلمة هذا، مد في الهاء ومد في الذال. هناك من يقرأ فيقول من سفرنا هذا نصب، لا، سفرنا هذا، نفس المدود الطبيعية المتساوية. طبعا كلمة أرأيت دائما في كامل القرآن عند الإمام قالون تسهيل الهمزة التي بعد الراء، أصلها أرأيت، ولكن الإمام قالون يسهل الهمزة التي بعد الراء في كلمات أرأيت، أرأيتم، أفرأيت وأمثالها، فهنا أرأيت هكذا فالانتباه. طبعا كلمة أنسانيه يقرأها الإمام قالون بكسر الهاء، الإمام حفص يقرأها أنسانيه على أصلها، أصل الهاء لأنها مضمومة في الأصل، ولكن إذا سبقت بيا ساكنة أو بكسر فإنها تحرك بالكسر. هذه الكلمة أبقاها الإمام حفص على أصلها من الضم فقرأها وما أنسانيه هكذا، الإمام قالون يقرأها وما أنسانيه اتباعا للقاعدة. كلمة الشيطان طبعا واضح لابد من ترقيق الشين والياء وتفخيم الطاء، فلا نقول الشيطان، لا، الشيطان هكذا. طبعا وقفنا على قوله تعالى واتخذ سبيله في البحر، وقفنا هنا ثم قرأنا عجبا. طبعا ذكر المفسرون بأن كلمة عجبا يحتمل أن تكون من قول يوشع لموسى، وأي اتخذ الحوت سبيله عجبا للناس، ويحتمل أن يكون قوله واتخذ سبيله في البحر وهو تمام الخبر، وهذا الذي اختاره الإمام الهبتي وهو الذي وقفنا عليه. ثم استأنف التعجب فقال في نفسه عجبا لهذا الأمر، وهذا حقيقة معنى جميل يبين معناها التعجب من يوشع كما قلنا في قوله تعالى قال ذلك ما كنا نبغ. وقفنا هنا، نقف عليها بالغين الساكنة، إذا وصلناها فهنا من ياءات الزوائد، بعد الغين لنا ياء صغيرة زائدة، فإذا وصلنا نثبت هذه الياء فنقول قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما، واضح حال الوصل، حال الوقف نقف عليها بالغين الساكنة. وكذلك كلمة على أن تعلمني مما علمت رشدا، نفس الشيء، كلمة تعلمني فيها ياء زائدة ياء صغيرة، فإذا وقفنا نقف بالسكون على النون، على أن تعلم، وقف اضطراري أو اختباري، إذا وصلناه نثبت الياء فنقول أن تعلمني مما علمت رشدا، واضح هنا كلمة رشدا بين حرف الشين فلا نخلطها بالجيم، رشدا، لا، رشدا مع بين الشدة والجهر في حرف الدال. كلمة تستطيع، الانتباه هنا حرف التاء مرقق وحرف الطاء مفخم، تستطيع وليس تستطيع، لا، تاء طي بين الطاء وبين حركة الكسر في الطاء. إذن هذه أهم الملاحظات، إن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نمر الآن إلى حفظ هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن

وذا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

0: نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت.
1: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
0: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
1: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
0: واتخذ سبيله في البحر
1: واتخذ سبيله في البحر
0: عجبا
1: عجبا.

0: صبرا
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا

0: عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى ما لم تحط، مزيد بيان كسر الحاء، لا نقول تحط، ح تحط به خبرا، هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لن تحط به خبرا؟
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. طبعا الانتباه دائما حال مجاورة المرقق والمفخم أن نبين ترقيق الحروف، خاصة هنا مثلا في قوله تعالى وكيف تصبر تاء صاد، لابد من بيان ترقيق التاء ثم تفخيم الصاد، فالانتباه. نعيد إذن على بركة الله تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذا نصب. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا فوجد

0: لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
0: سلام.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا، وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: مع الدكتور أنيس الجزي.
1: يا صوت زيتونة يسري مبشرة بالنور يحمل للأرواح تبيانا، أذن بحج عظيم قدع أبدا قلب المحبين إرلبا وإيمانا. هذا نداء خليل الله منبعث عبر الزمان ينادي الناس قرآنا. هلموا للبيت، لبوا صوت خالقكم، واجعل خطاكم إلى الرحمن عرفانا. يا حجاج تونس، يا أهل التقى شرفا، سيروا فإن الرضا في السعي ميزانا. من زيتونة العلم صوت قد بثثناه لكل حاج ليحيى القلب إيمانا. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه الأبيات العطرة نفتتح الحلقة الختامية من برنامج وأذن في الناس بالحج، برنامج توعوي وجهناه لحجاجنا الميامين بهدف استكمال التكوين والتوعية اللي يحتاجوها في رحلة حجهم. وبعد ما كمل حجاجنا الميامين هذه الرحلة العظيمة، بعد ما تجردوا من المخيط في الميقات وهلت دموع التوبة في صعيد عرفات خجلا من الهفوات والعفرات، وضجت بالافتقار إلى الله الأصوات، وازدلفت الأرواح إلى مزدلفة للبيات، وزخت الجموع بعد ذلك إلى رمي الجمرات والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة في رحلة من أروع الرحلات، يرجع الحجاج بعد ذلك فرحين بالمغفرة وأعلى الدرجات. وأكثر حاجة مستانس يسأل فيها الحاج ويمكن ما ينطقش بها، أما تقعد تحاكي فيه في نفسه ويمكن تقلقه ويمكن يظهر البسمة على وجهه للناس، لكن في قلبه يبدأ متقلق ويتسائل، زعم المولى تقبل مني؟ زعم حشتي صحيحة؟ ربي سبحانه تقبل مني حشتي؟ رجعت كيوم ولدتني أمي، حطيت ساق في الجنة وحشتي كانت مقبولة؟ أبشر يا غالي، أبشر اللي يجيه في قلبه التساؤل هذا، هذا دليل على قبول العمل. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وعلامة قبول عملك احتقاره. وقت اللي أنت تظن اللي أنت ما قدمتش برشا وكنت تنجم تقدم خير في حاجتك، واستقلاله يعني ترى لي العمل متاعك صغير، وصغره في قلبك، حتى إن العارفة ليستغفر الله عقيب طاعته. معناته الإنسان العارف بالله العابد لله بعد كل طاعة تلقاه يستغفر في المولى سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام: شكون هم هذم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ معناته قلوبهم خائفة. أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله منه. قال الحسن البصري: وعملوا بالطاعات لله واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. مع تريتك الخوف اللي أنت تحس فيه في قلبك ذاك دليل إيمان ودليل تقوى ودليل إحسان ودليل خوف من الله عز وجل، وهذا دليل على كونك جبت مقصد من مقاصد الحج وهو مقصد التقوى والخوف من الله عز وجل. تقول لي: ملا المؤمن إيش لازم يعمل بعد الحجة؟ أنا عشت أحوال فضيلة مع المولى سبحانه وتعالى، أنا حسيت روحي كوني ارتقيت في الدرجة مع المولى سبحانه وتعالى، خاصة بعد كلامك توا يا دكتور، إيش لازمني نعمل باش نقعد على كل حالة ذيك؟ أنا منحبش نتدحرج، منحبش نرجع كما كنت قبل. جاء سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف كنتي يحب يقعد على حال فضيلة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي العلاج متاعك يا غالي. قال جل في علاه في كتابه العزيز: إن الذين قالوا، ماذا قالوا؟ ربنا الله وانت قلتها في الحج وعديت عرفة نهار كامل وانت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حجة كاملة وانت تقول لبيك اللهم لبيك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المهم الاستقامة يا غالي، ما معنى الاستقامة؟ أن تعتصم بالسير على الطريق وأن لا تحيد عنه، تثبت على الطاعة، تثبت على حال الطاعة اللي أنت عليها توا، هذا بالكلام ولا بالفعل؟ قال أبو بكر رضي الله عنه استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. ما يكفيش باش تقول هاني حجيت، ما يكفيش باش يناديوك الناس يا حاج فلان ولا فلان، مالا تستقيم بالفعل كما تستقيم بالقول. وكما قلنا ونرجع للدرس الأولاني اللي قريته لك معايا في دروس الحج، الأعمال نوعان، أعمال قلوب وأعمال جوارح، كذلك الاستقامة استقامة قلوب واستقامة جوارح. قال الإمام أحمد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إيش معناتها؟ معناتها أنت الجوارح متاعك ما تستقيم حتى يستقيم القلب. قال ابن رجب أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، فمتى استقام القلب على معرفة الله استقامت الجوارح على طاعته. ما أنت القلب متاعك لازم يستقيم، والقلب يستقيم علاش يا غالي؟ يستقيم على التوحيد. أنت في طوافك أنت من إحرامك حققت التوحيد، وفي طوافك حققت التوحيد، وفي سعيك حققت التوحيد، وفي عرفة حققت التوحيد، وفي منى حققت التوحيد، وفي كل مقامات حجك حققت التوحيد، حققت باللسان. انت عاهدت المولى سبحانه وتعالى وقت اللي استلمت الحجر الأسود، قلت له بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت في كل مقامات الحج بعد الإحرام وصلت الإحرام بالتلبية وقلت بأعلى صوتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما عهدت ربي في حجتك على التوحيد، حتى كي ترجع حافظ على مقام التوحيد. في أحوالك العادية في عيشتك، إذا كان تمرض تقول ما يشفيني كان المولى والباقي كلها أسباب، نمشي نداوي عند الطبيب، أما تعلقي قلبي ما يتعلق كان بالمولى اللي هو قادر على شفائي مهما كان مرضي. كي نتظلم نقول يجيب لي حقي المولى سبحانه، من خاف كان من ربي سبحانه، ما يتعلق قلبي كان بربي سبحانه، ما يرفع كان ربي سبحانه، ما يخفض كان ربي سبحانه. في جميع أحوال قلبي يكون قلبي متعلق بالله عز وجل. هذاك علاش يا حاج حتى أنا كان غلطت قبل ومشيت العراف ولا مشيت الساحر ولا مشيت المشعوذ، بعد حشتي هذا ما عادش يليق، هذا ينقض التوحيد اللي أنا حققته في حشتي. ذاك علاش لازمني نحافظ على الحجة متاعي حتى في علاقتي بنفسي الأمارة بالسوء. المولى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. مشيش ترجع تتبع وساوس شهوات نفسك وتعصي المولى سبحانه وتعالى، هذا مناقض للتوحيد الخالص والكامل. هذاك علاش يا حاج توا الاستقامة القلبية كيفاش تكون؟ استقامة القلب على التوحيد، ثم استقامة الجوارح، استقامة الأبدان. كيفاش نحقق استقامة الأبدان؟ بالاستقامة على الطاعة والمحافظة عليها، لازمني نحافظ على طاعتي. كيفاش؟ معناتها أنا باش نقعد على كل حالة القلبية، أنا كنت متفرغ للحج ونهار كامل نقرأ في القرآن عندي الوقت، ونهار كامل وأنا نذكر في المولى عندي الوقت، ونهار كامل أنا على طاعة خطر عندي الوقت، توا باش نرجع لخدمتي ما نجمش نوفق. حبيبي الغالي، يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اتحافظ لي على قدر معين من الأعمال. مستانس تقرأ في جزئين ولا ثلاثة قرآن كل يوم في فترة الحج، حافظ لي على حزب، حافظ لي حتى على ربع حزب. مستانس كل يوم في حجك تصلي في الـ11 ركعة قيام ليل، حافظ لي حتى على ركعتين ولا أربعة قيام ليل. مستانس تسبح 1000 تسبيحة في النهار، حافظ لي على 100 تسبيحة، حافظ لي على أذكار الصباح والمساء. المهم تحافظ على قدر معين من الطاعات. تقول لي أنا مبتلاء، أنا مريض، ساعة ساعة يغلبني المرض، وحتى القدر الهين هذا ما نجمش نحافظ عليه. نقول لك أبشر يا غالي، أبشر. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. معناتها أنت ريت كان تحافظ لي على القدر الهين من الأعمال ذي بعد حشتك، حتى كان مرضت، حتى كان أقمت في المستشفى لمرض، ربي سبحانه باش يكتب لك نفس الأجر من الأعمال إذا كان أنت تجعل لنفسك أعمال دائمة كل يوم قاعد تعمل فيها. ثم تحافظ كذلك على الابتعاد على الذنب. تعاهد المولى سبحانه باش ما عادش ترجع للذنب. تقول ما عادش يا ربي سبحانه نعاهدك اللي أنا ما عادش باش نرجع للمعصية. المعاصي اللي عملتها قبل في الحج، قبل فترة الحج، ما عادش باش نرجع لها. أنا باش نرجع نثبت ونجاهد نفسي ونصبر كما صبرت في حلقة الصبر، قرينا دروس الصبر على المعصية، باش نصبر باش ما عادش نرجع للمعصية. وباش الإنسان يستقيم ويحقق الاستقامة عنده أسباب. السبب الأول هو الاستعانة بالله عز وجل. ادعي المولى سبحانه وتعالى، قل له: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بشر بالجنة، اللي ما يعملش معصية، اللي موفق المولى سبحانه وتعالى، اللي من أجله خلقت الجنة، يدعي المولى كل يوم يقول له: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فما بالك بيانا وبكنتي، نحن ضعاف، يمكن أنفسنا تغلبنا، يمكن فتن الشبهات وفتن الشهوات تسيطر علينا. ندعيه المولى ونستعينه به باش ما عادش نطيحه في المعصية، وباش نتوفقه في الاستقامة. ومع دعاء المولى سبحانه وتعالى والاستعانة به نجاهد أنفسنا. يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معناته نبذل مجهود باش نستقيم على الطاعة. ثم من أسباب الاستقامة رفقة أهلها. يقول العلماء: نعمل لنفسي صحبة صالحة. كما في الحج عملت لنفسك صحبة صالحة في مخيم منى ولا في مخيم عرفات، ولا اللي سكن معاك في مكة ولا في المدينة، اجعل لنفسك كذلك في حياتك العادية بعد ما ترجع من الحج صحبة صالحة. اجعلها صحبة مسجد، اجعلها صحبة ختمة قرآن، اجعلها صحبة ذكر لله عز وجل. اجعل لنفسك صحبة تعاونك على ذكر المولى سبحانه وتعالى. ومع الاستقامة الإصلاح. شنو اللي لازم يتصلح فيه بعد الحج؟ مقامات الإصلاح 3. يقول العلماء: إصلاح للعلاقة مع الديان، مع المولى سبحانه، وإصلاح للعلاقة مع الإنسان، مع البشر، وإصلاح للعلاقة مع الأوطان، بلادك اللي تعيش فيها. أول مقام من مقامات الإصلاح: إصلاح للعلاقة مع الديان، مع ربي سبحانه. ترتقي في علاقتك بربي من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستشعر رقابة المولى سبحانه وتعالى ليك في كل موضع من المواضع. تستشعر رقابة المولى سبحانه وتعالى ليك في طاعتك يا حاج، في طاعتك بش المولى سبحانه وتعالى يتقبل منك العمل. يقول ابن القيم: مقامات القبول 3: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهات، وهو العمل الذي يرضى الله به ويحب العامل به ويثني عليه في الملأ الأعلى، كيكون العمل خالص لوجه الله ويكون صاحبه خاشع. وقبول جزاء وثواب، يحضر فيه القلب أما صاحبه ما يخلطش لمرحلة الخشوع وقبول إسقاط عقاب فقط، تلقى الإنسان يصلي لقلبه حاضر ولا يكون خاشع، يسقط عنه المولى سبحانه وتعالى العقاب ولا ينال الثواب ولا ينال بعمله محبة ورضا الرحمن سبحانه وتعالى. أنت لازمك تجيب درجة الخشوع باش باستشعار رقابة ربي ليك. حاتم الأصم كان مشهور بخشوعه في صلاته، سئل كيف تصل إلى مرحلة الخشوع في الصلاة يا حاتم؟ اسمع ماذا قال حاتم الأصم. قال: أكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخضوع، وأسجد سجودا بتذلل، وأعتبر الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت على رأسي، وذنوبي محيطة بي، وعين الله ناظرة إلي. استشعار رقابة المولى يوصل بيك إلى درجة الخشوع، وهذا لازم يتصلح في عباداتنا، في عباداتنا بعد ما نرجع من الحج. ثم استشعار رقابة المولى إذا حدثتك نفسك بذنوب. نعرف أنت تو ما عادش باش تعمل ذنوب قدام الناس، اللقب متاع يا حاجي واللي ثقيل عليك، تقول كيفاش باش نعصي والناس تعيط لي يا حاج وتعتبرني الحاج فلان، وإذا كان أنا نعمل معصية باش نولي في أفام الناس ما ريتش الحاج الفلاني كيفاش عصاه. ما عادش خايف عليك من ذنوب المجاهرة، أنا خايف عليك من ذنوب الخلوات، وهي أخطر ذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. يمكن يجيب أجر حجة كاملة أخلص فيها العمل وصبر فيها وما جزعش فيها وكانت حجة خالصة مبرورة، ومع هذا يجعلها الله هباء منثورا. إيش قاعدين يعملوا الناس هذوما؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم. وقت يسألوه الصحابة شكونهم الناس هذوم اللي ضيعوا أجر حجتهم؟ أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، قوام ليلة ذوما، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ثم يا غالي إصلاح العلاقة مع الإنسان. أنت قعدت شهر كامل تسير بمبدأ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وحسنت علاقتك مع الناس،

الناس بإحسان وبتسامح بعد عودتك من الحج، وأخيرا إصلاح العلاقة مع الأوطان. أنت في حجتك من أكثر الدروس اللي تعلمتها الإتقان. شوف قديش كنت خايف على كل نسك عملته، وكنت حريص على اللي كونه يكون موافق لسنة الحبيب. هذا هو الإتقان. كذلك بعد عودتك من الحج، وقت لترجع للخدمة متاعك نحبك تكون متقن بنفس الدرجة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن الله، مش العرف، مش المدير، مش المشغل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، سواء كان في الحج أو بعد العودة من الحج. ثم الوحدة ونبذ الفرقة وعقلية الجسد الواحد. من أكبر الدروس اللي تعلمتها في حجتك كونك تكون مع خيانك، سواء التوانسة ولا مش التوانسة ولا العرب ولا مش العرب، المهم المسلمين الموحدين، كنت بعقلية الجسد الواحد. توك ترجع لبلادك تكون كذلك بعقلية الجسد الواحد مع خيانك. ثم ما تنساش وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدك تونس: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. عندك وخيانك تذكرهم بسنة الحبيب سيدنا صلى الله عليه وسلم، وتذكرهم بالفضائل اللي تعلمتها. وبهذا نصل، ثقيلة الحقيقة علي باش نقولها، إلى ختام هذه الحلقة الأخيرة من برنامجي وأذن في الناس بالحج. فيا مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، نسدل اليوم ختام هذا الكلام. برنامج في النور قد أشرق، وبذكر الإله ارتقى ودام. سعينا لنهدي علما نافعا يذيء الدروب ويحيي الهمام. فشكرا لقلب أصغى ووعى، ولروح تفاعلت دون ملام. ندعو الإله بصدق الرجاء أن يتقبل منا ويحسن الختام. وفي الأفق نلقاكم مرة على الخير في موعد مستدام. والسلام عليكم ورحمة ربي وبركاته ما تعاقبت الأيام.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الأول بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويغنسك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لدى خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: نجوم حول النبوة،
6: نجوم حول النبوة.
5: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
6: نجوم حول النبوة.
5: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، فاللهم آمين يا رب العالمين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم نجوم حول النبوة. زعم النجم اليوم شكون؟ من هو الصحابي الذي سنخصه بالذكر في حلقتنا اليوم مع فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح؟ السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، مرحبا بكم أستاذي ودكتوري والجليل، الله يحفظك يا ربي. ومرحبا بمستمعينا في كل مكان.
7: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عالي بجامعة الزيتونة. إذن الحلقة اليوم خصصنا الحديث فيها، وباش نخصوا الحديث فيها عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي. إذا كان نختار لها عنوان كيف يبنى الانتماء بالإيمان، نتحدث في نقطة البداية عن قصة سلمان الفارسي، نتحدث عن إسلامه، نتحدث عن رحلة البحث عن قناعته بالإسلام، نتحدث عن يعني ما قام به في غزوة الخندق وما أدراك. مش ممكن نحكي على سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وما نحكيوش على هذه الغزوة وناخذ التحليل العميق المتعلق بهذه الغزوة، علاقته كذلك بعلي بن أبي طالب وهذا التقارب، وعلاقته أيضا بعمر بن الخطاب وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بمواقفه ومناقبه الجليلة رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله دكتورة، الإسلام هو دين جمع بين مختلف الأطياف، يعني هذا فارسي وهذا حبشي، يعني تلقى الكنية عادية، سيدنا بلال بن رباح بلال الحبشي، سيدنا سلمان الفارسي، وهكذا. يعني شعوبا وقبائل
8: شتى.
7: لا سبحان الله، كما قال عز وجل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا هيت خلينا ناخذ الترجمة أو خلينا نزيد نعرف الناس أكثر بسيدنا سلمان رضي الله عنه، بخلاف أنه هو فارسي. يعني هو ساعة أصله فارسي، علاش اسمه فارسي؟ هل ترى هو فارسي ولا يتكلم الفارسية، ولا هو مولود في يعني في الجزيرة العربية، ولا أصله فارسي؟ هيت خلينا ناخذ ما يمكن أن يعرفنا أكثر من هذا الصحابي الجليل.
8: نعم، هو فارسي، هو سلمان الفارسي، هو طيب. من فارس. قصة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه تعلمنا برشا حاجات، منها اللي الإسلام ليس للعرب فقط.
7: جميل.
8: الإسلام لم يبنى بالعرب فقط، حتى الفرس الذين دخلوا الإسلام كان لهم دور جليل في تأسيس معالم هذا، في تثبيت معالم هذا الدين. ربي سبحانه وتعالى أراد ذلك باش نكونوا احنا أمة حتى لا يفخر عربي على أعجمي، كلنا أمة واحدة، مفهوم الأخوة اللي ديما ربي سبحانه وتعالى حث عليه، وكونوا عباد الله إخوان. ثانيا قصة سيدنا،
7: سامحني دكتورة في نقطة هذه، يكاد يكون أنه واحد أنت تحكي على الأعاجم وغير العرب وتأثيرهم في الإسلام، يكاد يكون أنك تتسائل، مش تقول تسأل على الأعاجم اللي هم علماء واللي هم محدثين واللي هم مفسرين واللي هم علماء في علم الكلام وغيرها من الأعاجم، ليه تقول شكون هما أصلا العرب اللي هما مشتهروا في علم الحديث أو في الفقه أو في علم العقيدة؟ طبعا هذا ما ينقص شيء من العرب، ولكن شوف سبحان الله كونية هذه الرسالة،
8: هذه الرسالة كونية
7: أقبل عليها، يعني كما أقبل العربي غير العربي كذلك.
8: نعم هي الرسالة، هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة كونية، هو مبعوث للعالمين، الإنس والجن لكل الأمم من نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي قرآن يتلى يكتب مكتوب في السطور محفوظ في الصدور، هو أصوات تنتقل من جيل إلى جيل بطريقة معينة بحيث تسع كل الناس العربي والأعجمي، حتى تسع كل الناس، حتى أعجم الآن يقرأه سبحان الله، حتى غير مترجم ويدخلون الإسلام بهذا الكتاب لأنه كتاب المولى جل وعلا. سلمان الفارسي ينبهنا إلى هذا المعنى اللي احنا ننساوه ويغيب علينا. سلمان الفارسي علمنا رحلة البحث عن الحقيقة،
7: جميل.
8: يعلمك أنك الحمد لله احنا تولدنا في الإسلام،
7: الحمد لله
8: يا ربي لك الحمد،
7: الحمد لله.
8: ولكن حتى الناس اللي تولدت في غير الإسلام عندها فضل عظيم لأنها تحملت مشاق البحث، وربي حب لها كي يضاعف لها الثواب. سلمان الفارسي من هؤلاء الذين لم يولدوا في الإسلام ولكن إنما اجتهد سبحان الله،
7: بل وتقلبوا
8: نعم
7: في البحث عن الحقيقة،
8: هو تقلب من دين يعني إلى دين.
7: نعم.
8: من رجاحة عقل الرجل، وسبحان الله أنه ترك دين أبيه. لاحظ لقى أبوه، كان أبوه كان والده رجل دين.
7: نعم.
8: كان هو من اللي شعل النار، وكان فانتبه هذا ليس دين، هذا تقريبا ولله المثل الأعلى كما فعل إبراهيم عليه السلام وكان أمة.
7: نعم.
8: ماذا يعبدون، ماذا يفعلون؟
7: نعم.
8: تقريبا سلمان الفارسي استغرب، معناها
7: تمرد على هذا
8: وتمرد
7: على هذه
8: وهاجر
7: المحرفة.
8: وذهب يبحث عن الإله الحق إلى أن تعرف على قصة النصراني العالم النصراني، ثم بعد ذلك أرشده إلى عالم آخر، نبهه قال له إن هناك نبي أنت قالوا في آخر الزمان، وهناك سنبي يبعث في أرض ذات نخيل اللي هي المدينة المنورة، وصف المدينة المنورة. فسبحان الله الذي هداه والذي يرشد خلقه إلى وحدانيته وإلى الإيمان به.
7: توزيع بينها دكتورة أكثر هذه، لأنه حتى سيدنا سلمان لما مشى في بحث كانت فما علامات معينة يبحث فيها، كما قلت يعني هو أخذ علامات وتعلم علامات من عند بعض من أهل الكتاب، وكي مشى باش يقابل سيدنا صلى الله عليه وسلم بقى يفركس على العلامات هذه في سيدنا عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نزيد بينها تباعا لي.
8: هنا فما قصة جميلة. نعم. ما حدث له سبحان الله يشبه ما حدث ليوسف عليه السلام.
7: عليه السلام
8: يوسف عليه السلام في المعنى
7: نعم.
8: أنك
7: نعم.
8: ربك سبحانه وتعالى يحب يريد بك الخير، وأن ربك لطيف لما يشاء. سيدنا يوسف مو أخته حطوه في البير، رماه في البير فخدموه
7: نعم.
8: خدمة جليلة
7: نعم.
8: أنهم أرسلوه إلى مصر حتى يصبح عزيزا. هذا سلمان يبحث عن الإيمان، سبحان الله وقعت له واقعة، دي ما نقول العهد على الراوي، ونحن مجرد نقل عن علمائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. في رحلة بحثه عن الدين الجديد في الطريق استعبدته بعض القبائل العربية، القبائل اللي فرضوا عليه الأسر، ولم يكن أسيرا وإنما كان حرا، ولكنه تم استرقاقه وهو في رحلة بحثه عن الدين، فاللي استرقوا وين باعوا باعوا لرجل في المدينة، وقال رجل من بني النظير. سبحان الله كيفاش هزوا الوين حتى لين قال يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، معناها ساقه ربه إلى المدينة موطن النبي صلى الله عليه وسلم،
9: إلى أن يأرز إليها الإيمان. نعم. كما تأرز الحية.
8: نعم.
9: إلى جحرها.
8: سبحان الله. فأذك ربك سبحانه وتعالى، أصدق مع ربك وربك سبحانه وتعالى يوصلك لما أنت تريده، إن خير فخير، وحتى كان تحب شر يا لطيف، هذا الدرس اللي تتعلمه، درس سلمان يعلمك أنك تكون صادق مع ربي، وأنك تحب على حاجة توصل لها. هنا سلمان إيش كان يحب؟ كان يحب يوصل للحقيقة، حقيقة الإله، حقيقة الخالق، الدين الحق، الدين دين الاستقامة. وفعلا هداه الله سبحانه وتعالى وأتى به إلى أين؟ إلى أرض هذا النبي الكريم لينهل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، سلمان رضي الله عنه وصل عبر هذه الرحلة الفردية الواعية. احنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني سيدنا سلمان هو نموذج العقل الباحث، لا الوارث يعني لدين الآباء هكذا دون تمحيص ونظر واستدلال. فرحلة البحث كانت من التقليد إلى القناعة إن صحت العبارة. يعني تنقل سلمان رضي الله عنه من المجوسية إلى النصرانية إلى التتلمذ على رهبان، يعني وهو لم يكتفي بالدين الموروث، وكان ينتقل كلما اكتشف نقصا في الحقيقة بين ظفرين قول الحقيقة. وهذا يعكس معنى، وهو طلب الحق مقدم على الثبات على الموروث هنا. فالوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي لحظة التحول كان في حياة سيدنا سلمان، حيث التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، و اختبر بعض العلامات، علامات النبوة اللي كانت عند سيدنا صلى الله عليه وسلم.
8: نعم. بطبيعة الحال أول ما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، سعى إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام. وطبعا احنا قلنا كان على ملك، كان معناها في استرقاق، فأعانه الصحابة على أن يكاتب هذا الذي كان قد اشترى. المكاتبة هي أنه المعتق المكاتب يحرر نفسه بشوية بشوية، فأعانه. نعم. أعانه الرسول صلى الله عليه وسلم، نعرفه اللي هو كان سلمان مقرب منه، حتى قال سلمان منا أهل البيت.
7: نعم.
8: مش تفهم أنت قوة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوة قربه وقوة رضا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن اعتبره من عملي من من من من أهل البيت. إذن هذا يدل على حسن إسلام الرجل وعلى تميزه في ذلك العصر. هذا ما لفت انتباه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله كيف قال منا أهل البيت، معناه هذا شرف عظيم لسلمان. نعم.
7: نعم. يعني سبحان الله، وهذا شوف النباهة متاع سيدنا سلمان كذلك. لما نقرأ سيرة سيدنا سلمان رضي الله عنه، كيفاش تنبه إلى بعض العلامات، وهذا سعة الاطلاع متاعه لما لقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية، فتنبه إلى أن هذا الرجل هو نبي. يعني
8: نعم.
7: هو أخذ المعلومة هذه. هذه من العلامات. يعني لما جاء سيدنا سلمان بطعام وقال هذه صدقة، فيعني قربها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال لهم كلوا انتوما، وأمسك هو ولم يأكل. فهذه علامة تنبهها سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الأكل من الهدية، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. خاتم النبوة أيضا سيدنا سلمان، لما علم أن النبي هذا الذي يأتي في آخر زمان يعني له خاتم نبوة، يعني تذكر روايات أنه تحرى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى خاتم النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، وصفته طبعا في الروايات كما نعلم يعني كعلامة جسدية مميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: هذا يدل على أن الرجل كما قلنا صاحب عقل متين.
7: ما شاء الله.
8: أي ذو مرة كما يقولوا، معناها عقل سبحان الله، معناها مش إيمان مجرد مبني على التقليد ومجرد الاتباع. لا، هذا الرجل مش سهل باش وصل للإسلام، معناها رحلة بحث عظيمة. طبعا سيؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر كان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يستعمل عقله، وبالعكس هذا أدعى إلى أن يتمكن الإيمان من قلبه. قال ربي كما قصة سيدنا إبراهيم، أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
9: نعم،
8: الإيمان موجود، ولكن حتى القلب حتى العقل نعم. لابد من أن يطمئن. نعم حتى نعم. يثق المرء وحتى يؤثر فيه هذا الإيمان. نعم
7: نعم، وهو كذلك دكتورة سماح بن فرح. إذن أيضا لما نتحدث عن سيدنا سلمان، إضافة إلى كما قلنا النشأة متاعه وهو التقلب متاعه اللي صار يعني من المجوسية إلى نصرانية إلى الإسلام، وتحدثنا عن الفطنة متاعه والكياسة اللي تميز بها، وهذا يتبين كذلك هل هذا الرجل الحصيف والنباهة في خبرة في جانب آخر اللي هو في جانب عسكري.
8: نعم.
7: يعني كيفاش أعطى هالخبرة متاعه هذه، وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ذلك، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتشاور مع الصحابة ويأخذ بالأقوال متاعهم ويأخذ بالأراء متاعهم وقت اللي يلزم الشيخ طبعا بذلك. فما نقدروش ما نتحدثوش على حدث محوري وهو غزوة الخندق.
8: نعم.
7: إذن ما الذي حدث بالضبط دكتورة سماح؟
8: هو لأنه هو من فارس، عنده معرفة بفنون القتال وبالحروب، متعود الرجل.
7: نعم.
8: الرجل معناه أشار نعم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحفر خندقا يحميهم من قريش حينما أحاطت
7: بالمدينة.
8: نعم بالمدينة، والحمد لله معناها هذه أخذ برأيه برأي سلمان الفارسي.
7: نعم.
8: والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أنجى المؤمنين بفضل هذه الخبرة اللي هي كما قلنا دلت على معرفته بفنون القتال، ولأنه كما قلنا أتى من أرض فيها حروب وفيها معارك، فكان
7: يعني تكتيك جديد
8: ما كانش عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل أولا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر كان يشاور أصحابه، ومش في هذا الموضع فقط، في مواضع كثيرة مع كثير من الصحابة، وأنه أيضا يدل على فضل كما قلنا الأعاجم، أن هذا الدين لم يؤسس فقط أو لم تثبت دعائم هذا الدين على العرب فقط، وإنما على العرب والأعاجم، فهذا الدين يسع الناس كلهم جميعا.
7: نعم, نعم. وهذا فهمناه يعني من خلال الصحابة في حد ذاتهم، يعني خاصة أنه كما قلت دكتورة العرب لم يعرفوا هذا الأسلوب يعني الدفاعي. وهذا غير ميزان المعركة بالكامل.
8: نعم.
7: غير يعني راهو يقولوا خندق مش حكاية متاع ميز خير وناس يعني متاع متر واثنين متر وغرق، يعني خندق راهو يعني أمتار،
8: هندسة، هذه هندسة راهي.
7: نعم هندسة،
8: هندسة أمتار وأبعاد،
7: وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت على مسافة يعني كبيرة. وحتى أنه التوى اليوم من هذا فما أثار في المدينة النبوية موجودة للأماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما المسجد المستراح مثلا اللي كان بمناسبة يعني تحول النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على يعني حفر هذا الخندق اللي خذا يعني كثير من التكاليف على مستوى الجهد وعلى مستوى الوقت، وفيه بركة عظيمة سبحان الله. يعني هذا الحدث كما قلت دكتورة يكشف إذن إذا كان لخصه ثلاثة نقاط، هو الانفتاح القيادة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الفكرة من غير عربي، إذن أكل إنساني نحيا كل لا كيفاش شكون أنت باش ناخذ الرأي تاعك ولا لا، ومش كبير في العمر سيدنا سلمان.
8: نعم.
7: يعني يعتبر يعني صغير في السن مقارنة بكبار الصحابة، هذه حاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذها من عند غير عربي. قيمة الخبرة كذلك، ليست العبرة بالأصل بل بالكفاءة. إذن اجعلني على خزائن أرضي إني حفيظ عليم.
8: نعم.
7: إذن ما يكفيش أنك تكون يعني من أصل كذا، ولكن أفهم الخبرة. ثم الحاجة الثالثة والمهمة، وهو اندماج سيدنا سلمان، يعني لم يعد غريبا بل فاعلا في القرار. يعني السؤال هنا، اندماج سيدنا سلمان بهالسرعة هذه يدل على أنه لقى فريق بين ظفرين
8: منا أهل البيت.
7: نعم.
8: كيف لا دار
7: مجموعة
8: دار دار وكيف لا يحميها طبعا.
7: نعم. نعم. وهذا كما قلت يعني دكتورة سلمان منا أهل البيت كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذه عبارة يعني فعلا طبعا مش على مستوى منا أنه نسب حقيقي،
8: لا معناها يعني هي في النهاية احنا شنو يجمعنا في الإسلام؟ صحيح شنو يجمعنا
7: الدين
8: الدين
7: نعم.
8: أي نعم
7: إنما المؤمنون إخوة
8: نعم. نعم
7: والحمد
8: هذا الدين
7: لله
8: هذا الدين متين كل ما ينتسب من ينتسب إليه فنحن أصبحنا كلنا إخوة مصالحنا كلها مشتركة إذا غرقنا نغرق الكل إذا نجحنا ننجح الكل فهذا طبعا ما انتهى إليه
7: يعني وكأنه لما نتحدث عن آل البيت وانتسابنا لآل البيت هناك انتساب عام وهناك انتساب خاص الانتساب الخاص هو اللي متعلق بالرابطة الدموية وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وغيرها وفما الانتساب
8: الروحي
7: القيمي صحة العبارة قيم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو اللي احنا نصليه عليهم في كل يعني ما نصليه
8: والتعاون والتشارك وربي سبحانه وتعالى حب يحط له فضل معناها حب الأجر يقعد إلى يوم القيامة معناها فكما قلنا معناها هذا الدين شامل لكل الناس
7: نعم إذن نعم. يعني الآل بيت كما قلنا تعني قربا في المنهج موافقة في الروح والقيم كما تفضلت يا دكتورة سماح نعم كذلك علاقته أيضا إذا كان عندك الصحابة. إضافة
8: الصحابة خاصة قرب من سيدنا علي
7: وسيدنا عمر
8: نعم. ولوه المدائن من جميل
7: هدني نبدأ بالترتيب احنا على مستوى الولاية يعني نأخذ سيدنا عمر
8: نقوله احنا ولاه المدائن ايش معناها مدائن ماذا مدائن فرس
7: نعم
8: معناها

0: هذه المدائن. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى
1: لهم.
0: لهم عاد إليها مؤمنا،
1: سبحان
0: عاد
1: الله،
0: إليها فاتحا، عاد إليها منتصرا، عاد
1: مكنه الله.
0: إليها مسلما، مكنه الله. معناها شوف أنت بلادك تخرج منها لأنها لم ترضى على الكفر، لم ترضى على الشرك، ما مرضيتش ترجع لها وانت مسلم، وترجع لها بعز عزيز، وترجع لها مع دينك. ما أجمل هذه القصة،
1: سبحان
0: فعلا
1: الله،
0: درس كبير في أن العاقبة للمتقين،
1: سبحان
0: درس
1: الله،
0: كبير في أنك أصدق ربي سبحانه وتعالى، وأن ربك بيده كل شيء، أن ربك بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أيضا قربه من علي
1: نعم.
0: رضي الله عنه وأرضاه، وكان محبا للإمام علي، كان
1: رضي الله عنه.
0: وردت معناها قصص كيفاش معناها سبحان الله، لدرجة أنه الإمام علي يحط موضعه في موضع قدمه، في معناها كي يتعدى على مكان سلمان يجي يحط ساقه في نفس الموضع، شدة الحب وشدة الاتباع. معناها أنت مش تتعلم منه فقط، لا، معناها شوف كيفاش آداب العلم عندهم،
1: نعم.
0: كيفاش مش تفهم الناس هذوما علاش انتصروا، مش
1: سبحان
0: تفهم
1: الله،
0: الناس هذوما علاش ربي سبحانه وتعالى عزهم في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى
1: أمين يا رب،
0: أن يغفر لنا وأن
1: أمين يا رب،
0: يرحمنا إن شاء الله يا رب.
1: أمين يا رب العالمين.
0: نعم
1: نعم، شكرا لك دكتورة سماح، ما شاء الله، يعني الوقت داهمنا ووصلنا لنهاية الحلقة بحديثنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. أكيد أنه علاقته بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبسيدنا عمر بن الخطاب، يعني خاصة في مسألة الزهد، وكان يعرف بزهده رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يجعلنا طبعا نتحدث عن هذه القيمة والقيم الأخلاقية في أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى إن شاء الله الحلقة المقبلة، إن شاء الله يكون موضوع آخر صحابي نتحدث فيه إن شاء الله معكم في برنامجنا نجوم حول النبوة. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح،
0: شكرا شكرا، الله
1: أستاذة
0: يحفظك يا رب. شكرا
1: الفقه
0: أستاذ،
1: وعلوم
0: شكرا،
1: بجامعة الزيتونة. إلى أن نلقاكم متابعينا الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

واحد يفعل ما يريد لا مني ضد باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا مني ضده.

0: تونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس. لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب ليكم من يصلكم صوت برامجنا. إن شاء الله دائما يا رب في المتابعة، وإن شاء الله دائما نقدم لكم الإضافة والإفادة. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتون والناس، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم. يرافقنا اليوم زهير المسعودي في الإخراج واللمسات الفنية الطيبة، شكرا ليه زهير، ربي يبارك فيه. إن شاء الله سوسن فرجاني كذلك معنا في التنسيق العام للحصة وكذلك في الإخراج الرقمي، تحية طيبة لها. ونذكركم بال 71 136 ألف. مرحبا بالناس الكل، ومرحبا بمستمعينا، وكذلك مرحبا بتفاعلاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. بطبيعة حال جاوبكم على استشاراتكم، استفساراتكم، الحاجة اللي محيرتكم، الحاجة اللي مقلقتكم الكل. كوتش سنة البرج الاستشارية التربوية الأسرية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم نورتنا.
5: يعيشك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أختي الغالية، تحية أخويا زهير، وتحية كذلك لأختي سوسن، تحية لمستمعينا في كل مكان.
4: ربي يحفظهم إن شاء الله الجميع، وإن شاء الله دائما نقدم لكم كل ما يفيد العائلة التونسية، كل ما يفيد مجتمعنا. نعم. تربية أطفالنا كما نقولوا، لأنه دائما محتاجين إنه نربي أطفال متوازنين صالحين في سلوكهم، في أخلاقهم، في معاملتهم مع الناس، في علاقاتهم الاجتماعية، في العلاقات متاعهم زادة في الأسرة في المدرسة. هذا الكل يخلينا دائما يعني عنا دافع كبير باش نربي أولادنا كذلك على قيم ديننا، على القرآن الكريم، على أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام، على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هل خليط هذا يحتاج صبر؟ ديما نقولوها كوتش نسرين، ديما تقول راهو رحلة التربية تحتاج صبر. يعني المقبلين على الولادة اللي إن شاء الله ربي يقومهم بالسلامة، اللي إن شاء الله قريب يولدوا وينزد لهم أطفال، راهو أهم حاجة باش نتسلحوا بها هو الصبر اللي نستنسوا به من الأيامات الأولى، متاع الصغير اللي ما يرقدش في الليل، متاع الصغير اللي تبدل عليه الوقت. فمن غادي نتسلحوا بالصبر بطبيعة الحال في رحلة التربية، مع السعي، مع الدعاء دائما ديما نقولوا، مع إنه كذلك نعطيهم نوازنوا بين أوقاتنا. واليوم باش نحكيوا على موضوع مهم جدا الحقيقة في عائلتنا التونسية اليوم وفي مجتمعنا، باش نحكيه على الأم العاملة. ربي يبارك في جهودهم، سوى الأم العاملة في مهنة متاحة، وحتى الأم اللي عندها التزامات في البيت راهو زادة هي بيدها عندها برشة مسؤوليات وبرشة جهود قاعدة تبذل فيها. فربي يبارك في الجميع إن شاء الله. اليوم باش نحكيه على الأم العاملة بين الواجب المهني والتربية، كيفاش تلقى التوازن مع أطفالها في رحلة التربية، كيفاش تقسم الأوقات، كيفاش تتفهم زادة كذلك هي وشريك حياتها باش نجموا يلقاوا الوقت لأطفالهم، باش ينجموا يعطيوا أكثر من جهدهم في أعمالهم وكذلك في البيت. هي الموازنة نتصور فيها من الصعوبة، أكيد باش نحكيوا من الواقع فما من الصعوبة، لكن دائما نقولوا نتوكلوا على المولى سبحانه وتعالى، مع الدعاء مع الإنسان تكون عنده الإرادة حاضرة باش ينجم يوازن بين أعماله ومهنته والحاجات اللي قاعد يخدم فيها، لأنه هو بيدو سعي هذاك، لأنه درست، لأنه قرأت، لأنه تعبت، لأنه باش تخدم الخدمة اللي تحبها، ولأنه زاد اليوم حتى الحياة والتزاماتها تتطلب أنه سوق الشغل موجود فيها المرأة والرجل، كيف كيف عندها مسؤوليات أخرى في البيت اللي هي رحلة التربية. ونتذكروا أنه رحلة المرأة في في بين البيت او بين العمل تحتاج كما قلنا برشا صبر وبرشا تقسيم ادوار، تفاهم داخل البيت وخاصه تفاهم مع الشريك.
5: نعم.
4: كوتش نسرين، قداش مهم انه نفهموا انه فما ضغوطات نجم تعيشها الام العامله، فهذيك علاش تحتاج لتقسيم للوقت، تحتاج لتقسيم للاعمال للمهام في البيت.
5: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للي يسمعوا فينا اليوم يقول لك اليوم انتم يعني نزلتوا على حاجة مقلقتنا وتوجع فينا برشا ومش عارفين نلقاو لها حل. نعم، تقول لك أنا يعني في مرحلة ما تقفل للمرأة، تقول لك أنا باش نرضي نفسي، نفسيتي تكون مرتاحة، بدني يكون لباس، حلمتي نكون حققتها وقاعدة نخدم يعني بعد ما قيت وتعبت وعطيت من سنوات عمري، ولا باش نربي صغاري مليح ونقف على كل صغير يعني بالمراحل كما قلنا نتاع التربية الكل ونهتم بنفسيتهم. نعم. ونسمعهم، ولا أنا كزوجة لازمني أنا يا زفيف نقوم بزوجي، أو أنا كربة بيت باش نقف أنا على بيتي والتفاصيل متاعه الكل. يعني أنا شكون؟ يعني سؤال تسأل في الأخر يعني المرأة أو الأم أو الزوجة اللي هي متعددة المهام، أنا شكون؟ يعني شنو دوري بالضبط؟ وهذا ما ينجم يعني يخليها ديما أو البعض منهم يعيشوا في تأنيب ضمير ديما، يعني يحسوا ديما بالتقصير اللي هو ما نجموش يخلطوا ما كملوش. ينجم هذا يزد يرجع عليها على نفسيتها على اللي يقدر. فأحنا ماذا بينا نوضحوا الأمور وننظموها.
4: صحيح.
5: وكيف نوضحوها؟ بإذن الله كل واحد ينجم لهنا يتصرف على حسب الأسرة متاعه، عائلته،
4: على حسب التجربة اللي عندهم.
5: نعم، وينظم على يعني حسب الأوقات والظروف اللي كذلك يعيش فيها مع زوجه مع الأولاد متاعه، خاطر هي نفسها البنت اللي باش تزور أهلها أمها وبوها،
4: باش تبر بعائلتها
5: طبعا، برب والديها، ينجم يكونوا بصحة يعني جيدة، ينجم يكونوا محتاجين إلى مساعدة.
4: صحيح.
5: كذلك هي نفسها يعني الكنة اللي باش تزور يعني عائلة الزوج وكيف كيف على يعني وتعاون زوجها على يعني على بر
4: مسؤوليات.
5: نعم، بر والديه زاد كذلك، تفقد هذا، تصل على هذا، تطلع على هذا، ففعلا
4: مسؤوليات كثيرة
5: برشا كبيرة،
4: ما تنجمش يكون فما حصر لها. لكن إذا كان الهدف واضح وانه نجموا نحاولوا دائما، نقولوا دائما في المحاوله انه نضبطوا الامور، انه نقسموا الوقت، انه نقسموا المهام، هذا الكل في اطار المحاوله باش نجموا ننجحوا.
5: طبعا احنا يلزمنا نوضحوا الامور ونحاولوا نحسنوا قد ما نجموا، هذا لصالح شكون؟ صحنا لصالح اول شيء هي اول حاجه رضايه ربي سبحانه وتعالى، وان ربي سبحانه ان شاء الله يبارك لنا، خاطر دائما وابدا نستعين بالله سبحانه وتعالى. وكما ننطلق ونذكر بال يعني وقت اللي جات السيده فاطمه رضي الله عنها،
4: رضي
5: وقت
4: الله.
5: اللي مشيت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا علي، وقت اللي تسال
4: على من يعينها.
5: نعم، على من يعينها، وقالها اني جايكم اتو نحكي معكم. وقت اللي جاء وانصحهم كيفاش انه 33 مره يسبحوا، 33 مره يعني على يحمدوا ربي، و 34 مره يعني يكبروا. شوف انت
4: اعطاهم الذكر وما ادراك ما
5: نربطوا اي نربطوا ديما ونتواصلوا ديما باتصال مع الله سبحانه وتعالى، انه الذكر والتوكل على الله والاستعانه به سبحان الله يسر لنا امورنا من غدوه، وفعلا تحس روحك كانه فما شخص اخر معك يعاون فيك. يعني خاصه كي نكونوا صادقين النيه وعندنا ثقه كامله وتامه انه الله سبحانه وتعالى باش يكون معايا، باش يكون في عوني بإذن الله. هذا شرط أول يعني الحقيقة ننصح به أي أم تسمع فينا، أنه دائما وأبدا أنت وزوجك قبل ما ترقدوا ديما خلي الذكر هو آخر حاجة يعني ما بعضنا نذكر
4: الله سبحانه، كعادة كدربة
5: كورد
4: معناتها يوم،
5: وهي نصيحة من عند النبي صلى الله عليه وسلم
4: عليه الصلاة والسلام،
5: وأكيد جدا أنه مدام نصحنا بها ووصلنا بها فالأكيد أنه الحل فيها، الحل فيها.
4: نعم.
5: فأكيد أنه نبدأ وننطلقوا دائما وأبدا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى
4: دائما وأبدا في كل حين وفي كل حال. وخاصة أنه دائما إذاعة زيتونة القرآن الكريم دائما ما تقدم هالمحتوى الاجتماعي والديني اللي يهدف إلى نشر الوعي والقيم في المجتمع التونسي. ذاك علاش بعد شوية إن شاء الله باش تكون ندوة، إن شاء الله باش نحكيه على ندوة دولية تكوينية حول الإسلام والصحة الإنجابية، وعلى تجربة إذاعة زيتونة للتعريف بمبادئ الصحة الإنجابية في الإسلام بعد شوية إن شاء الله بعد هذا الفاصل. راجعين معكم إن شاء الله.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتونة والناس مع مريم فجاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين. ونمشي مباشرة إلى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ومعنا السيد محسن حسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شكرا لك سي محسن. وإن الديوان الوطني يستقبل وفد يتكون من 15 إمام وواعظ من جمهورية مالي لحضور دورة تكوينية دولية عن الإسلام والصحة الإنجابية اللي تبدأ من اليوم إن شاء الله وتوفى حتى ل 19 ماي، أو انطلقت من 6 حتى ل 19 ماي إن شاء الله. وبش نحكيه أكثر كذلك حتى على تجربة إذاعة زيتون القرآن الكريم للتعريف بمبادئ الصحة الإنجابية والإسلام.
2: أهلا بكم وحبا سمعات المستمعين.
1: شكرا، ربي يبارك لكم إن شاء الله في هالندوة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. كما تعرفوا تونس بالنسبة للبلدان الإفريقية قدوة في عديد الميادين، منها الصحة الإنجابية ومنها حتى الإسلام. نظموا دورة تدريبية دولية حاضرين 15 واعظ وإمام، هم وعاظ وأئمة مختلفة مختلفة فيهم، معناها اللي يخدموا في القطاع الخاص وفيهم حتى الأطباء كلهم أي موعات. وبالنسبة لهم التجربة التونسية هي المنارة اللي يقصدوا بها، مش يحبوا ياخذوا معلومات كيفاش التجربة التونسية نجحت الصحة الإنجابية وكيفاش الإعلام يخدم وكيفاش معناها الشراكة وكيفاش دور الشؤون الدينية وعلى حقوق المرأة وعلى المواضيع هذه كلها، باش برنامجهم الموجود في مالي يعملوه شبيه شوية للتجربة التونسية.
1: ممتاز، هذه حاجة الحقيقة تزيدنا إلا فخر وأنه شرف لنا الحمد لله. كما قلت أنه هالدورة التكوينية الدولية عن الإسلام والصحة الإنجابية نشد انتباهي تجربة إذاعة الزيتون للتعريف بمبادئ الصحة الإنجابية والإسلام، خاصة أنه نحن والحمد لله يعني هالمنبر هذا دائما ما فيه معناتها الحديث عن المحتوى الاجتماعي والديني الهادف اللي ينشر بطبيعة حال الوعي والقيم في المجتمع التونسي.
2: هي هو عبينا ناخذ ليهم تجارب إعلامية، منها تجربة إذاعة زيتونة. وأنا نحكي معاكم محاضرة قاعدة تمشي ونقاشات كبيرة برشا على كم اختيار الزيتونة، هل ترى عندها علاقة بجامع الزيتونة، بالمحتوى اللي قدم فيه ديني فقط ولا فيه اجتماعي. معناه مهم ياسر باش ناخذ دور وسائل الإعلام خاصة الإعلام العمومي، وعلاش الإعلام الخاص ركزنا مليح على مواضيع معناها عندها علاقة بالمحتوى العلمي. فما زيارات ميدانية لوزارة الشؤون الدينية ولوزارة المرأة، الأحوال المؤسسات يقتدوا بها في بلادهم خاطر مازالوا معناها يبنوا في تجارب، ومازال بلدانهم تحتاج معناها تجارب رائدة يبنوا عليها باش يربحوا شوي وقت، خاطر تعرفوا الاستراتيجيات والبرامج تاخذ ياسر وقت. ديما تونس ماخذينها كمثال
1: كتجربة
2: ويجوا يشوفوا مكتسبات المرأة، قاعدين يناقشوا ياسر في الدين والمكتسبات المرأة، يناقشوا برشا في الصحة الإنجابية حلال ولا حرام، مازالوا في مراحل أولى من شيء مهم ياسر أخاطر الأئمة والوعاظ هذا دورهم كبير ياسر في مالي وفي النيجر وفي بوركينا فاسو، عندهم رابطات معناها إسلامية ولا تقوم بالدور الاجتماعي مش الديني فقط، رغم موقعهم حساس برشا
1: اجتماعي ديني.
2: نعم تعرفوا مليح اللي في مالي مثلا كل عيلة فيها أكثر من 7 أطفال، عدد مهول ياسر بالنسبة لهم، وعندهم فقر وعندهم برشا مشاكل، قاعدين ياخذوا في التجربة كيفاش باش يوعوا ويحسوا العائلات المالية باش ما تجيبش ياسر صغار وبعد تخليهم
1: للخصاصة أو
2: ديما باحترام الدين. ديما باحترام الدين بالنسبة
1: لي يعني بالتوعية وحضور الجانب الديني لهنا في الجانب الاجتماعي مهم جدا، يعني دائما يحضر الدين في الجانب الاجتماعي بطريقة فيها وعي وفيها نشر للقيم وفيها سماحة الإسلام ووساطة الإسلام توصل للمعلومة.
2: بالضبط، وهم بيديهم يخموا حتى في بعض إذاعات شبيهة لنا نحن باش تسمع، خاطر عندهم بهجات كثيرة ياسر، عندهم بهجات كيفنا نحن عندنا الدارجة والعربية وتونسيتهم شوي يفهموا برشا فرونسي، هما لا عندهم لهجات محلية كبيرة ياسر، يحبوا يعملوا إذاعة كل مرة تسمع بلهجة جهوية معينة باش يبلغوا الرسائل خاطرية ما زالوا يسمعوا الراديو برشا ويتأثروا ياسر بالرسائل الموجودة. البرشا توانسة ما يعرفوش اللي مالي أكثر من 95% منهم مسلمين.
1: صحيح.
2: يطبقوا في الدين مرات يطبقوه بتشدد مرات يطبقوه معرفتهم ما قاعدين ينفتحوا على التجارب الأخرى. والبارح السيد وزير الشؤون الدينية وضح ليهم معناها مبادئ الاعتدال وكيف معناها نغير المواطن بشكل معناها يكون فيه متوازن ويكون معناها فهم الدين متاعه غير تعصب.
1: مهم جدا. نعم هذا اللي نحتاج دائما وأبدا ننشر هالقيم هذه خاصة كما قلت للناس تحاول تبني وتحاول تاخذ النسق متاع التجربة التونسية. ما زالت الدورة الدولية هذه ما زالت متواصلة حتى 19 ماي هكا ولا سي
2: محسن؟ ما زالت متواصلة حتى 19 ماي والمحتوى متاعها يعني محتوى ثري جدا. احنا نحبوا نخلوهم يولوا أبار دورهم الأئمة هذه تنجم تعاوننا فيه شؤون دينية. دورنا كمركز دولي للتدريب تابع للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري هو تكوينهم باش يكونوا مكونين إلى جانب أئمة.
1: نعم.
2: يكونوا مكونين يرجعوا للنيجر. مثلا في النيجر فما في باماكو فقط فما 1800 مسجد وجامع باش يكونوا مكونين للأئمة الآخرين كيفاش يعدوا رسائل بسيطة جدا للشباب حول الوقاية من السلوكات المحفوظة مخاطر للأسر حول تنظيم الأسرة وحول الفحص معناها في برشا مجالات كما تقصي السرطانات كما استعمال وسائل منع الحمل. معناها مواضيع عندها علاقة بالأسرة يشجعوا الحوار داخل الأسرة باش يحبوا يعملوا 15 إمام هذوما مكونين غير دورهم كأيما.
1: نعم. هما بيدهم باش يمشي ويكونوا. نعم
2: هما بيديهم برنامج كبير ياسر معناها عاملين وباش يعملوا مكونين وإن شاء الله باش تملهم مراقبة معناها لصيقة من تونس باش تكون حتى فما زيارات على عين المكان ليهم كيفاش يخدموا وباش تصير دورات أخرى. هذه دورة
1: هذه البداية معناتها متاع الدورات القادمة. يعني نفهم منك أنه فما أئمة زادة توانسة وعادة توانسة حاضرين معاكم في الدورة؟
2: سؤال مهم. اللي حضروا معنا الأئمة والوعاظ بل عملنا دورات تدريبية في قيم السيدة والعنف ضد المرأة ومنا حضروا فيها أيما وعاظوا كانت تجربة رائدة جدا. أما بالنسبة للدورة هذه حضروا معنا دكاترة وحضروا معنا مختصين كمكونين كمكونين حضروا معنا سلة مشكورة وزارة الشؤون الدينية حطتهم على ذمتنا مكونين قاعدين يكون فيهم كيفاش معناها يعملوا تكوين كامل خاطر فما فرق بين الدور الديني والدور الواعظ في المسجد ومنا وفما فرق في الدور بتاعه كمكون يكون أيما.
1: نعم.
2: المركز الدولي يعطي الأساليب البيداغوجية كيفاش نكونوا كيفاش نحضروا الحصص كيفاش نخلوا الناس معناها تستعمل التقنيات الباهية وكيفاش الرسالة مدام فما عدد كبير من الأيما في نيجر في مالي عفوا في مالي
1: في مالي
2: لازم يكونوا متكونين بالباهي باش هما بيديهم يولوا يعطوا الحصص مع الناس في الرياف نتاعهم صعبة جدا
1: باش يكونوا قادرين انهم يتواصلوا معناتها مباشرة مع الناس اللي موجودين في أرياف جمهورية مالي. خلينا نسألك على بقية البرنامج كان تعطينا فكرة على الأيامات اللي مازالوا فيه إن شاء الله شنو البرنامج اللي مازال إن شاء الله.
2: أيوة بالنسبة لبقية البرنامج باش يكون فيه زيارات ميدانية زيارة لوزارة المرأة باش يكون فيه زيارة لمركز التوثيق مشاو للقيروان ومشاو للجامعة عقبة ومشاو للزيتونة ومشاو للشؤون الدينية. مازالوا زادة باش يمشوا للمراكز الصحة الإنجابية باش يمشوا لمركز الصحة الإنجابية في أريانا باش يشوفوا الخدمات كيفاش تتقدم والرسائل كيفاش تتعمل وكيفاش الشراكة الجهوية مع الأئمة والوعاظ فيها خاطر مهم جدا. العمل المركزي نوع والعمل الجهوي مختلف شوي معناها وغير هذا الحصص اللي صايرة كلها بتصير على المهارات تاع الأئمة كمكونين أنا نأكد معناها مش كوعاظ.
1: نعم. كمكونين
2: دورهم الرئيسي اللي هو معناها إمامة الجامع وصلاة الجمعة ومنا ليه باش يكونوا مكونين
1: عندهم أدوار أخرى. نعم
2: الأدوار الأخرى وحتى الأدوار الاجتماعية.
1: نعم
2: باش ياخذوا المهارات الكافية باش ينجموا يكونوا مؤهلين في بلاد كبيرة ياسر كيما مالي، كيفاش ينجموا يعملوا التدريب هذايا لزملائهم اللي موجودين في البلاد هذية، رغم اللي معناها ثم أماكن في مالي ما ينجموش يوصلوا فيها مشاكل
1: معها. واضح، مهمة جدا هالدورة كما قلت أنت، هي فاتحة لدورات أخرى بالضبط. إن شاء الله بالتوفيق يا رب العالمين. نشكرك برشا السيد محسن حسان، منسق الدورة التدريبية عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وكما كنا نحكيه على هالدورة التكوينية الدولية عن الإسلام والصحة الإنجابية اللي فيها يتكون 15 إمام وواعظ من جمهورية مالي. احنا مازلنا مواصلين معكم السادة المستمعين والمتابعين، فاصل وراجعين كمي معكم باقي مشوارنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس. مازال موضوعنا عن الأم العاملة بين الواجب المهني والتربية، كيفاش تجد التوازن مع أطفالها في رحلة التربية. معنا أستاذة تسنيم إمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تحية طيبة ليك أستاذة، ربي يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. سؤال كالعادة، لسؤال أو عنوان الفقرة اللي تدخل بها معنا أستاذة تسنيم إمام اليوم، السؤال: كيف للأم أنه تنجح مهنيا دون أنه تخسر حضورها التربوي داخل بيتها؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوجه لك تحية كبيرة على اختيار الموضوع اليوم.
0: شكرا.
1: قطر صار من أكثر المواضيع حساسية في واقع الأسرة المعاصرة، واللي اليوم متقوقع على الماضي ومش حابب يقبل أن الأسرة تغيرت وأعضاء الأسرة تغيروا، وأن الأم صارت عاملة داخل هذا المجتمع صار عندها برشة تحديات.
0: صحيح.
1: اليوم نعيش في زمن تغيرت فيه أنماط الحياة ولازم نتقبله شيء هذا، وارتفعت فيه متطلبات العيش وتغيرت زادة معاه أدوار أفراد الأسرة.
0: صحيح.
1: وصار خروج المرأة العملي عند البعض ضرورة اقتصادية، كما يكون عند البعض الآخر اختيار مربوط بتحقيق رسالة وبنفع المجتمع، وهذا رو مهم جدا لأنه في التصور الإسلامي الأم مش مجرد شخص يطبخ وينظف.
0: صحيح.
1: ليه هذا اختزال ظالم جدا. الأم هي عبد من عباد الله بداية، قبل ما تكون زوجة وأم هي عبد من عباد الله، وهي في عبوديتها متساوية مع الرجل.
0: نعم.
1: ولها أن تسعى للخيرية كما يسعى الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وهي داخلة في بوتقة الناس، رجلا كانوا أو رجالا كانوا أو نساء،
0: كانت تذكروا برشا أسماء
1: الخيرية والنفع.
0: نعم، نتذكروا مثلا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يعني يقولون كانت تاجرة وناجحة.
1: نعم.
0: وأنه أموالها في الوقت هذاك تقريبا تعادل أموال قريش
1: كلها معناها كانت تنفع الناس من باب معين. وللمرأة المسلمة اليوم أن تكون ممن ينفع الناس، لكن عندها مهمتها صعيبة وأصعب من الراجل، لأنه هي مع كونها عبدا من عباد الله تنفع الآخرين.
0: نعم.
1: هي زادة حاضنة للوجدان لدى الطفل.
0: نعم.
1: هي أول مدرسة وهي.
0: صحيح.
1: أول مصدر للأمان.
0: صحيح. أول مصدر للسعادة وأول مصدر للتوازن وأول مصدر للفرح بطبيعة الحال مع الأب بنسب تتفاوت وتختلف.
1: نعم.
0: لكن هذا الحضور مهم جدا. نذكر كذلك السيدة شفاء بنت عبد الله، نذكر كذلك رفيدة الإسلامية، نذكر كذلك بالسيدة أسماء بنت أبي بكر والسيدة عائشة. يعني كل واحدة كيفاش كانت تميز في الجانب اللي كانت تتميز فيه في الوقت هذاك.
1: نعم، وهما كانوا خالقين نوع من التوازن. يمكن هذا هو السؤال الجوهري. خروج الأم للعمل صار حقيقة اليوم.
0: نعم.
1: النساء رائدات ونافعات في المجتمع. لكن وقتش يكون الخروج ذا متوازن ونافع لجميع الأطراف؟ الإشكال ما هوش في العمل في حد ذاته. الإشكال وقتش يتحول العمل من وسيلة إلى غاية تبتلع كل شيء. هذا هو الإشكال. الخلل يبدأ وقت اللي تصبح الأم مستنزفة تماما. تخرج الصباح تعدي نهار كامل مرهقة وتعود مساء منهكة، ومعش يبقى للأولاد إلا جسد حاضر وعقل غائب، وساعات حتى الجسد معش بش يكون حاضر. فالأطفال هنا محتاجين مش كون يوفر لهم الفلوس والماكلة والملابس والدروس الخصوصية فقط، لا، يحتاجوا أم صحيح تكون عاملة ونافعة لبلادها ومجتمعها، لكن أم حاضرة نفسيا وعاطفيا. المعادلة هنا هي كيفاش نخدم
0: ربي. يعني هذاك علاش فما معادلة جميلة جدا يقول لك التربية بالحضور العاطفي ليس.
1: نعم.
0: فقط بالوقت، لأنه تنجم تعطي ساعات من وقتك وربما فك ساعات هذيك ما فيهمش ما فماش حضور
1: أو
0: عاطفي أو.
1: نعم.
0: عقلي أو قيمي أو أخلاقي أو اللي هو معناتها. فهنا عجبتني برشا الحقيقة العبارة هذه، التربية بالحضور العاطفي ليست فقط بالوقت.
1: نعم، لازم تعمل الأم تحط قدامها معادلة، لازم نخدم في نفس الوقت نربي ولدي ونكون حاضرة ولدي. كيفاش نخدم من غير ما نتنازل على رسالتي متاع الأمومة؟ هنا يدخل عامل تنظيم الوقت بداية.
0: نعم.
1: سر التوازن الحقيقي هو تنظيم الوقت. التوازن ما يأتيش صدفة، التوازن يجيب الإرادة الواعية. أكبر غلطة يقع فيها بعض الأمهات هو أنهم يعيشوا بردة الفعل أو برد الفعل، فمش نهار يتعدى على الأم ويدار بعشوائي، هذا مرفوض تماما.
0: نعم.
1: ومن بعد العشوائية ذي يجي برشا إحساس بالتقصير. بالتقصير وبالذنب وتولي متشنجة وتولي في صراع حتى مع زوجها. الأم الناجحة تحتاج إلى إدارة ذكية لوقتها. من الإدارة هو النقطة اللي قلتها أنت.
0: نعم.
1: قبل هذا باش نحكيه على أول نقطة نحكيه فيها للإدارة الذكية لوقتها هي ترتيب الأولويات.
0: صحيح.
1: ماهوش كل حاجة عاجلة. أسأل روحك أنت كأم شنو اللي نجم نعوضه وشنو اللي لا.
0: شنو يعني في الوقت الحاضر توا النجم
1: شنو الأولى من الآخر؟ فقه الأولويات لابد أن يدرس في المعاهد وليس في الكليات. فقه الأولويات ومادة أصول الفقه تعاون برشا المرأة والرجل أنهم يفهموا أولويات حياتهم ويرتبوها. لحظة ضعف متاع طفلك يكون فيها محتاج ليلك أنت فيه يحتاج أنك تتكلم معه قد لا تتكرر. فهنا لازمني نرتب أولوياتي كأم وكامرأة وكزوجة وكأنثى. وترتيب الأولويات لازم يكون قبله التخطيط المستقبلي. أني نظم الواجبات متاعي، نظم الدراسة متاع أولادي، نحضر مستلزمات الأسبوع متاعي، ونخصص وقت للأسرة غير قابل للتفاوض. قبل ما نحكيه على الكيف وليس الكم، وقلت أنت الوجود العاطفي أكثر من وقت، ليه لازمني نخصص وقت للأسرة ما هوش قابل للتفاوض. هنا نعرف أوقات متاع العمل كيفاش. نخدم باريكزامبل 20 ساعة من إلى عندي نهار لحد أو نهار السبت أو الويكاند ما نخدمش فيهم. هذوك ما يكونوا وقت مخصص للأسرة غير قابلين للتفاوض، ما يدخل فيهم شيء آخر.
0: وعندي كل الالتزامات الأخرى نجم نأجلها. عندي الأولوية أولادي، باش نقعد معهم أكثر وقت، باش نسمعهم، باش نطبخ لهم ربما حاجات بنينة هكا وسخونة يأكلوها بالوقت، مش ربما حاجات نجم تكون أما مخبية ولا مكنجلة حسب الريتم متاع الأم ونسق الحياة
1: متاعها. وهذا الوقت متاع الأسرة نخصوه أسبوعيا ويوميا زادة. كل يوم لازم يكون فما وقت مخصص للأسرة ولو نص ساعة حوار.
0: صحيح.
1: وكل أسبوع فما نهار مخصص للأسرة. ونعود نقول لا يقبل التفاوض، ما تشط في بقته حتى أجا أخرى. فالتخطيط يوفر لنا طاقة ذهنية هائلة. لو أنا كما نعمل جدول أوقاتي نتاع العمل أو عروفاتي أنا في شركة يعطيوني جدول أوقاتي أو الإدارة والوزارة تعطيني جدول أوقات، أنا من بعد جدول أوقات نتاع العمل نعمل جدول أوقات للأسرة بتاعي. وقتش نتلقى أنا وزوجي، وقتش نتلقى يوميا أنا وولادي نصف ساعة، وقتش يكون عنا نهار يجمعنا في الأسبوع مع بعضنا كأسرة. هذه النقطة الثانية والمهمة، التخطيط المسبق. النقطة الثالثة أني نتخلص من مستنزفات الوقت.
0: كيما شنو؟
1: مش في الخدمة. ساعات تلقى وقت الخدمة مثلا 5 ساعات في اليوم. أما ثم إشكال في نزيف الوقت. نشد التليفون برشا أنا كأم. يكلموني ولادي ونحكي معهم وأنا شد التليفون. التليفون ما يكونش نافع في الشدة متاعي، ويكون تصفح عشوائي، نغزر من الفيديو غير حتى معنا.
0: ما فماش خدمة ربما أو حاجة قاعد نبعث فيها في الوقت هذاك،
1: أو حاجة نقرأ فيها باش تنفعني وتنفع ولادي. لا، من فيديو لفيديو أتقلب ومن غير حتى نفع، وهذا يرهق لي عينيا ويرهق لي الدماغ متاعي، وبالتالي يكون مستنزف في صحتي. وهذا باش ينقص الصحة اللي نخدم بها أنا أولادي. التليفون والتصفح العشوائي، السهر المرهق زادة من غير فايدة.
0: صحيح.
1: والالتزامات الاجتماعية نقول أنا الغير ضرورية، لأنه نحن نصنف الاجتماعات بين الضرورية وبين الغير ضرورية.
0: صحيح.
1: فما ساعات نهديوها بلا وعي، ساعات نعطيوها بلا ما تكونش عندها قيمة وما تكونش عندها هدف. وقت اللي ربي سبحانه وتعالى باش يسألنا كما قال سيدنا يحسبنا على الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انت وقتك هذاك مش متيح لي لك انت تعمل فيه تحب، ليه؟ فمش حرية مسيبة، انت مسؤولة على الوقت اللي يعطاه لك ربي وستحاسبين عليه كأم.
0: صحيح.
1: فهني هذو متلافة لازم يكونوا قبل كل شيء حاضرين في ذهني. نعودوهم ترتيب الأولويات.
0: أي.
1: التخطيط المسبق. والتخلص من مستنزفات الوقت. إذا أنا كأم كنت واعية بهذو متلافة، توا نجم نفهم الحضور النوعي واللي يكون أهم من الحضور الكمي.
0: نعم.
1: هو كي ننظم بالثلاثة هذوما وقتها نفهم علاش أمهات يشعروا بالذنب، خاطرهم ما يقعدوش برشا سوايع مع أولادهم. وقت اللي الحقيقة ماهوش المهم كم ساعة قضيت، بل كيف قضيتها. تلقى كيما قلت أنت أم تقعد مع أولادها 6 ساعات وهي تلعب بالتليفون أو هي متوترة، وأم أخرى تقعد ساعة واحدة في النهار بحضور كامل.
0: صحيح.
1: تملأ قلوبهم، تمليهم عاطفة وتمليهم حبة، تتحاور معاهم وتهتم بيهم وتحسسهم رغم أنه ساعة تقعد معهم صحيح. لكن هم يحسوا أنهم أهم حاجة في يومه وفي حياته.
0: ينجم يحسوها أكثر من ساعة، ولو أنه كنجي ونشوف ونقابله في الوقت نلقاو أنه بيدو حتى يعني التلامذة وال يعني يقضيوا نهار كامل هم بيدهم في المكتب بين الساعات بتاع
1: ساعات الدراسة بش يكونوا من 9 إلى 10 سوية، فما تبقى من الوقت إما الأم بش تتعديه منشغلة بالتليفون بالتوتر تفرج على التلفزة تخرج مع أصحابها، أو بش تعطي لروحها وقت ولدارها وقت ولزوجها وقت ولولادها وقت وينجم الوقت هذا يكون ساعة واحدة ولكن بحضور صحيح. كامل تشتش تليفون في الساعة ذيك، تحكيش مع حتى حد في الساعة ذيك، اغذروا لهم في عينيهم لأن الكونتاكت فيزيويل مهم جدا، المسهم وعنقهم وحضنهم الكونتاكت الجسدي مهم جدا. الساعة ذيك وين كانت قليلة مقابل 24 ساعة أما هي تنجم تملي لهم قلوبهم.
0: ذكر مرة كلمة قلت أنت تسنيم، قلت ما تسألهمش طول كي تشوفهم شنو قريت ولا شنو عندك اليوم واجبات يعني وشنو عندك خدمة، ولا اسألهم كيفاش تعدى النهار يعني فما فرق بالسؤال لأنه بده هو خارج من المكتب ما عينوش بشي يحكي على الحكاية اللي صارت
1: على القراية وحس بيه، وهنا يكمن الحضور النوعي يكون فيه إنصات حقيقي. إذا أنت تعبة خذ طاقتك الكل، صلي ركعتين، اغسل وجهك بالماء كي تقعد مع ولادك، ما تخليهمش يحسوا انك انت تسمع فيهم اما مش بقلبك. ما فرق راه في السمع بين اني نسمعك بوذني ونسمعك بقلبي.
0: وتوصل هذه للاطفال الصغار،
1: توصل جدا للاطفال فوق ما انت تتخيل. ويفيق الطفل صغير بالام انها تسمع فيه حقيقه والا تبرول فيه يعني نسمع وكهو. الانصات الحقيقي مهم، التواصل البصري مهم، الاحتضان مهم كما قلت، والحوار. ومن بعد نشاركهم في تفاصيلهم اليومية وهذا ما لابد منه. مش معقول ولدي عدي نهار كامل في القراية وأنا ما نعرفش عليه حتى تفصيلة، ما نعرفش عليه تعارك مع حد ولا لا، ظلم ولا تظلم، قصر في دراسته ولا لا، صارت له مشكلة ولا ما صارت له شيء، تحرش بي حد ولا ما تحرش بي، مش برشا أمهات ما يفيقوش بالكارثة بسرعة. أنا ما فهمش حوار، ما فهمش مشاركة للتفاصيل اليومية.
0: صحيح. حتى في قلب النهار ما شنو اللي منعني باش نتكلم خاصة اللي يبدأوا كبار في العمر.
1: حتى
0: اليوم اللي موجودين حتى في الـ في
1: الـ
0: حتى إذا كان ما عندوش هاتف أكيد موجود في حضانة ولا هو، فما هاتف عديوا لي ولدي باش نتكلموا باش نسأل عليه.
1: وتعرف الموقف هذا مهم جدا للصغيرات، فما فرق بين أطفال يعديوا 6 وساعات 8 ساعات في الحضانة والأم ما تعملت حتى كونتاكت معه، فما فرق بين مشاعر الطفل اللي أمه يعرفها بس توصله 8 وتكلم الروضة نص النهار تسأل عليه ومن بعد تكلم 4 تسأل عليه وبعد جيت روح بيه.
0: شوفي يعني على في النهار يعني فما قريبة الأم حتى كان هي تخدم لكن بصوتها بالكلمة
1: صحيح راني مخمم فيك
0: راك موجودة
1: راني معاك راني مشني ملوحتك راني مشني ناسيتك. دونك هذه من أنواع المشاركة نتاع تفاصيل اليوم، فما لحظات قصيرة نجم تكون تصنع أثر عميق جدا وقت اللي تكون راكزة فيها الأم وواعية.
0: صحيح.
1: أسأل ولدك كيفاش كان نهاره شنو أحسن. أنا من الأسئلة اللي نحبها أني نبدأ ديما نعود الصغار أسألهم الحاجة الإيجابية. قد ساعات الأم تمرر التشاؤم لأولادها من غير ما تفيق.
0: كيفاش
1: صارت حاجة خايبة اليوم أول سؤال. لا نبدأ بالحاجة الإيجابية، أنا باش مخه يولي يخدم ويرى الإيجابي واشتر الكيس المليان أكثر من السلبي، شنو أحسن حاجة صارت لك اليوم؟ بعد شنو الحاجه اللي قلقتك اليوم؟ الاسئله الصغيره هذه راهي تفتح بيبان القلوب
0: وينجم يحكي لك الحاجه الباهي ويقول لك لا لو فما مع الباهي هذا لو فما حاجه خايبه اخرى صارت لي.
1: خلينا نعودوهم يراو الباهي اكثر من الخايب ويحكيو على الخايب باش احنا نكونوا مطلعين ونصلحوا ما يمكن اصلاحه. ممكن في التفصيل نتاع فتح باب القلب
0: اخر حاجه باش نكملوا بها تسمية
1: ان شاء الله دور الاب ولازم نقولوا ان التوازن راهو مسؤوليه مشتركه ومن الظلم ان نحملوا الام وحدها عبء التوازن. خاطر نجاح الاسره ماهوش مشروع المراه وحدها. الاب ماهوش ممول مش ديستريبيوتور مش ممول مالي بل شريك تربوي اصيل، فوجود اب واعي غير المعادله بالكامل. دور الاب يشمل ان نشارك في المتابعه الدراسيه، الحضور العاطفي، المسانده المنزليه، نخفض الضغط على الام العامله بما انه فما نفع داخلي من خلالها. وقتها يشعر الطفل أنه التربية مشروع مشترك.
0: صحيح.
1: أنه ينمو فيه
0: مش على عاتق
1: أكثر استقرار. نعم
0: من آخر. يعطيك صحة تسنيم، ربي يبارك لك إن شاء الله. مشكورة جدا للأسف عنا فاصل شكرا للتسنيم، ربي يبارك لك. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة رافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وين ما كنتوا سادة المستمعين والمتابعين. مازال موضوعنا، مازال حديثنا كما قلت عن الأم العاملة بين الواجب المهني والتربية، كيفاش تجد التوازن مع أطفالها في رحلة التربية. مرحبا بك من جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة سادة نسرين. حتى مع التسنيم خلينا نرجع معاك. إذا وقفنا عن حكيت على تنظيم الوقت وقداش مهم برشا، وحكينا برشا الحقيقة مش كان في الموضوع هذا على تنظيم الوقت بصفة عامة في في البيت، على التناسق أو تقاسم الأدوار. يعني مهم برشا إذا اليوم نروح مثلا الناس كل ستة ولا ستة ونص ولا سبعة مع الصغيرات اللي يكملوا بتبيعتهم هما القراية الستة وكل، علاش ما فماش تقسيم أدوار وتقاسم أدوار؟ إذا كان صغار في عمر معين وكبار مثلا في الليسي ولا في الكوليج ينجموا يعاونوا مع الأم في بعض الحاجات، يعني في المطبخ أو في حاجات معينة كل حد ينجم يعمل حاجة. أكيد اللي باش تعملوا الأم ربما في ساعتين ولا ثلاثة مثلا العشاء وما تابعوا ينجم يتعمل في أقل من هذا كبرشة، إذا كان الشريك الحياة الزوج ساعد، إذا كان الأولاد وهم كبار في العمر ونجموا مسؤولية معناتها نتاع حاجات نجم يقوموا بها، فبهي برشا اليوم الربي والعائلة بتاعنا والأم بتبيعتها تتقاسم الأدوار وتعلم أطفالها والبيت بكله يعني باتفاق مع شريك حياتها إنه فما تقاسم الأدوار، ما فماش حاجة عاتق على شخص واحد أو على فرد واحد والباقين كلهم مرتاحين.
1: هو إذا كان اليوم نسمع أم تشكي إنه حد يعاون فيها وهي تعبت وتظلمنا وغيره من الكلمات اللي نجم نسمعها من بعض الأمهات، رو نحب نقول الحقيقة ما تغشوش منا، وأنا زادة أم معاكم، رو أحنا وإحنا نربيو في صغيراتنا ما نعلموهم في يقوموا بأدوارهم داخل البيت واللي هي في الأخر راجع عليهم هما، ماشي في بالنا أحنا اللي لازمنا نكونوا كما الشمس تضيع على الناس الكل. وخلنا نقول الحقيقة مريم، را شوف أحنا ملي هما صغار تلقانا أحنا نلبسوا أحنا نغسلوا أحنا نوكلوا يعني كل شيء ما يعني ما يلزم في الرعاية نقوم به إحنا كامل. تلقاها لين يبدأ في المكتب في السنة السادسة تسكر له ربيع سكن الحذاء متاعه والطابليه متاعه وين ماشيين، وبعد يكبر شويه في الكوليج يعمل عليها وين ما اكلتش واش بيلتو الفطور الاحضر، انا ما نحبش ناكل كل حاجه نحب ناكل كل حاجه هذيك ما نلبسهاش هذيك
0: هذا شكون. وبعد سامحني يقوم الطاوله
1: يخليها ويخلي المعونه متاعه ما يخصش معونه. اذا هذا الكل انا سنست بيها يعني ولدي ولا بنتي، ومن بعد اللوف شكون اللي مروحي يلزمني انا كامراه نقول يعني سبحان الله. اكيد جدا انه شريك الحياه يلزم يقسمنا الادوار ويتعاون معنا،
0: هذا بالتفاهم بالهدوء وبالحوار زاد
1: صحيح من الأول نتفاهموا احنا واحنا حتى من فترة الخطبة نتفاهموا انه راهو كل واحد فينا وين ما يسمح الوقت باش ينجم يتدخل ويعاون، راهو ماذا بينا الاثنين نقسموا الأدوار وقد يعني وقتنا ما يسمح لنا وجهدنا
0: والمسؤولية
1: بعض نتفاهموا ونتحاوروا. الأبناء وهذا راهو لازم البو والأم يحرصوا عليها الاثنين مش طرف وطرف، لا مش سايب وراجل كيفاش يغسل المعون هذه نسموها برشا اي او خليها هي عندها قرايه ما تتكلمهاش. راهو يلزم الانسان يتعلم، راهو انا كأم وزوجي كذلك كأب يلزمنا الاثنين نقفوا حازمين على نفس المبدا،
0: لانه هكا باش ربي الطفل اتكالي. سامحني غدوه باش يكون اتكالي على
1: زوجته
0: حتى قبل، يعني سامحني كي يمشي باش يقرا في مبيت ولا في جامعه ولا في مكان يمشي راهو باش يكون اتكالي، او ما ينجمش هو بيدو يقد روحه معناتها ما ينجمش هو بيدو يعمل حاجاته.
1: مريم يعني حتى هو تلقاه كما قلت في مبيت يوصل مثلا لا مثل مثال الملابس نتاعو يلمهم جمعه كما يروح بهم لامه مثلا
0: موجود
1: اي موجود، او يقعد معناها حتى على الماكله يقعد حتى يروح ياخذ داك الماكله. علاش ما تعاونش امك؟ انت وصلت مرحله معينه راجل وليد ولا بنيه وطالبه معناها في عمر معين حتى اقل.

0: المفروض انه كل واحد فينا عنده حاجة يعني، يعني الام تنظم يعني تنزيد الوضح اكثر فيما بعد
1: بعد الاذان ان شاء الله.
0: إن شاء الله. اما راهو هذا رجع من قرار ياخذ الام وياخذ ابوه.
1: ذكركم 71 136 ألف، نستقبل استشاراتكم استفساراتكم جاوبكم عليها كوتش نسينا البرجي، مواصل معكم لقائنا المباشر. لكن قبل هذا الكل نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت، وربي يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

معكم مع كل لحظة برنامج الزيتونة والناس فضاء يجمعنا في حوار صادق قريب من قلوبكم ويعكس حياتكم اليومية وقصصكم الحقيقية. في الزيتونة والناس نسمعوكم نشاركوكم ونقربوا المسافات بين الناس بالكلمة الطيبة والفكرة النافعة. ملا ما تفوتوش موعدكم مع الزيتونة والناس كل ثلاثاء وخميس ابتداء من 11:30 على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة والناس قصة تجمعنا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. موصلنا معكم لقاءنا المباشر. نذكركم 71 136 ألف. معنا المكالمات الهاتفية. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم أختي الغالية.
1: حنان.
0: أي ذكرتوا الاسم عاد هذا. تحية ليك والأهلين في جبس.
1: يعيشك أختي. عايشة.
0: الله يبارك لك. تفضل أختي الغالية يعني. نسمعوك.
1: والله يا أختي الموضوع مسني برشا، خطر ديجا كنت في التجربة خطة معناها، والحمد لله أن ربي من علي معناها والحمد لله يا ربي. أنا ديما نقول أختي دور الأم مهم ياسر، خاصة في 7 سنين أولى في حياة الطفل. الأم لازم تكون موجودة حاضرة حضور فعلي للطفل. ما نجمش أني نسيب المهمة مثلا للروضة ولا للمربي آخر على خاطر الطفل ما يتعلم كان بالحب. والحب هذا ما يتلقاه كل من أمه.
0: نعم.
1: معناها صحيح. وجودك وفترة 7 سنين الأولى راه مهم ياسر ياسر، خاطر فترة غرس يم هي أصلا. معناها إذا لازمك تكوني واعية أنت بدورك 7 سنين هذوك، وكيفاش باش تغرسي القيمة. على خاطر أختي كل لحظة نعيشوها مع صغارنا راهو عندنا فرصة أننا نغرس قيمة ونعدل سلوك
0: بطبيعة الحال في كل وقت في كل حين.
1: نعم يعطيك الصحة، هذا كل لازم تبرشا وعي. وإذا كان أنا غايبة في حياة صغيري معناها، ومن أنا أحكي لك تجربتي الخاصة، كنت نخدم والحمد لله معناها ربي من علي أني بطلت خدمتي وقت اللي أنا وعيت بدوري كأم. علاش ديما نقولها على الوعي؟ خاطر وقت اللي توصلي درجة الوعي تعرفي أنت مسؤوليتك شنو الأولى والأخيرة. أنا الخدمة نحطها في سلم الأولويات. إذا كانت الخدمة باش تخلي عائلتي آخر حاجة في سلم الأولويات راه ماهيش خدمة.
0: أنت لقيت روحك فما يعني حاجات قاعدة تخسر فيها بعلاقتك بأولادك بالصغار في العائلة؟
1: معناها مانيش قاعدة عايشة مع بنتي فعلا، معناها نهار كامل خاصة اللي يخلص ليا صويا أختي. معناها صحيح فما ناس تخدم باش تغشش، أما أنا عشت هالتجربة خاصة اللي يخدم 8 أسابيع وغيب على صغيرة. تمشيني وقتاش تربي، وقتاش تغرس قيمة، وقتاش عدلي سلوك، وقتاش هذا الكل هيك. حتى الوقت إذا كان العالم الخارجي قاعد موفر أختي، لكن تأثيرك أنت هو الأقوى.
0: حضور الأم
1: هو
0: الأقوى بطبيعة الحال.
1: حضور الأم خاصة سبع سنين الأولى معناها فترة غرس قيم. إذا كان أنت غايبة فيها النهار كامل، والحقيقة معناها الواحد يروح راه يروح بالضغوطات معناها
0: يعني عشان يروح بالضغط تاع الشارع بضغط الخدمة
1: يكون يطيبها في الخدمة فيها، وانا ما عنداش طاقة حتى للصغيرة. أنا وقت اللي وصلت للدرجة هذه أختي الحمد لله يا ربي، يا ربي من علي. وعلاش ديما الوعي أهم حاجة، على خاطر فما أمهات قاعدين في الدار ومهمش واعيين بدورهم كأم زي دار. هو
0: صحيح
1: وعيك هو اللي يقودك معناها ويرتب لك اولويات. كي توصلي درجة الوعي تعرف الاولويات في حياتك. صغاري اول حاجه اللي ربي خلقني واعطاني اولاد شنو مهمتي الساعه، راه مهمتي اني نربي صغاري ولا اني نخرج نخدم. من هنا تنطلق رحله وقت لا تفهمي انت دورك، انك انت دور ام عندك دور عظيم ياسر، وانت اصلا في تربيتك لصغارك راك في عباده مع الخالق. نعم. اذا كان انت قاعده تعصي في ربي معناها على اساس اني باش نوفر لهم ودرا شنو ودرا
0: إيه، ماهيش معصيه. لا سامحني ماهوش. نعم. لا ماهيش معصيه يعني فقط العباره. لا اذا كان هي تقول انت مش معصيه، لكن اذا كان
1: معصيه اما اني غايبه في حضور
0: لا ماهيش معصيه. ماهوش عصيان هذاك، خلينا على جنب الكلمه هذه، لكن انت خيرت انك تكون حاضره مع صغارك، لانه زاد فما ناس اخرى تسمع فينا في الرعي ومشاعر الناس. نعرفوا شنو كلمات النجم نقولوها باش ما نؤذيوش غيرنا زادة.
1: انت خيرت نستخدم ربي عون ام حتى رحكاتك.
0: نعم. انت خيرت انه تكون مع بنتك.
1: خيرت انه يكون مع بنتي. صدقيني وقت اللي في رحلة مع بنتي لقيت روحي اطعن ربي في روحي ونعدل في سلوكتي مع بنتي.
0: برشا حاجات. كيف دخلت التقرى؟ كيفاش حسيت الفراغ؟ كيفاش حاولت تعبي الوقت؟
1: مش صغيرة لحالة تجربتي مثلا صغيرة معناها هي في الحضانة في الروضة، اما دوري ديما اني دور الام هو دور مهم على الاخر معناها ديما تأثيري اني اكثر.
0: ترى انه تاثيرك انت اكثر من اللي قايمين في الروضه ولا في الرياضه.
1: يا خاطر هو المراه العكسه اني لولا اني معناها تاثيري اني كبر
0: واضح.
1: خاطر مهما كان حتى كان مربين البرا بيت ديما الوالدين هم المرجع الاول والاخير معناها
0: اكيد في غرس القيم، في الصحبه، في القرب، في المحبه.
1: حتى اذا كان انت مع صحيتي ماكش واعيه كيفاش تغرسي قيمه كما حكيتك، راه كل فرصه نعيشوها مع صغارنا عندنا فرصه باش نغرسوا قيمه باش نعدلوا سلوك.
0: نعم واضح اختي الغالي، يعطيك الصحه. شكرا لك، سمعنا تجربتك. ربي يبارك لك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما انه نخليو تجاربنا مهمه، انه نحكيو على تجاربنا بدون ما نحاولوا انه ربما نتعداو على غيرنا في تجربته او في شنو هو يعيش. حضور الأم بأنه تنظم الوقت، بأنه تكون واعية بتنظيم الوقت، بأنه تعرف أنه التربية بالحضور العاطفي مش فقط بالكمية الوقت. أهمية زادة دعم المجتمع، دعم العائلة للأم العاملة في ضغوطات الحياة، في ضغوطات اللي تعيشها، كما حكينا على تقاسم الأدوار، كما حكينا على أنه كما حكيت أستاذة تسنيم قالت رو أنت في النهار وصغيرك بعيد عليك، لأنه زادة صغير باش يدخل يقرأ باش يعدي شوف قداش من ساعة، يعني يوم كامل تقريبا يعدي هو زادة في المدرسة أو في المعهد، فقدش من مرة تتواصل معاه باش تقول وينك شنو تعمل،
2: تتفقده
0: صحيت. هذا مهم جدا، يعني إذا كان حتى صغيرك يقرأ وانت في الدار لازمك تكلموا في نفس السياق، أو فما شكون عندهم فرصة أنه ينجم يمشي له قدام المعهد.
2: خير وخير لهنا،
0: نعم،
2: كل حد الظروف نتاعه اللي تسمح له والا لا. هو شوف احنا كي نحكيوا على تقسيم المهام داخل البيت، كما قلنا راهو نعلموهم بالصغرى وليداتنا، كل واحد مسؤول على يعني الامور اللي لازم يقوم بها، اللي كنا متفاهمين فيها كما قلنا بكري شويه، كما ترتيب غرفته، كما لبسته، كما نظافته، كما الماكله اللي باش ياكلها، المكان يخليه منظيف،
0: هذا راهو حتى دروسه. راه فما تلامذة اليوم يمشي للمكتب وموش قايم مثلا دروسه ولا مش حافظ حاجه، هذا كل اذا كان هو من البدايه ما تعودش
2: يعمل على روحه
0: وحده يعمل يعني دروسه ولا تمارينه ولا
2: ساعات تقولوا هنا مريم في المكتب امي ما قرنيش دروسي. اي تخيل انت معناها الى درجه وصلنا الدرجه هذه انه ما مشي في باله العمل المنزلي لامه مش لي هو. وتاكيدا على ذلك انه ساعات يجيب خط البو ولا خط الامراه، وصارت لي انا حتى كي كنت نقري الحقيقه بشوف معناها
0: هو خدم دروس
2: ولا اي ولا الخط خط البو ولا خط الامراه، ساعات كراسها مثلا ولده ما يخلطش هو اللي يكمل الدرس بخط يده. هذا هنا وكانما الادوار هنا اختلطت، المفروض انه كل حد يقوم بدوره، دروسه هو، ولدي يقوم هو بدروسه، العمل المنزلي هو اللي يخدمه، انا ربما يحتاجني في معلومه
0: صحيح.
2: ان نجمت نجاوب وما نجمتش كذلك نخلي نزيد نقول له ماشي ودي خلي المكان هذاك فارغ، وتنجم تغض التواصل مع معلمتك وتسالها وتوضح لك هي اكثر. يعني راه الحلول ديما موجوده. تنظيم الوقت راه ماهوش اداره الوقت، خلينا نفسر لهنا، ونقطه مهمه جدا تنظيم الوقت نقصد به يعني بالساعات وبالدقائق. يعني كي تقولي مثلا من 8 ل 10 نتاع الصباح انا باش نتلهى بترتيب البيت، كني انا مثلا نخدم مؤخر، ولكن انا ام قاعده في الدار وما نخدم يعني ما نخدمش، رغم اني الام اللي في الدار زاده هي راهو مش سهل،
0: عندها التزامات كبيره
2: كثيره يعني. ويعني وكبيره برشا،
0: ربي يبارك في جهودهم
2: امين الجميع ان شاء الله. على هذاك اداره الوقت بالنسبه لنا هي اهم. كي نقول اداره الوقت يعني كما قالت الاستاذه ربي يبارك فيها مدام تسنيم، ترتيب الاولويات اولا، يعني شو هو المهم شو هو الاهم، هذه حاجه يعني شو المستعجل
0: يكون مهم اليوم
2: شو
0: مهم من الاخر.
2: أي ترتيب هذا مهم جدا،
0: هذا يربحنا برشا وقت
2: وراحه نفسيه، زاد الضغط النفسي هذاك اللي لازم نعمل كل شيء فرد وقت فرد نهار، حاجه مرهقه جدا الحقيقه. ما لازمش نتصرف بالطريقه هيك ومن بعد نولي تانيب ضمير وقلق نفسي الى غير ذلك، او ربما ساعات القلق هذاك نفرغه انا في صغيراتي وقت اللي هم ما عندهم حتى
0: رده فعل نجم تكون قويه حتى على
2: حتى اي زوجي او وليداتي رغم اللي هم عندهم حتى يعني علاقه. اذا حسن اداره الوقت هي نقطه مهمه جدا، ولازمنا الناس كل حقيقه نتمكنوا منها كبار وصغار، يعني كيفاش الوقت نديروه لصالحنا مش ضدنا، كيفاش نحن نخلي يعني نخلي الحاجه دي كما قلنا الان وليس يعني تتاجل فيما بعد. امر اخر زاد التفويض، يعني نفوض يعني ربما
0: انا
2: حاجه انا ما نقدرش نعملها تو، مش معناها ما نقدرش نعملها عملها، مثلا انا انسانه ضعيفه او من ما نجمش نكملها، ولكن احتاج الى زوجي انه نفوض الامر لهنا لزوجي باش هو يقوم بالحاجه هذه، كخاطر انا ربما حتى كان كنت قادر باش نعملها تو او قادره، لكن انا تو صحتي نحس روحي ما نجمش او باش نوصل للبلاصه هذيك او مانيش باش نكمل، مثال ذلك اني باش نروح بالصغار وقت خروج من المدرسه ربما نجم نمشي، ولكن حسيت روحي فجاه يعني كلي تعبت وكل، علاش لا نهز تليفوني زوجي اذا هو قادر ويسمح الوقت هو اللي يروح بالصغيرات. امور بسيطه يعني، او ربما اسبوع كامل انا نطيب، ولكن في اخر الاسبوع انا ما نجمتش، صحتي تعبت، نفسيتي الى غير ذلك، حتى كان طلبنا حاجه من خارج البيت مره في الاسبوع ماهيش نهايه العالم. او فما من الامهات اللي نعرفهم يعني والعاملات اللي تقول لك انا نقوم الخاصه نتاع الصباح نحط الفطور والعشاء
0: نحضرهم
2: لوطون، يعني الناس الكل قامت وفطرنا وحضرنا
0: وعلى الاقل تقول لك العشاء نبدا مرتاح
2: صحيح
0: وقت باش نقعد مع صغير.
2: يعطيك الصحة، كان روح العشية لقى وقت صغيراتي،
0: فما تولي يعملوا مثلا سبت ولا حد يطبخوا أكثر من
2: أكلة
0: وتقعد متاع نص الأسبوع.
2: مثال ذلك يقول على الأقل من الاثنين للأربعة عندي الماكلة أنا موجودة، أنا نجب نخرج نسخن فقط،
0: والباقي متاع الوقت تنلقاه لصغير
2: نفسي لصغيراتي. وما تنساش الأم نفسها خلال يومها أنه تخص على الأقل ساعة لها هي تقعد مع روحها، تقرأ كتاب، تقرأ في جمعية قرآنية، عندها أصدقاء تقعد معهم، تعمل رياضة.
0: مثلا ما قدرش تقعد معهم تتواصل معهم حتى بالهاتف،
2: حتى نقولها حتى كاس قهوة قدام تلفزة ولا قد في بركون تتفرج، تعمل أي حاجة، المهم ترتح نفسك السويعة هذيك باش أنت يعني تسترجع طاقتك وصغيرتك يروحوا يلقاو أم يعني مرتاحة متوازنة نفسيا. هذا هو الطلب. وعلى فكرة نحب نقول نقطة مهمة جدا أختي مريم، راهو مش المهم تكون أم قاعدة في الدار يعني تساوي أم تربي مليح، لا والله كم من أمهات يعني يتواصلوا معايا تقولك في الدار وعاجزة على تربية ولادي، عاجزة على تنظيم ولادي،
0: على تنظيم وقتهم، على تنظيم فهم وقتهم. مسؤولياتهم.
2: شوف الحكاية، القضية مش أني أم عاملة وأنا إلا أم في الدار، هي القضية أنه أنا أم عندي مبدأ وعندي هدف نحب نربي صغاري من البداية، حتى كي أنا أم عاملة أما أنا أم منظمة نعرف قدش نقوم، وقت اللي نقوم كسوية عليك محسوبة شنو باش نعمل فيها أنا من كذا إلى كذا. كما قلنا مثلا نجم طيب الصباح بكري أنا، وبعد قزر بالنس الكل مع بعضنا نخرج الصلاة تاع الصباح، وصغيراتنا في الوقت ذاك يكونوا حضروا روحهم ونظموا بيوتهم، نظموا أدواتهم، خرجنا الناس الكل للدار مريقلة.
0: شوف قدش من هدف عملناه، معناتها
2: اللي باش يتعمل على قدش من ساعة،
0: من ساعة
2: عملناه في ساعتين.
0: هذا يحب له إرادة، يحب له تنظيم الوقت،
2: وقفة زادة ملبول أمي يا مريمة.
0: أختنا نسائم شتوية تحية لها قالت أغلب الأوقات في المطبخ، يعني هنا فما لازم محتاج الإنسان تنظيم للوقت باش ما يعديش نهار كامل هو في المطبخ أو نهار كامل هو ربما في الترتيب.
2: ساعة ونص كافية للمطبخ، ساعتين على أقصى يعني حد كل شيء. فما ناس مغرومة هكا، هذيك حكاية أخرى، عندهم
0: غرامة، هذيك حاجة أخرى،
2: حاجة أخرى. ولكن مسؤولية يعني كأم باش نطيب، باش نطيب الفطور والعشاء ونحضر ما لازم، ساعتين هذه حاجة معناها
0: لهنا باش نضبط الوقت، باش ما نعديش اغلب الوقت انا زاده في المطبخ وصغاري يبدو محتاجين، محتاجين حوار معايا، محتاجين قاعده معايا، والام تعدي مثلا ربما 4 أو 5 ساعات مثلا في المطبخ لانه ما توفيش القضيات وما توفيش الطلبات. فهذا لازم تنظيم، معناتها تقول انت راجع روحي اي عديت برشا ساعات، هات النجم انا قداش النجم ننقص من الوقت مثلا في المطبخ، قداش النجم ننقص من وقت مثلا نعديه في الترتيب او في حاجات ما تنجم تتاجل او تنجم تتعمل مثلا في النهار لحد او نهار السبت.
2: مثال اي عندنا الايامات نجم نقسم عليهم شو الحاجه اللي نجم نخططوا لها اسبوعيا، حاجه يوميه، حاجه شهريه. يعني نضبطوا الامور انا وزوجي، وحتى اولادي كي يكبروا شويه
0: نشاركوا
2: معانا. هذا باذن الله ما يخلي الام يعني فعلا مرتاحه مع تقسيم المهام، راهو باذن الله تكون ام مرتاحه والام السعيده، يعني البيت السعيد. وهذه راهي نقطه مهمه جدا،
0: حكينا عليه مره في حصه الام السعيده هي تسوي البيت السعيد. اختنا لميا قالت هذا كل عملته مع ابني، لكن في فتره المراهقة تبدل كل شيء.
2: شنو اللي تبدل الساعة عملت شنو يعني
0: كانت تفصلنا بأكثر ربما هي كانت منظمة في الوقت وغيره، لكن فترة المراهقة
2: أكيد فيها
0: تمرد فيها.
2: شوفوا واحنا راهو اللين والحوار والكلمة الطيبة يجب نقعد بهم في كل مراحل أعمار صغيراتنا. يعني ربما في فترة المراهقة يبدأ هو يتغير شوية، فأنا زادا نغير أسلوبي معاه. ولهنا العنادي قابل كي قابل العنادي راهو ما نجموش نتواصل مع بعضنا. يعني ديما المفروض خصوصية المرحلة هذيك نكون حاضر وفاهم قبل ما يدخل صغيري المرحلة هذيك باش نعرف أنا كيفاش نتعامل معاه. أما هني قلت لك إذا هو تغير وأنا تغيرت معاه فالإشكالية باش تكون لهنا. يلزمني نفهم ولدي علاش تغير، وعلاش يعني كان منظم فجأة ولا ما عادش ينظم بيته، كان يقرأ على روحه ومواظب فجأة تغير، شنو الأسباب اللي خلات ولدي يتغير، نشوف شنو السبب وبعديك نحكيه في الحلول. لهنا
0: حضور الأم أكثر ترى في فترة المراهقة، أو حضور الأب يلزم يكون حاضر أكثر في فترة المراهقة مع المغريات متاع العصر اليوم، متاع الوقت متاع اليوم، مع الهواتف، مع المواقع التواصل الاجتماعي، مع ذاك الاجتماعي، مع الصحبة، مع ربما الخلطة، مع كل شيء ربما أصبح مفتوح توا، ترى حضور أكثر في فترة المراهقة أكثر يلزمنا نلقاو الوقت. يعني الأم والأب خاصة أنه يكون فما تفاهم بيناتهم باش يلقاو أكثر وقت، خاصة للأطفال اللي في الفترة هذيك بين 13 تقريبا ولا من 12 حتى 16 سنة و 17 سنة.
2: تعرف شنو الصحيح في الحكاية لهنا؟ أنه في فترة المراهقة تكون فترة راحة وطمأنينة وعلاقة أصحاب بين الوالدين وبين صغيراتهم. يعني المفروض احنا خدمنا الخدمة الأولانية بالكل في المرحلة الأولى 7 سنوات الأولى،
0: إذا سبقنا معناته
2: صحيت، وفي مرحلة التعلم الصغير وقفنا معاه وفعلا غرس القيم تم كما يجب. وطبعا بنحكي بتوازن هنا. وفيما بعد مرحلة المراهقة الطفل باش يكون جاهز، يعني وهذا يأكد لنا انه فيما برشا تلامذة في المرحلة هذيك ما شاء الله تميزوا
0: صحيح
2: في برشا مجالات،
0: في مسابقات في رغم القرآن الكريم في...
2: أي سؤال علش هذاك تميز وعلش أنا ولدي ما تميزش مثلا هنا؟
0: صحيح شنو هو الفرق؟
2: صحيح
0: مش الفرق بطبيعة الحال مش نمش ندخل في المقارنة
2: لا لا لا.
0: لكن شنو هو اللي يخلي نفس التلميذ
2: التربيه اللي
0: نفس السنة صحيح
2: صحيح
0: هذاك نلقاه ربما متألق في حفظ القرآن الكريم وربما يعني في مسابقات مش كان محلية نجم يكون حتى عالمية وربما في مسابقات متاع روبوتيك أو في مسابقات رياضية وغيرها وابني ربما في فترة هذه كان ماهوش كما أنا نحب
2: ينجم أنا سبحان الله تقول لك ما اخترتش أنا صارت لي ظروف معينة بعدت على ولدي فيعني حاجة خارج الظروف مداعي لا غالب يقول لك إذا كم أنا حاولت نقول لك صحيح ولكن حتى ورغم الظروف اللي أنت سبحان الله تنجم تطرع على الناس الكل حاول ما تنساش دورك أنت كأم ولا دورك أنت كأب يقعد ديما راهو ريت الأباء والأمهات وربما نقولوا ساعات يقول لك حتى معني مع الانفصال ديما نذكروا بها أنه الانفصال كزوجين مثلا ما يعنيش انفصالنا كأباء وأمهات هذاك راه قائم مدى الحياة حتى الممات
0: صحيح
2: راه دورنا كأبو
0: وأم أنت كأب وأم ما تفش مهمتك هذه معناتها
2: أي فما بالك بمعنيها في نفس البيت الزوج والزوجة ويقول لك الظروف والضغوطات الحياة وما نجمنيش وما لقينيش كيفاش ما نجمتوش وما لقيتوش وقت اللي دوركم كأباء راه مستمر مدى الحياة يلزم راه حاجة تحطوها في بالكم اللي هي مهمة جدا من أولوياتكم أنكم تلقاو وقت لصغيراتكم تقعدوا معاهم تحكيوا معاهم تسمعوا مشاغلهم شنية صعوبات وتحديات اللي هما قاعدين يتعرضوا لها
0: وما هو شرفيه راه هذا ما هو شرفيه هذا واجب
2: هذا واجب قالت الأخت المتصلة حلا
0: أختنا حلا
2: قالت جملة عجبتني برشا إنه أنا كي نكون يعني مع صغيري حاضر فعلا نجم نصلح أي سلوك في الوقت أي صحيح خاطر ساعات اشياء تفوتني وما راهيش هذا مش معناه انا راهو باش حتى لو انا قاعده في الدار وما نخدمش مش معناه باش نشد وانا نقعد معاه مصباح لي ما نتحركش من بحذاه باش نقعد نعس عليه الشيء وما يعملش ليه مش هذا مش هذه التربيه
0: اصلا مش وقت يكون في البيت
2: لا لا صحيح مش هذه هي التربيه ولكن شنو انا اللحظه
0: يعني
2: اللي باش يكون فيها
0: سامحني الحضور هذاك اذا كان باش تكثر منه باش يولي باش يقلق منه راه اذا كان انت كل لحظه وحين فوق راسه وما تعملش هذه ما تقولش هذه
2: مش تربيه هذه ابدا مش تربيه هذه
0: باش تكون حاجه لصيقه معناتها
2: مي في مسافه لازم نخليها انا ولدي نجم يتحرك فيها طبعا المسافه هذه تكبر وتصغر على حسب الظروف وعلى حسب المرحله العمريه اللي فيها ولدي
0: صحيح على حسب ذكائي انا كيفاش نجم نتدخل
2: يعطيك الصحه غادي انا وان اذا صار موقف ما قدامي غادي انا نتدخل مش نصطاد انا المواقف مش وقتها نركز على ولدي علاش هكا وعلاش هكا ونلوم وننصح لا لا لا ولكن نترك الايام وانا كي يصير قدامي موقف ما انا غادي نتدخل هذا كان لازم يكون مربي فما تفاعل ايجابي بينه وبين صغيره حاضر مش فقط رعايه ديما نذكر بها الجمله هذه يهديكم ربي راه نعرف اللي ما شاء الله الكلنا قاعدين نحاولوا باللي نقدروا انه نوفروا اللازم لصغيراتنا ولكن نحكي على الشخص او الام او الاب المربي فعلا واللي نحبوا نفهموا الكلمه هذه راه نعطيها اهميه كبيره خاطر المربي غير اللي يقوم بالرعايه
0: عندنا تعليق من اختنا عواطف بن سعد قالت انا في البيت لكني عاجزه على تنظيم بيتي ولا علاقه مع زوجي ولا مع ابني دائما اشعر بالتعب والخمول مع اني أو مع العلم أني مع أبتي مريض أجرى عملية جراحية على الظهر أيضا ومريض نفسي ربي يشفيه إن شاء الله
2: أمين هو ربما يعني التعب لهنا والإنهاك جاي يعني خططاتي من طاقتها ربي يبارك فيها
0: الوالد متاحة ربي الولد. يشفيه ويعافيه إن شاء الله
2: أمين يا رب العالمين أكيد فما تعب نفسي وبدني كذلك يعني المفروض لهنا فما يعني الزوج يعني يقدر تعب زوجته ويكون يساعدها في ما
0: يفهم الوضعيه في اللي هي فيها
2: طبعا يلزم يعني سبحان الله يعني يصير علينا الناس الكل
0: مش
2: بالسهل
0: ان تهتم بالولد نتاعها وهو مريض وعنده يعني ظروف صحيه معينه
2: تحكي مع صغيراتها وتوضح لهم معناها وتقربهم منها تخصص لهم وقت والوقت راهو اني قلنا راهو يعني نوعي مش قديش قعدت مع صغيري ولكن صحيح. حتى كنص ساعه هذيك اذا كنت تشبعهم بيك وتسمعهم ويسمعوك من قلبك يوصل قلوبهم بإذن الله كافي هذاك إن شاء الله
0: إن شاء الله في ميزان حسناتك كذلك
2: أكيد قائمة بدورها ربي
0: دور عظيم جدا أنك تهتم بوك في العمر هذاك وبالتعب وبالمرض ربي يشفيه ويعافيه
2: فقط الزوج يكون يساعدها ويقدر اللي تقوم بها نعم طبعا يزم يعاونها لهنا
0: كيفاش نجم تنصحها لهنا في تنظيم بيتها ولا خاصة إذا كان الوالد تعرف وقتش أوقات يلزمها تهتم به فما أوقات معينة مثلا تعبش توكله ومن بعد أكيد فما وقت يقعد لها باش تنظم بيتها، هو باش ترجع شوية العلاقة مع زوجها مع أولادها.
2: نعم، هو هنا يسع سؤال في تقسيم المهام، هما قايمين بدورهم ولا يعني الأبناء شنو أعمارهم وشنو ينجموا يعاونوا؟ هذه نقطة مهمة جدا. الزوج كذلك يعني يزمو يكون يتقاسم على المهام في الدار مع الأولاد. ما تبقى من الأمور الأخرى يعني مثلا الطبخ،
0: هي عندها قد سمحني عندها ابن وحيد، مع العلم تقريبا عمره أو الوالد، فسرنا الموضوع هذا بالضبط. قلت أنا عندي ابن وحيد لكن بقية الجملة الحقيقة ما فهمتهاش، كنت عاود تفسر.
2: الابن الوحيد احنا لهنا باش نعملوا عليه ونخليوه إنسان مسؤول ويقوم بمسؤولياته، ويعني الحاجات اللي تخصه هو اللي يقوم بها. والزوج كذلك يبتبقى أمور بسيطة مثلا تخص الدار، فما مثلا نقول التنظيف ينجم يكون مرة في الأسبوع، يعني بالترتيب الأولويات لهنا. الأب لهنا من الأولويات متاعنا نشوف شنو اللي لازمه، ومكلته الخاصة ربما عنده شي مواعيد يعني تهزوا صحيته تهزوا للطبيب. هذا كله أنا نصح أختي الغالية ورقة وستيلو.
0: تقريبا ولد ابنها وحيد وعمره تقريبا 40 سنة تقريبا، هكذا فهمت الجملة 40 صحيح.
2: نعم ما شاء الله راجل 40 سنة، يعني نحكيه على راجل ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
2: يعني المفروض لهنا
0: مستقل بذاته
2: أكيد جدا، وأكيد أنه حتى زوجها أكيد فاهمها وسنوات ما شاء الله مع بعضهم
0: وعارف الوضعية متاحة.
2: أكيد أكيد جدا لهنا. شوف النصح ديما بورقة وستيلو، خاطر شوف سبحان الله كتحط حاجة في جدول
0: واضح قدامك،
2: واضح قدامك كل يوم الصباح لليل، ملي نقوم انا وقت شنو نقوم، يعني لين نشد فرشي في الليل نرقد انا شنو لازمني نعمل، وكيفاش ندير جيدا يومي ونعيش في، خاصه ديما ننصح انه نعيش في حدود يومنا. محلي الجمله هذه تعجبني برشا، خليك عيش اليوم وخطط بالصحيح في اليوم، اتوا باذن الله تو ربي يصلك ويعاونك. والذكر ما ننساوش نستعينوا بالله سبحانه وتعالى، يعني هي الحمد لله باره ببوها ربي يحفظ ان شاء الله. خليك ديما اختي يعني تذكر ربي سبحانه وتعالى، تعالى تسبح تكبر تحمد ربي تستغفر، وأكيد ربي سبحانه إن شاء الله ربي يبارك لك ويعطيك صحتك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني أهم حاجة نفهموها أنه فما تنظيم للوقت، أنه نربيه بالحضور العاطفي مش فقط بالكمية متاع الوقت
2: طفوية.
0: هذا بالنسبة للأم العاملة، أنه توازن بين هذا وهذا، وخاصة أنه تكون فما هك التقاسم الأدوار داخل البيت، وديما في فما حوار، فما تواصل مع الأبناء مهما كانت الالتزامات نتاع اليوم. أكيد فيه وقت نتاع باش نجم تتواصل معه بالهاتف، تتواصل معه معناتها كما قالت سادة تسنيم مثلا في نصف النهار لا ربعة، يعني فما أوقات نتاع تنجم تتواصل مع صغيرك باش يعرف أن أنت حاضرة أو الوالد نتاعه كذلك حاضر في يومه.
2: مش كنت حاسب على عدده فقط في آخر ثلاثي وعلى إنتاجه، رد بالك حاول تكسب ولدك بحق، شبعه عاطفيا، أعطيه الأمان، اسمع ولدك، حسه اللي هو مهم، كلمه في التليفون كما قالت الأستاذة، أو حتى خلي له أنت وريقة حطها في ساكو في كرتابته، اكتب له فيها كلام حلو. كان أنت غايب علي نهار كامل قول له راني نحبك برشا وديما معاك وحاسبيك، رغم أني أنا نخدم بعيد عليك ولكن أنا بنتي وإلا ولدي راني أنا ديما معاك، ودوب ما نكمل خدمتي بإذن الله نجيك نجري خاطرني توحشتك. كلام كما هذا يعني يلقاه صغير في كرتابته في كل مرة، يعني كل يوم مثلا تكتب له جملة ولا تكتب له كلمة أكيد باش تحسه بالأمان وتأثر. شوف الحلول ديما موجودة، تقربوا من صغاركم، ما تحرموهمش منكم، العمر راهو قصير وصغارنا راهو
0: الفترات نتاعهم ما شاء الله في ساعة ما يكبروا
2: اكيد جدا، وديما
0: من فتره لفتره ما شاء الله،
2: واحنا راهو في تقعدوا مجرد ذكريات في وقت ما، فخليهم خليهم عندهم ذكريات جميله نعيشوها معهم لحظه بلحظه باذن الله.
0: حضور قوي خاصه
2: اكيد فعلا،
0: اذا كان الحضور يكون قوي حتى في الساعات اللي الام متاحه فيهم في البيت ولا الاب متاح فيهم في البيت راهو ياثر. هذا
2: مهم جدا، القدوة الحسنة، احنا هذاك شنو نحبوا ديما، علاش كي نرجعوا ديما نقولوا رانا نربيو في بناتنا باش يكونوا امهات الغد، ولادنا اباء كذلك في المستقبل.
0: يا رب ان شاء الله يكونوا
2: صالحين، قدوة حسنة، وهم ان شاء الله هم صالحين،
0: وهم صالحين في هالارض الطيبة هذه ان شاء الله. شكرا لك استاذة نسرين البرجي، ربي يبارك لك ان شاء الله، استشارية تربوية أسرية. شكرا لك زهير المسعودي، ربي يبارك لك ان شاء الله على المسات الفنية الجميلة. شكرا لك سوسن الفرجاني، شكرا لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا، حفظكم الله ورعاكم. تحية مريم فجاري، شهية طيبة والسلام عليكم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
3: في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم. رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم فتحاً لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
4: الحمد لله الذي علم بالقلم وأفاض علينا جزيل النعم، أنزل خير كتبه على خير رسله وجعله بلسان عربي مبين، فكان معجزة بهيرة خالدة على مدى العصور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لنعرف بصورة النمل ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. هذا العلم الجليل النفيس الذي يبرهن على إعجاز القرآن الكريم وأنه تنزيل من حكيم حميد. أشهر أسماء هذه السورة الكريمة سورة النمل، لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة التي وعظت بني جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سليمان عليه السلام وجنوده، وتسمى أيضا سورة سليمان. وذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله في تفسيره أحكام القرآن الجزء الثالث أنها تسمى سورة الهدهد. يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في الجزء 19 من تفسيره التحرير والتنوير: ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ الهدهد لم يذكر في سورة من سور القرآن غيرها، وأما تسميتها بسورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في غيرها. من فضائل هذه السورة الكريمة سورة النمل، هي من السور المثاني التي أتيها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. هذه السورة الكريمة سورة النمل هي سورة مكية بالاتفاق، وهي السورة 48 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الشعراء وقبل القصص، كما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهما، وهي السورة 27 في ترتيب المصحف. وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة 95، وعند أهل الشام والبصرة والكوفة 94. فيما يتعلق معاشر المستمعين بموضوعات هذه السورة الكريمة، فقد عالجت أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث، وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ووضعت في المصحف متتالية، وهي سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. وتشترك ثلاثتها، هذه السور الثلاث، في المنهج، فقد بدأت كل منها بالتنويه بشأن القرآن المجيد وما تضمنه من إرشاد وهداية، ثم سلكت مسلك العظة والعبرة عن طريق القصص الحق الذي يبين سنة الله في معاملة المكذبين الأولين، وعن طريق لفت الأنظار إلى آثار القدرة الباهرة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، وعن طريق الحديث عن أحوال يوم البعث والجزاء. هذه السورة الكريمة افتتحت بالثناء على القرآن الكريم وعلى المؤمنين الذين يحافظون على فرائض الله تعالى ويوقنون بالآخرة وما فيها من ثواب أو عقاب، أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فقد أنذرهم بسوء المصير. قال تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كتاب واضح لمن تفكر فيه وتدبر معانيه، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي في ضلال عن طريق الحق. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأن هؤلاء في ضلال أعمالهم القبيحة يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبيح. تحدثت هذه السورة الكريمة أيضا عن قصص الأنبياء عليهم السلام بإيجاز في البعض وأسهاب في البعض الآخر، فذكرت بالإجمال قصة موسى عليه السلام وقصة صالح عليه السلام مع قومه وقصة لوط عليه السلام مع قومه، وتحدثت بالتفصيل عن قصة داود عليه السلام وولده سليمان عليه السلام، وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة من علم واسع ومن عطاء غزير، وما خصصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع. وحكت هذه السورة ما قالته نملة عندما رأت سليمان عليه السلام وجنوده، قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أوزعني بمعنى ألهمني ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي وعلى وأبوي. هذه النملة حذرت رفيقاتها النملات ثم اعتذرت لأنها علمت أنه نبي رحيم فسمع سليمان كلامها وفهم مرادها. كما حكت هذه الصورة الكريمة ما دار بين سليمان عليه السلام وبين الهدهد الذي جاءه من سبأ بخبر هام، وهو أن بلقيس ملكة لهم وهي وقومها يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله الواحد الأحد. وما دار بين سليمان عليه السلام وبين ملكة سبأ من كتب ومحاورات انتهت بإسلام هذه الملكة، حيث قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: أيها المستمعون الأكارم، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الشائقة في رحاب سورة النمل. تناولت هذه السورة الكريمة أيضا الحديث عن وحدانية الله تعالى وقدرته، فذكرت ألوانا من الأدلة على ذلك تتجلى في مخلوقاته وبدائع صنعه، وقد قال سبحانه في أعقاب كل دليل أإله مع الله، وكرر ذلك 5 مرات في 5 آيات. وهذا استفهام إنكاري، الغرض منه الإنكار على الفاعل فعله، واستفهام أي هل معه معبود سواه حتى تسوب بينهما، وهو المتفرد بالخلق والتكوين. وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر وحدانية الله وقدرته سبحانه، أخذت هذه السورة الكريمة في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تثبيت فؤاده، وفي بيان أن هذا القرآن الكريم هداية ورحمة. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذا القرآن الكريم المنزل على خاتم الرسل له الكتاب الحق، الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه من أمر هذا الدين، ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح عليه السلام وتفرقهم فيه فرقا كثيرة، حتى لعن بعضهم بعضا، فلو كانوا منصفين لأسلموا، لأن القرآن الكريم جاءهم بالرأي الساطع والخبر القاطع. ثم ختم سبحانه هذه السورة الكريمة بالحديث عن علامات الساعة وأهوالها، وعن عاقبة المؤمنين والكافرين، وعن المنهج الذي اتبعه الرسول الأكرم وأمر غيره باتباعه، فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، يعني جعل الله مكة حرما آمنا، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المخلصين لله بالتوحيد، المنقادين لأمره، المستسلمين لحكمه، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون، أي وما ربك بغافل عن أعمال العباد، بل هو على كل شيء شهيد، وفيه وعد ووعيد. إذن أحبتي الكرام، هذا عرض مجمل لسورة النمل، ومن خلاله يتجلى أن هذه السورة الكريمة زاخرة بالحديث عن وحدانية الله تعالى وقدرته، وعن مظاهر فضله تعالى على عباده، وعن علمه سبحانه وتعالى الواسع المحيط بكل شيء، وعن آياته الكونية التي يكشف منها للناس ما يشاء كشفه وبيانه. كما نرى أن هذه السورة الكريمة اشتملت على القصص الحق في جانب كثير منها، لا سيما قصص بعض أنبياء بني إسرائيل، فقد حدثنا عن جانب من قصة موسى وداود وسليمان عليهم السلام، وتختم بهذه الآية الجامعة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعمل. أحبتي الكرام، أنتقل الآن إلى الجزء الثاني المتعلق بذكر وجوه من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. أبدأ بذكر المناسبة بين اسم هذه السورة ومحورها. سميت هذه السورة بسورة النمل نظرا لورود قصة النمل مع سيدنا سليمان عليه السلام فيها، وذلك لأخذ العظة والاعتبار من قصص السابقين، وكيف أن الله تعالى أعطاه ما لا يعطي أحدا من العالمين حينما استجاب الله لدعائه وأعطاه هذا الملك العريض، وجمع الله له بين النبوة والملك، فكان نبيا ملكا، وسخر له الإنس والجن والرياح، وعلمه منطق الطير. قال تعالى: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 19 من تفسيره: وعلم منطق الطير أوتيه سليمان عليه السلام من طريق الوحي، وهذا العلم سماه العرب علم الحكر. قال تعالى: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. علق الشيخ ابن عاشور على هذه الآية بقوله هذه الجملة من مقول قول سليمان، متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم وملك واللي يقدر الناس قدره ويعلم واجب طاعته إذ كان الله قد اصطفاه لذلك. والمراد بكل شيء كل شيء من الأشياء المهمة، والتأكيد في إن هذا له الفضل المبين بحرف التوكيد إن ولامة الذي هو في الأصل لا مقسم وبضمير الفصل مقصود به تعظيم النعمة آداء للشكر عليها بالمستطاع من العبارة. والفضل الزيادة من الخير والنفع، والمبين الظاهر الواضح. وهناك لطيفة ذكرها المفسر أبو بكر بن العربي في تفسيره أحكام القرآن، قال: فجعل الله لسليمان معجزة فهم كلام الطير والبهائم والحشرات، وإنما خص الطير لأجل سوق قصة الهدهد بعدها. هذا الهدهد الذي آمنت أمة بسببه. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمتها. ابتدأت هذه السورة الكريمة سورة النمل بذكر القرآن الكريم، وهو المعجزة الخالدة الباهرة تحدى الله بها العرب وهم أرباب الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك. وهذا خير دليل معاشر المستمعين على صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: فالمبين أفاد معنيين، أحدهما أن شواهد صدقه وأعجازه وهديه لكل متأمل، وثانيهما أنه مرشد ومفصل. وهدى وبشرى حالان من كتاب بعد وصفه بمبين، فالمعنى أن الهدى للمؤمنين والبشرى حاصلان منه ومستمران من آياته. هذا القرآن معجزة خالدة على مدى العصور والدهور. القرآن الكريم عظيم الهداية والبشارة للمصدقين المخلصين، وهو يهدي المؤمنين إلى صراط مستقيم والمبشر لهم بجنات النعيم، وتخصيص المؤمنين بالذكر لانتفاعهم به. وختمت هذه السورة الكريمة سورة النمل بذكر القرآن الكريم، حيث أمره الله تعالى أن يتلو القرآن ففيه الهدى والنجاة لمن أراد النجاة في الآخرة، أما من يضل عن الطريق فلا يملك من أمرهم إلا أن يقول: ما أنا إلا نذير مبين. قال تعالى: وأن أتلو هذا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إن الله تعالى سيظهر خزيهم يوم يرون بأعينهم ما كانوا به يستهزئون. وعرج الآن معاشر المستمعين على ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة الشعراء. لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة الشعراء بتحقيق أمر القرآن الكريم وأنه من عند الله تعالى، ونفي الشرك عنه وتزييف ما كانوا يتكلفونه من تفريق القول بنسبته للسحر والأضغاث والافتراء والشعر، وكل ذلك ناشئ عن أحوال الشياطين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ابتدأ سبحانه هذه السورة سورة النمل بالإشارة إلى أنه من الكلام القديم المطهر عن وصمة تلحقه بشيء من ذلك، تلام بوصفه بأنه منظوم مجموع لفظا ومعنى لا فصم فيه ولا خلل ولا اعوجاج ولا زلل، فهو جامع لأصول الدين ناشر لفروعه، كما ذكر ذلك برهان الدين البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور في الجزء الخامس صفحة 406. قال تعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. قال الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره: هدى وبشرى للمؤمنين أي هي تزيد المؤمنين هدى على هداهم، كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، سورة التوبة الآية 124، وهي تبشرهم برحمة من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذا ورد هذا في الجزء 19 صفحة 119. وأخيرا أختم بذكر المناسبة بين مضمون هذه السورة الكريمة سورة النمل ومضمون ما قبلها، وأقصد بذلك سورة الشعراء. تعتبر سورة النمل كالتتمة لسورة الشعراء، حيث زاد سبحانه وتعالى فيها ذكر داود وسليمان عليهما السلام، وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط مما هي قبل، وقد وقع فيها إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال سيدنا موسى عليه السلام لزوجته إني أبصرت ورأيت نارا، وهذا عندما سار من مدين إلى مصر وكان في ليلة مظلمة وقد ظل عن الطريق. سآتيكم منها بخبر، أي سآتيكم بخبر عن الطريق إذا وصلت إليها، أو آتيكم بشهاب قبس، أي أو آتيكم بشعلة مقتبسة من النار لعلكم تصطلون، أي لكي تستدفئوا بها. وذلك كالتفصيل لقوله تعالى في سورة الشعراء فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي أعطاني الله النبوة والحكمة واختارني رسولا. قد اشتملت كل من السورتين النمل والشعراء على ذكر القرآن وكونه من الله تعالى، وعلى تسليته صلى الله عليه وسلم عن أعراض قومه عن الدين، وعما يلقاه من أذاهم وعانتهم وأسرارهم على الكفر به والإعراض عنهم. أيها المستمعون الكرام، يتجدد اللقاء بإذن الله في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
2: إنها الرحلة إلى الله،
3: إنها الرحلة إلى الله، الرحلة
4: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجبل، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل، تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
6: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
7: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وذنباً مغفورا.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمدي الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، كذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71 130 00 00. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بلقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج فقه الحياة.
2: وعليكم السلام شيخ البشير، وعلى كل المستمعين الأوفياء وعلى الإخوة المصاحبين لكم، مرحبا بكم جميعا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. سيدي، ثم برنامج، ثم عنصر مهم في هذه الحياة لازمنا نتحدث فيه طريف، لازمنا نبعث رسائل للناس اللي يسمعوا فينا. البرنامج، العنصر أو الموضوع اللي باش نتحدث فيه اليوم هي الأخلاق اليوم، أين وصلت المبادئ. خلينا نقول اليوم فين دور المدرسة، فين دور الشارع، فين دور المعلم، فين دور الاختصاص، فين دور الوالدين. وقت ما نشوف حافلة جديدة، حافلة ما زالت جديدة، الحافلة هي ملك العموم، ملك هذا الشعب، ملك الناس. الحافلة اللي تمشي فيها المدرسة وتجي تمشي تخدم فيها وتجي هي ملك الجميع، وبدينا نلقى حافلة جديدة نلقاها مكسرة، البولار نتاعها كلها مكسر، يكسروها بالحجر، الله أعلم كيفاش. البارح أنا كيف ماشي راك في حافلة طلع الكرتاج، نلقى حافلة فيها مشكل مع الصغيرات، تضم صغارنا ولادنا اللي هما يقراوا. ما نحب نفهم شنو اللي صاير في الشارع، شنو صاير في المجتمع اليوم. ما ثماش ناس توعي، ثماش الشارع يوعي. الوالدين، دور الوالدين فين؟ ما يوعوش أولادهم. دور المدرسة فين؟ علاش المدرسة قبل ما تبدأ تقرر على السمية هي سمية وزارة التربية والتعليم؟ الإنسان لازم يتربى قبل ما يتعلم، لازم نعملوا حاجات نوعيه وصغيراتنا قبل ما نقروهم. إذا نقروهم نعطوهم العلم بدون تربية وبدون حتى ملاحظات، ما عملنا شيء. العلم هو سلاح ذو حدين، العلم إذا ما يكون مصحوب بتربية وأخلاق وإيمان وخوف ربي فلا خير فيه.
2: نعم شيخ. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. أما بعد، هذه من البلوى العامة الحقيقة، وشكل الظاهرة مجتمعية الآن، ومن سمات الظاهرة هي الانتشار والتكرر، يعني أنها انتشرت، لم يعد سلوكا معزولا أو سلوكا استثنائيا حتى لا يكون موضوع حديث، وإنما أصبح ظاهرة.
1: نعم.
2: وكذلك من سماته هي التكرر، لأن تكررت هذه المشاهد.
1: وإن دل هذا فإنما يدل ما ثمش معالجة، ما ثمش متابعة لهذه الظاهرة.
2: المسألة هو قبل معالجة الظاهرة نبحث عن أسبابها، يعني نعم. أسباب بروز هذه الظاهرة، لأننا لا يمكن أن نصف الدواء والعلاج وإيجاد المقاربات العلاجية ما لم نعرف الأسباب ابتداء.
1: نعم.
2: فأنا أعتقد ربما يعني قبل كل شيء سعى نصيحة أن نتوجه بها إلى كافة الفاعلين في المجتمع، أن لابد من الانكباب على ظاهرة العنف اللي موجودة في الأحداث وفي الأجيال هذه، بمقاربات متنوعة. أنا أقول بمقاربات متنوعة حتى لا نختزل الحلول في المقاربة الدينية والمقاربة الدعوية ومقاربة الإمام الخطيب.
1: نعم.
2: بل لابد أن ينخرط الكل في البحث عن أسبابها للوصول إلى المعالجة. لابد من علماء الاجتماع ابتداء اللي عندهم ميكانيزمات الدراسة للظواهر الاجتماعية وعندهم الآليات الدراسة الظواهر والبحث عن الدوافع الخفية في بروز ظواهر العنف. لابد من المقاربة النفسية أن تكون حاضرة كذلك لنبحث في هذه الشخصية العنفية التي أصبح عليها شبابنا اليوم. لماذا هذه الشخصية المتوترة في هذه الأجيال الصغيرة الشابة؟ يعني شخصية متوترة حتى من خلال كتراهم في الشارع.
1: لا.
2: تحس ثم شخصية متوترة، شخصية مأزومة في نفس الوقت، شخصية مستعدة للعنف. ولعل أفضل كلمة قالها محمود الذوادي وهو عالم من علماء الاجتماع شبه شخصية تنسية بشخصية المستنفرة، أي المتهيئة للمشكلات في أي لحظة من اللحظات. فربما نقول من خلال البحث في الأسباب هو أن الخلية الأولى التي ينبغي أن يتربى فيها الشاب ويتربى فيها الطفل أصبحت مستقيلة على الفعل التربوي اللي هم الوالدين حقيقة.
1: ثم الأسرة تخلت اليوم عن الدور
2: ثم تخلي واضح. ولعل من أسباب هذا التخلي هو الانغماس والانشغال بالعمل. أن الراجل يخرج يخدم والمرأة تخرج تخدم، يخرج الصباح بكري يروحوا دنيا أظلام، يروحوا تعبين مرهقين. تولي المرأة إيش تعمل؟ بيش ترتاح من حس صغيرها ومن لعب صغيرها ومن الحديث معه، تعطيه تليفون يتلهى فيه، فبالتالي يصبح التليفون وهذه أدوات والمنصات التواصل هي اللي تربي في صغيرنا وهي اللي تحكي معاه. كذلك في غيبة وجود الولي، ويعتقد الولي وأن المسائل التربوية موقوفة على الإنفاق، يوفر له أدوات المدرسية ويوفر له اللباس ويقول لك أنا دوري وفال هنا. إذن هذه المشكلة الأولى.
1: نعم سيدي. خليني نخفوني نأخذ مكالمات ثم نواصل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ولدي عايش.
1: مرحبا اسم الكريم سيدي.
3: حياة من درس.
1: مرحبا يا حياة.
3: نعم. عندي في صلاة الجمعة بالله عايش ولدي في الوقت اللي بدأ يخطب الإمام أنا سقيت وجع فيه، أما نصلي عادي معناتها نصلي واقفة ونصلي يعني بالركعات والكل. عندي صوت ثلاثة جماعات نمشي ساعات يعني واحدة تعرف تقول لي أقعد على الكرسي في وقت الخطبة معناتها.
1: الإمام يخطب وأنت شنو تصلي والإمام يخطب؟
3: لا مش نصلي وقت يعني في الخطبة في وقت الخطبة نبدأ على كرسي مسالش وإلا لا.
1: نعم.
3: يا خطقت لي مساج نجم تبقى على كرسي مدام الإمام يخطب. وقت الصلاة نصلي عادية.
1: واضح للا. عندك حاجة أخرى؟
3: في صلاة الضحى معناتها نبقى نصلي الصبح في داري نصلي الصبح ونبقى في المصلى معناتها بتاعي فميك في الغرفة نقرأ القرآن ونراجع معناتها الورد نقرأ الوردي ونراجع شوية محفوظي ونحفظ الجديد حتى اللي تشرق الشمس معناتها بعد الشروق كما تو مثلا. نعم. الشروق الخمسة وربع أنا مثلا ستة ونص ستة وربع نصلي الضحى يعني ذاك وقتها وإلا لا عايش ولدي فرح.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
3: الله يبارك لك عايش.
1: عندك حاجة أخرى؟
3: عايش ولدي عايش الله يخليك.
1: شكرا. أقعد معنا تسمع الإجابة نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم سيدي.
4: أخونا بشير الله يبارك لك.
1: بارك في عمرك أخوي الغالي.
4: أخويا احنا نجد إيماننا معاكم.
1: بارك الله فيك.
4: شوف أنا هذا شوف الحديث هذا صحيح ولا لا؟
1: ذكرني باسمك.
4: بلقائي معكم بعض.
1: ذكرني باسمك أخوي الغالي.
4: علي من قصر الساف.
1: سي علي قصر الساف، نعم مرحبا سي علي.
4: بالليل يا ميت يدي بتاع الحج.
1: نعم.
4: ثم اللي يقول لك مثال ما معناها ما وقت أيام الحج أنك ما تكلمش بوافر بتاعك تبقى كي جماعة الحج صحيح ولا لا؟ وشنو معناها أني أعمل مثلا شنو الأعمال اللي نعملها في الأيامات دي هم في الحج وإحنا معناها واضح لنا أكثر حاجة.
1: واضح. عندك حاجة أخرى أخويا؟
4: بيه عندي بيه لا إله محمد رسول الله بالله كتفاء مثال يفوت من ما صليتش الوتر.
1: نعم.
4: ما صليتش الوتر.
1: نعم.
4: الوتر.
1: نعم.
4: اللي أنا واحد من الناس يقول لك يا اهل يقول يا اهل الاسلام اوتروا فسروا لي شو معناها لوت على سيزم معناها تكتب الوتر. هذه خطأ ساعات ما نصليش الوتر يدخل صلاه الصبح يبدا الصبح
1: نعم
4: ما نصليش الوتر. أما نسمع شوف في حديث معناها يلزم الوتر لابد منه.
1: وانت علاش ما تصليش الوتر بعد صلاه العشاء؟
4: على بالقط على ما صليتش الوتر.
1: انت كتصلي العشاء وقت علاش مباشره ما تصليش بعده الشفع
4: والوتر؟ صلي العشاء
1: هي.
4: وصلي ركعتين معنا اربع ركعات هيقول نطمع فيه يقول مش نقوم نطمع مش نقول نعمل حتى
1: واضح
4: هي. اللي تعدى حتى الويد من الصبح اللي نفيق بالصبح معناها
1: نعم.
4: يجوز معناها نصلي الوتر ويجوز
1: نعم.
4: وجيم يقول الشيخ يفسر لنا علاش الوتر لابد منه.
1: واضح عندك حاجة أخرى؟
4: واضح باي. حاجة بركة أخرين بالله قول واحدة طولات طولات من بيت الخلاء
1: نعم
4: وتو يقولوا يسمها تكون يا مشرقة يا مغربة يزمش كون مكبرة ينبرا أمي تو الطوارئ بتاعي مقبلة دي مقبلة ينبدلها يلزموا عاد
1: نعم
4: أنت الخير الطوارئ طوارئ معناه
1: نعم نعم
4: ترش المية تبدأ مقابل قبلة سواء مشتري ولا مقبلة
1: واضح
4: صحيح معناه يقدر عادي
1: جدا
4: ولا زين قبلة
1: أقعد معنا سعيد اسمع الإجابة أمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم سيدتي.
5: مواطنة من مدنين.
1: نعم
5: مواطنة من مدنين.
1: مواطنة من مدنين مرحبا.
5: أول مرة أخويا بشير نتكلم معكم أول مرة في الإذاعة.
1: مرحبا يا للا فرحتنا. مرحبا بيك كل
5: وقت يعيشك بارك الله فيك. تحية ليكم موصولة ليك أنت ولي
1: للشيخ
5: بالقاسم. ما هو القاسم اليوم
1: هاي. نعم سيد للا
5: شيخ القاسم يسمع فيه. معناها أنا عندي معناها شوية فلوس معناها للضحية نويتهم.
1: نعم
5: شوي لقيتهم معناها هم توا الضحية سنة غالية معناتها لقيتهم معناها ما يجيبوا ليش وانا عندي معناها ظروف أخرى معناها ملزمة باش ندفعهم في شيء.
1: نعم
5: يعني معناتها عندي اسم معناها كيف نبطل معناها لها معناتها نويتهم على خاطر الضحية. أما كي لقيتهم هم شوي ما يجيبوش وأنا ما عندي شيء آخر بندفعهم فيه معناها طلبت الخير يا هالفراء كيف نويتهم على خاطر الضحية عندي اسم كيف نبطل ولا ما عندي شيء.
1: أنت معناها ما تقدرش بالضحية خاطر الفلوس اللي عندك ما تكفيكش حق الضحية.
5: اي معناتها إيه اللي عندي ما يجوش حق الاضحى معناتها شوي ما يجيبوليش.
1: نعم
5: معناها ونويتهم في البدايه لولا معناها معناتها السنين اللي فاتوا معناتها ناخذ بيهم ويجيبولي. اما السنين ما يجيبوش معناها شوي ما عنديش معناتها.
1: واضح واضح. لا عندك حاجه اخرى؟
5: لا يا اخوي ان شاء الله مره اخرى. اول مره عندي سؤالات اخرين اما اول مره ان شاء الله مره اخرى.
1: مره اخرى مرحبا لله.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا بسلام. شكرا نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. الو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
6: حنان من وردة.
1: مرحبا يا حنان عندك بصرة يا ضي حنان. مرحبا يا حنان تفضل حنان.
6: عندي سؤال على الصلاة.
1: نعم تفضلي. نعم
6: مثلا
1: امشي البلاصة امشي البلاصة فيها صوت واضح يا حنان مش نجم نسمعك. نعم حنان
6: تو تسمع فيه.
1: تفضلي تكلمي نحاول باش نسمع تفضلي.
6: مثلا صليت انا العشاء العشاء
1: نعم.
6: صليت العشاء صليت حبيت نصلي لك هل ترى؟
1: نعم
6: واضح السؤال.
1: صليتي العشاء وصليت الشفع والوتر وتحب تصلي ركعات اخرين؟
6: ايه
1: واضح. عندك حاجه اخرى؟
6: عندي حاجه اخرى. نعم. احب على الاضحيه كذلك الاضحيه مثلا اذا يجوز اشتراك معناها في الاجر والثمن.
1: في الاجر والثمن نعم
6: هل يجوز لنا؟
1: واضح لله. عندك حاجه اخرى؟ شكرا بارك الله فيك يا حنان على الكل. انا نسمع فيك بالسيف الرزوم مش واضح. انتهت المكالمات نعود شيخ للموضوع اللي كنا نتحدث فيه نواصل حيث في
2: توقفنا. نعم. توقفنا أولا عند دور الوالدين وظيفة الوالدين، لأن الوظيفة التربوية ابتداء أن تكون من الوالدين.
1: نعم.
2: وهذا ما قال الحديث الثابت الصحيح، يولد المولود على الفطرة فأبواه.
1: نعم.
2: يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يأتي دور الوالدين وعملية التأثير في بناء شخصية الطفل تكون من الوالدين ابتداء، والقدوة اللي باش يفتح عليها عينيه الولد هي على والديه.
1: نعم.
2: فإذا كان الوالدين قائمين بواجبهم التربوي في أنفسهم ابتداء حتى يكون صالحين لأن يكون قدوة للابن، وكذلك مارس الوظيفة التربوية وليس الوظيفة النفقة فقط، هذه واجب وظيفة النفقة، ولكن الأوجب منها هي الوظيفة التربوية اللي احنا من خلال ما نلحظه في الحراك التربوي كما نقول في أسرنا أصبح ضعيف، إن لم نقل هناك استقالة شبه كلية من الوالدين إلا ما رحم ربي.
1: نعم.
2: ثم المسألة الثانية كذلك اللي هي سمحني أخونا البشير، ربما بعض المسلسلات اللي جات في تلافز في فترة من الفترات وسنة وفي فترة يعني زمنية مرت اللي هي مسلسلات جلبت انتباه كثير من الناس، هي المسلسلات العنفية،
1: تحرض على العنف. نعم.
2: تحرض العنف وإبراز بعض الشخصيات التاريخية التي عرفت بالعنف، يعني
1: نعم.
2: عوض أن نبرز الشخصيات التاريخية التي عرفت بالعلم والمعرفة والبناء والإصلاح، إذا بينا نلقاو روحنا قدام مسلسل عرفت شخصيته بالعنف.
1: نعم.
2: فبالتالي هذه راهي وسيلة من الوسائل اللي قاعدة تعطي في مخزون تربوي إلى الأجيال وإلى الأطفال.
1: نعم.
2: زيادة على ذلك ثم استقالة مجتمعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سابقا ونحن نذكر أن الرجل الكبير ولا الرجل في الحومة كان عنده الوظيفة التربوية حتى في الشارع، حتى في الدور متاعه موجود. هذه الوظيفة التربوية الآن من خلال ما يسمى فترة الستينات جابونا مسلسل اسمه حاج كلوف، يعني كان الإنسان مش يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر كأنه يتدخل فيما لا يعنيه.
1: نعم.
2: هذه كذلك من ضمن الوسائل اللي ساهمت في اللحظة. كذلك سمحني خليني أكون معك واضح على قدر الإمكان وعلى قدر ما أعلم وأعرف، وأن الأستاذ والمعلم الآن أصبح يقوم بوظيفة تعليمية وليس وظيفة تربوية، ولعل السبب ربما ساعات نحكيه وربما حتى مع رجالات التربية يقول لك أنا كان مش نتدخل في تربية البنت ولا تربية الابن، قد يجيني الولي متاحة ما هوش قابل وما هوش راضي، معناها لأنه هو حب يربي بنته بأسلوب ربما معين.
1: نعم.
2: وراضي بالأسلوب هذاك، كيجي المعلم أو الأستاذ ليقوم بدوره التربوي في تربية البنت مثلا وفقا لأخلاقيات التلمذة، أنا يحكي.
1: نعم.
2: لي واحد قال احنا ولينا نعلم توف التلميذ كيفاش باش يكون تلميذ.
1: نعم.
2: ولينا نذكروا فيها راك تلميذ، تدخل حرم المعهد أو الحرم المدرسي راك تلميذ.
1: نعم.
2: يعني أن الوظيفة التلمذية أو الإحساس بالتلمذة أصبح مفقودا عند التلميذ.
1: نعم.
2: وهذا نوع من الإشكال. كذلك ثم صعوبة التواصل بين المربي وبين التلميذ، ولا الأستاذ هو الذي يحتاط من التلميذ أكثر ما يمكن.
1: نعم.
2: قولك نعطيه أنا المعلومة وأنا مهمنيش فيهم بعد. السبب علاش؟ السبب لأنه أصبح يخاف من تدخل الوالدين، ولعل لاحظنا بعض المشاهد اللي شفناها من تدخل يعني الوالدين في المناخات التربوية داخل الحرم المعهدي، هذه كذلك من ضمن الأسباب. فبالتالي المعالجة، والحديث يطول حقيقة في هذا الموضوع.
1: نعم.
2: المعالجة لابد أن نعالج الأسباب ابتداء، لأن النتائج تنبئ عن وجود أسباب موصلة لها. أنا كنشوف ظاهرة العنف هكا نقول شنو الأسباب اللي خلات وليداتنا يكسر كار اللي هي ملك العموم وملك الجميع.
1: نعم.
2: اللي خلي وليداتنا يستهدف الممتلكات العمومية بهذا الحقد. أنا نشوف ثم شحنات عنفية وشحنات موجودة متحقد لي، أنا في الأخير نغزر له هذيك مسألة تمثل خطر، ما هيش متوقف المسألة على كار، لأنه ذاك كان يكبر يولي يستهدف الوطن، لأنه
1: نعم.
2: عنده مشكلة ربما مع التربة اللي تولد فيها وعاش فيها ومع الوطن اللي عاش فيه. رأى نحن قاعدين نربي وفي أولاد بهذه الطريقة هذه سيكونوا أعداء لوطنهم من خلال استهداف للممتلكات العمومية واستنزاف للممتلكات العمومية بهذه الطريقة الوحشية. هذه راون هراخر راهم مستعد أن يحط الوطن متاعه من يشتري.
1: نعم.
2: فهمتي؟ واللي
1: نعم.
2: واللي يدفع أكثر نبيع الوطن. فبالتالي راهي المسألة، أنا نصور أنا مسألة خطيرة، لابد من تضافر كل المقاربات يعني بما فيها الإعلام خاصة أن يكون حاضر، وحاضر بقوة. وإن كنا أصبحنا نشاهد هذه السنوات الأخيرة ثم نوع من الوعي الحقيقة في وجود هذه المشكلات، لكن الوعي وحده من غير البحث عن الأسباب الكفيلة للوصول إلى نتائج سليمة حفاظا على وليداتنا وعلى أجيالنا اللاحقة، حتى لما نخرج من الدنيا نخرج وإحنا مطمئنين على الأوطان وعلى الأجيال وعلى أبنائنا. أنا كنشوفها كاين يقول ولدي فأنا ما نخاط باش يعيش، وبنتي فأنا ما نخاط نهار آخر باش تعيش. فبالتالي أحنا لابد أن نهيئ المناخات لأبنائنا. يا سيدي كان ما عندناش حب جمعي، نعم، وحب للأوطان، على الأقل نهيئ المناخات التربوية السليمة لأبنائي باش يعيشوا في فضاء سليم.
1: نعم،
2: احنا غادي نقتلوا في انفسنا بانفسنا بهالطريقة. نعم، هذه والله انا ما سمعتش بها حكايه الكار، لكن توا كي ذكرتها الشيخ البشير تبعثوا على الأسى والحزن، لانه ليس المشهد المرة الاولى، مرة هاو ترين ومرة ومترو ومرة مانيش عارف. فبالتالي يعني المرة الفاتت انا نسمع وقت كي ضربوا التران، أنا طفلة عمرها 8 سنوات وهي تضرب معهم في الفترة بعيدة على موضع السكن متاعها 20 كيلومتر، قل قايل وين أهلها وين الوالدين، ما نش عارف شنو هالغيبة الكلية متاع الأسرة الآن في متابعة أبنائهم، رأي غيبة كلية تنبئ عن خطر مجتمعي قادم. فبالتالي راهي المسألة ليست هينة، ولا بد من خلال أثير إذاعتكم أن نتنبه لهذه القضايا وهذه المشكلات

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمناه. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71 36 00 00. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك الكريم خوي الغالي.
2: أكرم من تون.
1: أكرم، مرحبا يا أكرم.
2: يعيشك وبيك يا بابا. أنا حبيت نسأل بربي، هو فيت أنا عرست عندي أقل من عام.
1: نعم.
2: لما حالة مذهبية كان نضحي، فهمت؟
1: نعم.
2: بيه. أما أنا نحب نعرف إسكو جوز علي الأضحية ولا، معناتها شكون اللي مفروض عليه يضحي ولا، معناتها نحكي أمور فلوس، فهمت؟
1: أنت قادر ولا مش قادر؟ إذا تحكي أمور فلوس أنت قادر ولا غير قادر؟
2: الحق ما يعني واحد شهر وكل ما مش معناتها
1: خويا
2: الحق مش عم بحكم سوم الأضحية غالي سنين
1: يا خويا أكرم. خويا أكرم
2: طباب،
1: نسألك سؤال أنا باش تعرف روحك أنت قادر. أنت إذا حد الآن ما تعرفش روحك قادر ولا مش قادر، أنت لو تشري أضحية تقعد خاص برشا حاجات، مثلا زوجتك ناقصة حاجات، أنت ناقص حاجات في الدار، ناقصين حاجات في الدار، تقعد وتأثر عليك مثلا الأضحية ذاك لو تشري أضحية؟
2: الحق باش نتغتر شوي، مش برشا أما شوي، معناه أنا كباش نشري أضحية باش نغتر روحي الحق.
1: نعم
2: فهمت، معناها إيه؟ معناها حبيت نعرف إيه تدوز علي، تدوز
1: عادي في الحالة هذية ولا توا شيخ يجاوبك يعطيك شكون تجوز على الأضحى شكون ما تجوز. عندك حاجة أخرى؟
2: لا فقط.
1: الله يبارك، وقعد معنا كنتو نجاوبو. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام، أهلا قول.
1: مرحبا باسم الكريم.
3: هو بيك اسمه أم لبنى من أبو سالم والجندوب.
1: أم لبنى جندوب أبو سالم، مرحبا أم لبنى.
3: اسمعني بالله، أنا عندي راجل قرم ضع خرجت عليهم 150 يعني دوم.
1: زوجك مريض؟
3: مريض هو.
1: نعم.
3: انت نزيد نخرج أكثر ولا أكاهو
1: 50 دينار شهر كامل خرجت عليه؟ نعم.
3: لا أيام 150 160. 150
1: 150 في الشهر كامل. نعم. عندك حاجة أخرى؟
3: وعندي بالله هي جارتي جوزها كيف نقولوا كان يصلي وبطل، تو عنده عامين ما حبش يصلي.
1: شكون هذا؟
3: رجلها.
1: زوج جارتك؟
3: هاي.
1: نعم.
3: قلت لك أنا ترى أنا هجرته من بيت النوم، راح ليل والله راح. قلت حاولت معها الحوالات الكل ما حبش يصلي.
1: نعم.
3: وكان يصلي هو روبي جدا.
1: عندك حاجة أخرى؟
3: لا لأولادي هذاك هو إن شاء الله ربي ينوركم وربي يحفظكم. يعيشك
1: ينور ذاتك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا، اسمك كريم.
4: نجيبة من ولاية بنزرت.
1: مرحبا يا نجيبة.

0: باش نسها سيدي الشيخ. ولدي تزوج توا عندها جماعتي.
1: انا زوجت يعني
0: عائلي يعني وحدنا ما عملتش يعني. قالوا الزواج اشهر. ما فهمتش اش معناتها زواج اشهر. والله انا فهمتها معناتها زواج اشهر.
1: كتبت العقد انت؟ عملي العقد
0: هي كتبنا الصداق هي بالصحيح جبنا العدل وفي الدار في دار الطفله وكتبنا الصداق والكل. يعني تزوج اشهر زواج اشهر ما فهمتش شنو معناتها الاشهر.
1: عملتوا حاجه ولا ما عملتوش؟
0: كيفيه؟
1: عملتوا حاجة؟ عملتوا زيزة؟ عملتوا حملتوا؟ شنو عملتوا؟
0: ايه طيبنا ليه طيب وكم نقول احنا الوليمة عملنا وليمة. اما ما عملت ما استدعيتش نقولوا احنا العباد الكل دوب الفامي اكهو العائلة وكهو
1: واضح
0: عائلتي وعائلة الطفل اكهو
1: واضح لله.
0: اي يعني ما عملناش هكا نقولوا احنا استدعينا العباد الكل وجيرين وكل وعملت السهريات وكله في نهار بارك نهار بارك وليمه وفي دار الطفله والكل. قالوا لك اشهار نزوج اشهار ما فهمتش شنو معناتها نزوج اشهار.
1: تو فهموك لا في الاشهار معنى الاشهار. عندك حاجه اخرى؟
0: هكاك ان شاء الله.
1: ما عندك حاجه اخرى؟
0: والله حد الان تو هذه قالت لي مخي شويه تو ثم سؤال نسال ما ثم
1: سؤال. اقعد معنا تو تسمع الاجابه ونفهمك ما معنى شهر مش شهر. اقعد معنا
0: ان شاء الله.
1: شكرا شيخ. تو نعود عن سي اكرم من تونس يقول لك انا معرس قل من عام نحب نعرف الاضحيه مطالب باش نضحي او غير مطالب وشكون الناس المطالبين بالاضحيه؟
2: المطالب بالاضحيه هو القادر عليها بحيث أن الأضحية ما تشكلوش نوع من الأزمة المالية أو على حساب بعض مستلزمات الحياة الضرورية الأخرى.
1: نعم.
2: فتولي سنة مؤكد عليها الأضحية خاصة وأنه الآن متزوج ومستقل بنفسه.
1: نعم.
2: فإن كان قادرا
1: إذا
2: كان قادر يولي ضحي وإن ضحى يشرك زوجه معه في هذه الأضحية. والإنسان القادر ويتخلى عن الأضحية هكاك يعني من غير حتى سبب أراه ترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهالترك هذا أراه لأنه سنة مؤكدة قد يصل إن كان متعمدا أو مستهينا بهذه الشعيرة قد يصل إلى الإثم. قد يصل إن كان مستهينا نعم. بها. فبالتالي احنا اللي كنقول عيد الأضحى راهي مسألة شعائرية تعبدية قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نتقرب بذلك إلى الله ليس عرف اجتماعي وليس محاكاة لفعل جمعي يعملوه الناس الكل. وإنما علينا أن نستشعر نية الأضحية وأنه استنان بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون ذلك قربة لنا عند الله تعالى.
1: يقول كان ضحي ضحي ما باش نقعد مغصور معناها.
2: لا وتولي ما عادش صنع عليه اذا كان باش يبقى مغصور ويبقى ربما
1: ينقص حاجات الزوج وينقص حاجات للدار.
2: هذيك هي المستلزمات الحياتيه. نعم. عموما خاصه ضروريات الحياه.
1: هذه حد اثم سيدي في الحاله دي
2: تسقط عليه هنا.
1: ما مش مطالبا ويضحي.
2: نعم.
1: كذلك عندنا ام لبنى من جندوبه تقول لك زوجي افطر في رمضان. تقول لك خرجت عليه فلوس بقيمه مبلغ من المال 150 دينار. قول لك هذا جايز ولا نجي نخرج عليه؟
2: علاش هي خرجت على زوجها؟ شبيه هو ما خرجش صح بكل شيء. انا علاش هي خرجت يعني؟ هي يجوز لمحاله ولكن
1: يعود فلوسه هو مريض فلوسه هو
2: اي ممكن هي قد خرجت هي
1: اي نعم فلوسه هي توا يضر يا شيخ المراه اللي في الدار هي الكل هي تصرف هي تقضي تعمل كل شيء
2: خاطر النفقه هي على الزوج على
1: نعم انا نحن متفاهمين في النفقه
2: شيخ اي يعني ربنا نثبتوا
1: نحن متفاهمين في النفقه
2: نعم
1: لكن ثم رجال تو يجي
2: يعطيها
1: المرأة نتاعها هي حكيمة وتعرف تتصرف يعطيها شعرية
2: وخلاص موجود
1: نعم.
2: ونسأل الله أن يكون الزوجات كلهن
1: نعم.
2: حكماء هكذا
1: نعم.
2: أو حكيمات. بالتالي هي خرجت 150 هي خرجت ووفت في هذا الإخراج لأنه علاش ديما نقول وأن الإطعام لمن له مرض مزمن الإطعام مد بمده صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: وقلنا مد وأنه ربع زكاة الفطر. فبالتالي هي خرجت ووفت في هذا الإخراج إن شاء الله هذاك هو معناها.
1: نعم. كذلك أنا نجيبة من بنزرت تقول لك ولدي تزوج لكن الزواج هذا قلك استدعيت عائلتي المصغرة وعائلة الزوجة، وعملنا ليلة، عملنا وليمة وطيبنا وضحي وذبحنا وطيبنا العشاء والحمد لله وكا ومشات كاكا. قلك ثم قالوا لي زواج لازم يكون بالإشهار. أخي هذا مش إشهار معناها،
2: لا هذا إشهار، والإشهار مش استدعوا الناس الكل، العالم كامل.
1: نعم.
2: شنو هو لا تكون عندنا نية زواج السر فقط؟ نعم. يعني ما تكونش عندنا نية السر.
1: هم كتبوا صداق،
2: كتبوا صداق وعملوا وليمة واستدعاه، فهذا هو زواج كامل تام الشروط.
1: هذا هو الإشهار معناها،
2: هذا هو الإشهار، وجابوا العدل الشهادة باش يوثق عملية الزواج يعني. نعم. مع الأولياء والشهود والصداق يعني المفروض بينهما.
1: نعم.
2: هذا هو زواج كله تام الشروط بحول الله.
1: ما معنى الإشهار؟
2: الإشهار هو ضد السر. إيش معنى الإشهار؟
1: نعم.
2: الإشهار أني أنا كيفاش نزوج، هذا عندنا في المالكية، أني ما نخبيش الزواج متاعي على الناس، نبدأ نستر. نستر فيه كأنه واحد يفعل في شيء في الخفاء وفي السر، وكان يفعل في شيء حرام.
1: نعم.
2: والسر عند غيرنا، عند غيرنا هو اللي ما فيش شهود، هذاك زي ما نسوي السر باطل، هذاك باطل. لكن الأركان الكاملة متوفرة، عملت وليمة يعني واستدعت عليها الأقارب والأهالي، فهذا جواز تام الشروط وفيه كذلك الإشهار.
1: نعم. خليني عندي منجية ضي فتناها في سؤال سألته ونحن ما جاوبناهاش، تقول لك أنا عندي قطاطس، امرأة كبيرة عندها قطاطس مربيتهم، يقول لك وسخوي القطاطس، تقول لك يا أخي نجم نذبحهم، لكن للأسف الشديد ثم ناس ما يعرفوش إله الحيوانات كما البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي
2: اي كبد رطب،
1: كبد رطب رطب.
2: نعم.
1: وامراه دخلت، امراه بغي دخلت الجنه على خاطر سقطها الرا، وواحد كذا كذا، لان الحيوانات عندها اجر، عندها اذا تعاونها وتقف معها وترعاها عندك اجر عند ربي سبحانه وتعالى. هل هذه حاجه باهيه ولا حاجه سيئه ان الانسان يذبح حيوانا ولا يذبح حيوان؟
2: تبيعه سيئة يعني، أنك حتى كسمعت الحاجة واحد تحس اللحم يقشعر منها. نعم. يعني تذبح 60 خطوس.
1: نحن نحكيه في العموم، نجاوبه في العموم.
2: في العموم، في العموم هو لا يجوز قتله، لا يجوز قتل حيوان أليف.
1: نعم.
2: لا يجوز قتله ولا يجوز تعذيبه. تنجم تمشي ربما إلى بعض الجهات اللي هي عند الرفق بالحيوان، تنجم تعطيهم القطاطس هذوكم،
1: تسلم لهم
2: أو تشوف شكون يرغب جهز القطاطس يجهز من عندها، ولكن أن تذبحهم وبعد طيشهم هذا ليس من الدين، لا من الأخلاق، لا يعني من كل أوصاف المروءة. يعني أن يجي واحد يذبح قطوس خاطر خلقه في الدار، هذا لا يجوز. نحن يجوز لنا قتل الحيوان المؤذي كالكلب العقور أو الأفعى أو غيرها من الحيوانات التي قد تؤذي البشر.
1: نعم.
2: أما غير ذلك من الحيوانات الأليفة فلا يجوز قتلها.
1: والإنسان قبل ما يربي قطوس ولا أرنب ولا اللي هي حيوان أليف يعمل حساب قبل، هل هو قد المسؤولية؟
2: نعم.
1: باش يصرف عليه سوى كلب ولا قطوس ولا حاجة، لو ماهوش حرام ولا ممنوع أنك تربي حيوان، لكن هل أنت قد المسؤولية نتاعك الحيوان باش تربيه، ولا تنجم تصرف عليه؟ نعم. تنجم تنظف له؟ نعم. تنجم تكرمه؟ إذا أنت تنجم تفضل قوم، إذا أنت ما تنجمش رد بال.
2: على سيدنا صلى الله عليه رسول الله حدثنا على تلك المرأة.
1: نعم.
2: اللي كانت عابدة وعبدت ربها كما قيل 80 عاما وهي تعبد في ربي.
1: نعم.
2: إلا أن كان لها قطة حبستها، لا هي أطلقتها تقتات من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها في محبسها، خلت غديك إلى أن ماتت، فأدخلها الله النار، لأن يعني يدل على قصوة موجودة في القلب، ويدل على عدم الرحمة لحيوان ذي كبد رطبة. فبالتالي سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: نعم.
2: أي ارحموا كل مخلوق في الأرض، لأن احنا نعيش على الأرض، يرحمنا من في السماء، أي ننال رحمات ربي سبحانه وتعالى. فنقول لأختنا لا يجوز لها هذا الفعل، نقول الشني حقيقة في أن تفكر. الحمد لله هي سألت، خايفة من ربي، سألت ربي بركلها وربي جزاها خير، ولكن أن تجد يعني قل مصرف من المصارف لتصرف فيها القطاطس هذوما، ولا ما تذبحهمش وما تقتلهمش وما تعذبهمش بالكيفية اللي ربما تتصورها في عقلها، راه ذلك حرام، وسيكون القط ذلك يوم القيامة قد يأخذ بتلابيب من عذبه أو ذبحه بغير حق ليأخذ حقه بين يدي الله.
1: نعم. كذلك عن هاجر على صفحة التواصل الاجتماعي تقول لك إذا صلت المرأة شهرا قصد تعليم طفلها عندها صغارة معها في الدار، تحب تصلي المغرب، تحب تصلي الجهر باش ولادها يتعلموا يسمعوا صوتها يسمعوا قراءة القرآن، يقول لك هل هذا جائز أو غير جائز؟
2: أولى المرأة إن كانت تصلي لنفسها صلاتها له فلتصلي منضبطة بضوابط الصلاة. أما إن صلت من باب التعليم ولحاجة أخرى، من باب التعليم ليس من باب أداء الواجب،
1: نعم
2: أداء الواجب ينبغي لها أن تصلي وفق ضوابط ضوابط الصلاة،
1: نعم،
2: لكن في إطار التعليم،
1: نعم،
2: بنية التعليم يمكن أن تصلي باش تعلمهم وتقرأ جهرا ليسمعوا القرآن.
1: نعم.
2: نعم.
1: كذلك عن نهيبة أقول لك يا أخي الصلاة النافلة قبل الفجر هل أذيك قيام ليل؟
2: نعم. نعم، وقبل أذان الفجر كله قيام ليل ويسمى بوقت السحر.
1: نعم،
2: وربي حتى قال قوى قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فبالتالي قرآن الفجر ما قبل صلاة الفجر تشهده الملائكة بحول الله، والقرآن قبل صلاة الفجر هو ذكر في أوقات السحر، والصلوات والنوافل والذكر والدعاء في تلك الأوقات وهي أفضل الأوقات أن تكون قبل صلاة الفجر، يعني قبل دخول الفجر بأذان الفجر، فذلك هو من قيام الليل إن شاء الله.
1: نعم. كذلك عن زهرة تقول لك بنتي عمرها 7 سنوات نقولها صلي ديما تعمل ركعتين، صلي كالركعتين، مع العلم أنها هي تعرف اللي هي ذيك 4 ركعات مثلا المغرب ولا العشاء ولا الظهر والعصر، تقول لك نقولها نوصيها بتصلي نقولها عمر 4 ركعات ساعات تعملها كتعمل ركعتين، تقول لك عمرها 7 سنوات تقول لك يا أخي نقعد ديما نوصي فيها هكاك وراها ولا نخليها على راحتها؟
2: هي في العمر هذا كما قال الحديث مروا أبنائكم بالصلاة لسبع،
1: نعم،
2: ودورنا الأمر فقط من غير ضغط، نضغطوش عليهم،
1: نعم،
2: وإنما دورنا أن نأمرهم إذا صلت ركعتين ولا صلات عدتها وما صلتهاش ما نضغطوش عليها، ولكن نحببها في الصلاة من خلال أمرنا إياها بالصلاة بطريقة تشيعية وبطريقة هادئة لأنها في فترة التلقي والتعلم، فبالتالي نعلمها من غير أن نضغط عليها بأن تصلي الصلاة كما هي صلاة، نعم، ركعتين بحول الله فيه الخير والبركة إن شاء الله.
1: نعم،
2: نعم.
1: كذلك ثم شكون يقول لك كيفاش نجم نحسب زكاة الذهب إذا كان ذوق 18 و24؟
2: نعم، نعم. احنا نشوف هي عملية حسابية فقط، يعني احنا عندنا الذوق 24 اللي هو فيه 20 دينارا ذهبية اللي هو 85 جرام ذهب، 85 كي يبدأ 12 اضرب 85 في الاثنين يجي 170،
1: نعم،
2: كي تبدأ 18 تزيد الثلث يعني الثلث متاع 170،
1: نعم،
2: وهكذا يعني بالطريقة حسابية هي اللي تسمى هذه ريجل دو تروا، معناها نجم، نعم، تعمل بها العملية حسابية، مسألة سهلة وهينة يعني بحول الله.
1: نعم. ونجم الإنسان يجمع ما بين زكاة المال والذهب؟
2: أي نعم، ما احنا عندنا احنا تتجمع عند غيرنا لا، لأنهم اعتبروهم أجناس مختلفة،
1: نعم،
2: ولكن في مذهبنا الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من المال،
1: نعم،
2: يعتبرنا جنسا واحدا، فإذا عندي أنا ذهب،
1: نعم،
2: ثم إذا عندي أنا فلوس وكي نجمع الذهب مع الفلوس يجي النصاب ففيه زكاة.
1: شكرا شيخ، نتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيك شيخ بالقاسم القاسمي، التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي التحق بنا في هذا البرنامج بعد حمد الفصيل، التحية موصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم وكذلك هو في التنسيق، إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعدت للكافرين.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم،

مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا،

الأرض. أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ

الماء ونحن نسبح بحمدك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو.

بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

تعبدون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية واصلنا الحديث عن بعض التطبيقات المعاصرة المرتبطة بالأسهم، وتوقفنا عند عقود المبادلات المؤقتة والمعروفة بسوابس، وبينا أنها تقوم على تبادل عوائد أو تدفقات مالية مرتبطة بأداء أسهم أو مؤشرات مالية دون تملك حقيقي للأصول. وقد أوضحنا أن المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية الأسهم والسندات منع هذه العقود لما تشتمل عليه من محاذير، منها شبهة الربا وبيع الدين بالدين والغرر والمراهنة على تغير الأسعار والمؤشرات. وقد يتساءل بعض المستمعين عن المغزى الاقتصادي من تبادل هذه العوائد بأن يقدم أحد الطرفين عائدا ثابتا كالعائد المتأتي من حسابات الادخار ذات الفائدة في مقابل حصوله على عائد متغير كالعوائد المرتبطة بأداء الأسهم. ولتوضيح جدوى هذه المعاملة في التصور المالي التقليدي، يقال إن بعض المستثمرين قد يتوقعون ارتفاع العوائد المتغيرة المرتبطة ببعض الأسهم أو المؤشرات، فيرغبون في الاستفادة من هذا الارتفاع المتوقع ولو كان ذلك على حساب التخلي المؤقت عن عائد ثابت ومضمون. وفي المقابل قد يكون الطرف الآخر أكثر ميلا إلى الاستقرار وتجنب تقلبات السوق، فيقبل بالتخلي عن العوائد المتغيرة مقابل الحصول على عائد ثابت يرى أنه أكثر أمانا وقابلية للتوقع. ولكن هذا التبادل لا يعني تخلي أي طرف عن أصله المالي تخليا نهائيا، فصاحب الأسهم يبقى محتفظا بأسهمه وصاحب الحساب الادخاري يبقى محتفظا بوديعته، وإنما يقع التبادل على العوائد أو التدفقات المالية خلال مدة مؤقتة كل بحسب توقعاته لحركة السوق ودرجة قبوله للمخاطرة. كذلك تعرضنا في الحلقة السابقة إلى الفرق بين إجارة الأسهم وإعارتها، وهي مسألة مهمة في الأسواق المالية المعاصرة، لأن بعض المتعاملين قد يسعون إلى الانتفاع بالأسهم مؤقتا دون تملكها، إما لرهنها أو للاستفادة من أرباحها أو لاستعمالها في بعض الترتيبات السوقية. فبينا أن المعيار منع إجارة الأسهم لأن السهم ليس منفعة مستقلة ترد عليها الإجارة، ولأن ذلك قد يفضي إلى بيع ما لا يملك أو إلى ممارسات صورية في الأسواق المالية. في المقابل أجاز المعيار الشرعي 21 إعارة الأسهم بضوابط محددة، مثل إعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها ومنع بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. في مسألة أخرى أشار المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية إلى أن تداول أسهم الشركات لا يجوز إذا كانت موجودات الشركة نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إذا تحولت موجوداتها إلى نقود. ففي هذه الحالات لا يمثل السهم حصة في موجودات حقيقية أو نشاط قائم، وإنما يمثل في الغالب حصة في نقود، فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. أوضح أكثر، إذا اكتتب شخص في 100 سهم، نذكر شوي قبل ما معنى الاكتتاب هنا، يعني الشركة أو المستثمر عندما يقوم بإصدار أسهم، فالمرحلة الأولى هي مرحلة اكتتاب. ما معنى الاكتتاب هنا؟ هي توزيع الأسهم بين المساهمين أو بين المستثمرين. هذه هي الاكتتاب، يعني نحدد لكل مستثمر حصته من هذه الأسهم. هذه مرحلة اكتتاب. خذينا في المثال متاعنا أن هناك شخص اكتتب في 100 سهم، وكانت القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 دنانير. ما هي القيمة الإسمية؟ نذكر بها، القيمة الإسمية هي سعر السهم عند إصداره لأول مرة، يعني عندما تصدر السهم لأول مرة في السوق قيمته هي تلك، هي القيمة الإسمية. دفع هذا الشخص 1000 دينار. علاش 1000 دينار؟ لأنه اشترى 100 سهم وسعر السهم الواحد هو 10 دنانير، وبالتالي المجموع يكون 1000 دينار. فلا يجوز له أثناء فترة الاكتتاب أن يبيع هذه الأسهم 1200 دينار أو 800 دينار. علي نزيد نوضح الصورة هنا، هو احنا مازلنا في مرحلة الاكتتاب. الاكتتاب الشركة مازالت بصدد تجميع الأموال. إذن موجوداتها، ما معنى نقول موجودات احنا هنا؟ يعني الأصول متاعها، يعني ممتلكات الشركة. هنا ممتلكات الشركة الكل تتكون من شنو؟ كامل نقود فقط. إذا أنت تجي في المرحلة هذه وتبيع السهم، كأنك بعت شنو هنا؟ كأنك بعت النقود. لذلك نقول هنا لأن السهم في هذه المرحلة لم يتحول بعد إلى حصة في أعيان أو منافع أو نشاط تجاري، وإنما ما زال يمثل مبلغا نقديا. أما إذا وقع التنازل عنه بقيمته الإسمية، ما معنى بقيمته الإسمية؟ أي بالألف دينار، يعني أنت خذيته بألف دينار ولا تنازلت عليه أو بعته بألف دينار وتم التقابض، فإن ذلك يكون جائزا. معنى هنا ما يطرحش حتى إشكال. إذا خذيت الأسهم متاعك بألف دينار ثم بعتها هنا قبل أن تبدأ الشركة في نشاطها، بعتها بألف دينار باعتبارك أنت خذيت يعني هنا أن المسألة كون موجودة الشركة تتكون فقط من نقود، فقلت أنت لوحدك ما دامها تكون كل النقود، أنا قيمة السهم متاعي ألف دينار نبيعه بألف دينار مع التقابض، وهذا هو شرط هنا، شرط تقابض النقد أو مبادلة النقد بالنقد. وكذلك بعد انتهاء الاكتتاب وقبل أن تباشر الشركة نشاطها، فإن الأصل أن الأموال ما زالت في صورة نقود ولم تتحول بعد إلى أصول أو موجودات مستثمرة. فلو كانت القيمة الإسمية للسهم 10 دنانير فلا يجوز بيعه في هذه المرحلة ب12 دينار ولا ب8 دنانير، وإنما يكون تداوله بقيمته الإسمية مع تحقق التقابض. وينطبق الحكم نفسه عند تصفية الشركة. التصفية يعني عند حل الشركة، يعني صنّا مرحلة أنه خذوا قرار بحل الشركة. هنا إذا بيعت موجوداتها وتحولت إلى نقود، يعني هنا قمنا ببيع كل موجودات الشركة كل أصولها ولا عدنا كان نقود فقط، ففي هذه الحالة لا يعود السهم ممثلا لحصة في نشاط قائم أو أعيان منتجة، وإنما يمثل حصة في مبلغ نقدي مستحق للمساهم. فإذا كان نصيب السهم عند التصفية 15 دينارا مثلا، فلا يجوز بيعه 17 دينار أو 13 دينار، لأن ذلك يؤدي إلى مبادلة نقد بنقد مع التفاضل، وإنما يجوز التنازل عنه بقيمته النقدية المستحقة مع التقابض. وتبعا لكل ما ذكر، فإن السهم في هذه المراحل الثلاث لا يباع بسعر السوق ولا بثمن أعلى أو أدنى من قيمته النقدية، بل ينظر إليه باعتباره ممثلا للنقد، فيشترط فيه التماثل عند اتحاد العملة والتقابض في كل الأحوال. والخلاصة أن السهم لا يصح تداوله بحرية إلا بعد أن تباشر الشركة نشاطها وتتحول الأموال إلى موجودات حقيقية من أعيان ومنافع وحقوق ونشاط استثماري. أما قبل ذلك أو بعد التصفية إذا لم يبقى إلا النقد، فإن تداوله يقيد بأحكام الصرف وبيع النقود. إلى جانب أثر حصة النقود من موجودات الشركة على مدى شرعية تداول أسهمها، أثيرت مسألة أخرى تتعلق بوجود الديون ضمن موجودات الشركة. فإذا كانت الديون غالبة في موجودات الشركة، فهل يؤثر ذلك على جواز تداول الأسهم؟ لتقريب الصورة، لنفترض أن شركة اشترت سلعا ثم باعتها لحرفائها بالتقسيط، فأصبحت موجوداتها تتمثل في أقساط وديون مستحقة في ذمم الحرفاء دون أن يبقى لديها مخزون أو نقود أو أصول أخرى ذات قيمة تذكر. فهل يجوز في هذه الحالة تداول أسهمها باعتبار أن التصرف في الديون يخضع في الفقه الإسلامي لضوابط وشروط خاصة. نسمع الإجابة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: العجمي.
1: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا قبل الفاصل عند سؤال مهم: هل يؤثر وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ وكإجابة عن هذا السؤال، بيّن المعيار الشرعي أن وجود الديون ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من جواز تداول أسهمها حتى وإن كانت الديون غالبة، ما دامت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت هذه الديون ناتجة عن مباشرة تلك الأنشطة وليست هي المقصود الأصلي من التداول. فالشركة في هذه الحالة لا تعد مجرد مجموعة ديون، بل هي مشروع قائم له إدارة ونشاط وعلاقات تجارية وقدرة على توليد الأرباح، والديون الموجودة فيها تعد ديونا تابعة للنشاط متولدة منه لا مقصودة بذاتها. ولذلك فإن تداول أسهم مثل هذه الشركات يبقى جائزا، ولا يشترط فيه تطبيق أحكام بيع الديون على كل دين موجود ضمن موجودات الشركة، لأن المقصود من التداول هو المساهمة في الكيان الاقتصادي بكل ما يشمله من حقوق وموجودات وأنشطة، وليس المتاجرة في الديون بذاتها. ومن أمثلة ذلك أسهم المصارف الإسلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار، بشرط ألا يكون الكيان أو الكيان متخصصا في الديون أو المتاجرة فيها. ختم المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية الأسهم والسندات بالتطرق إلى مسألة السندات والمعروفة باللغة الفرنسية بليز أوبليغاسيون. فالسندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدرة لها، فالمصدر يعرض هذه الأوراق المالية في السوق من أجل الحصول على تمويلات، ويتعهد في المقابل برد هذه الأموال إلى أصحابها مع زيادة محددة أو عائد متفق عليه. هنا يزلنا نفرقوا إذن بين الأسهم والسندات. هما زوز أوراق مالية وزوز يصدر في السوق المالية. الأسهم تصدر من أجل الرفع في رأس مال الشركة، والسندات يتم إصدارها من أجل الاقتراض، من أجل الحصول على تمويلات. يعني أن الشركة تبيع أوراق مالية وتحصل مقابل ذلك على أموال تستعملها في دورتها التشغيلية وفي نشاطها، ثم بعد ذلك تعيد هذه الأموال لأصحابها مع زيادة. في هذه الحالة فإن المستثمر الذي يشتري السند لا يصبح شريكا في المشروع كما هو الحال في الأسهم، وإنما يصبح دائنا للجهة المصدرة، ويكون له حق في استرداد أصل المبلغ في تاريخ محدد مع الحصول غالبا على زيادة أو فائدة محددة مسبقا. فمثلا إذا أصدرت شركة سندات بقيمة اسمية قدرها 1000 دينار للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 6%، فإن حامل السند يدفع 1000 دينار ثم يستحق في نهاية كل سنة 60 دينار، وفي نهاية مدة السند يسترد أصل المبلغ. مثلا هو كي أقرض 1000 دينار على 5 سنوات، 1000 دينار هذيك يسترجعها بعد 5 سنوات، ولكن في نهاية كل سنة هو باش يتحصل على فوائد بقيمة بالنسبة التي يتم تحديدها. وهنا تكون العلاقة في حقيقتها علاقة قرض بفائدة، لا علاقة مشاركة في الربح والخسارة. ولهذا نص المعيار الشرعي 21 على عدم إصدار جميع أنواع السندات الربوية، لأنها تتضمن اشتراط رد أصل القرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا، ولا يختلف الحكم سواء دفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض دفعة واحدة أو دفعت على أقساط شهرية أو سنوية أو نصف سنوية، كما لا يختلف الحكم إذا كانت الزيادة نسبة مئوية من قيمة السند أو مبلغا مقطوعا أو خصما عند الإصدار. ومن أمثلة ذلك السندات ذات الفائدة الثابتة، حيث يلتزم المصدر بدفع فائدة محددة لحامل السند كأن تكون 5% سنويا، ومنها كذلك السندات ذات العائد الصفري، وهي سندات لا تدفع فائدة دورية ولكنها تصدر بأقل من قيمتها الإسمية ثم تسدد في نهاية المدة بقيمتها الكاملة. فمثلا يشتري المستثمر سندا ب900 دينار ثم يسترد عند الاستحقاق 1000 دينار، والفرق وهو 100 دينار يمثل زيادة مشروطة على القرض، ولذلك يأخذ حكم الربا، كما لا يتغير الحكم بكون السندات خاصة أو عامة أو حكومية، لأن العبرة بحقيقة العقد لا بالجهة المصدرة. فإذا كان السند يمثل دينا مع التزام برد الأصل وزيادة فهو سند ربوي محرم، سواء أصدرته شركة خاصة أو مؤسسة عمومية أو دولة. أما حكم تداول هذه السندات فقد نص المعيار على عدم جواز تداول السندات الربوية بيعا وشراء ورهنا وحوالة وغير ذلك، والسبب أن السند نفسه يمثل دينا ربويا فلا يجوز إنشاؤه ابتداء ولا يجوز التعامل به بعد ذلك، كما أن بيعه في السوق قد يؤدي إلى بيع الدين بغير ضوابطه الشرعية، فضلا عن أن أصل الدين قائم على فائدة محرمة. وتعتبر الصكوك الاستثمارية بمختلف أنواعها البديل الشرعي للسندات. والفرق الجوهري بينهما أن السند يمثل دينا على المصدر مع عائد محدد أو مضمون، أما الصك فيمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشروع أو نشاط استثماري مشروع، ولذلك يكون عائد الصك مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا فائدة ثابتة على قرض، كما يتحمل حامل الصك من حيث الأصل مخاطر الملكية أو الاستثمار بخلاف حامل السند الذي يطالب عادة بأصل الدين والعائد المتفق عليه بصرف النظر عن نتائج المشروع. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: متى لا يجوز تداول أسهم الشركة إذا كانت ضمن موجوداتها نقود؟ نجيب: لا يجوز تداول أسهم الشركة بسعر السوق إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل مباشرة النشاط أو عند التصفية إذا تحولت الموجودات إلى نقود، ففي هذه الحالات يكون السهم ممثلا للنقد فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. السؤال الثاني: وإذا كان السهم في هذه الحالات ممثلا للنقد فما شرط تداوله؟ نجيب: هنا يشترط في تداوله أن يكون بقيمته الإسمية، أي بقيمته النقدية المستحقة عند التصفية دون زيادة أو نقصان مع حصول التقابض، لأن السهم هنا يعامل معاملة النقد فتراعى فيه أحكام الصرف. السؤال الثالث: هل يؤثر وجود الديون أو غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ كجواب على هذا السؤال نقول: وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من تداول أسهمها إذا كانت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت الديون ناتجة عن تلك الأنشطة وليست مقصودة بذاتها في التداول. السؤال الرابع: ما المقصود بالسندات وما الفرق الجوهري بينها وبين الأسهم؟ الجواب: السندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدرة لها مع الالتزام برد أصل المبلغ وزيادة أو فائدة. والفرق الجوهري أن حامل السهم يعد شريكا في الشركة، أما حامل السند فيعد دائنا لها. السؤال الخامس والأخير: لماذا حرم المعيار الشرعي إصدار السندات الربوية وتداولها وما البديل الشرعي؟ نقول هنا أن المعيار الشرعي حرم إصدار السندات الربوية وتداولها لأنها تقوم على قرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا. أما البديل الشرعي لها فهو الصكوك الاستثمارية، لأنها تمثل حصة شائعة في أصول أو منافع أو مشروع استثماري مشروع، ويكون عائدها مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا بفائدة ثابتة على قرض. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إنها الرحلة إلى الله،
3: إنها الرحلة إلى الله، إنها
4: الرحلة إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
2: الرحلة إلى الله والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.
2: إشهار.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: لا تحزن إن الله معنا.
6: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات، إيجارة سيارات،

0: سيارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجار نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إخراج إلى القيم الأصيلة.
1: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات. نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أمنا عائشة، ولعلنا نكمل في هذه الحلقة سيرتها العطرة. علمها، احنا قلنا عندها مكانة علمية كبيرة، باش نختموا بصفاتها بعظم قدرها في العلم، ثم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، ثم بآخر أيامها رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة كما ذكرنا في الحلقات الأولى، وتقدروا ترجعوا لهم، يعني من ثناء الصحابة والعلماء عليها ومكانتها العلمية الرفيعة. باش هذا الكل، بما حازت هذه المنزلة بحدة ذكائها، قوة ذاكرتها وحافظتها، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب العديد، يعني الكثير والكثير من الأحاديث، إلى جانب عدد كبير من الأشعار والأمثال واللي كانت تستشهد بها في كل مناسبة تعرض لها. أيضا زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة، هي تزوجت صغيرة وعاشت معه تقريبا 8 سنوات و5 أشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة هذه كل كان حفيا بها، كثير الاهتمام بتعليمها وإرشادها. حاجة أخرى، أنه نزل كثرة ما نزل من الوحي في حجرتها حتى سميت مهبط الوحي، يعني حتى هذا ذكر في حديث أنه معناها جه الوحي في، يعني كان ينزل الوحي في حجرة عائشة رضي الله عنها. لسانها السؤال، كانت تسأل ياسر أمنا عائشة، وإحنا ديما نقولوا الأولاد اللي يسألوا ياسر راهي علامة من علامات الذكاء، فلازم نجاوبوهم ونسمعوهم ونقمعوهمش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيا بها، يعني وين كانت تسأل كان يجاوبها. فقل أن تسمع شيئا تستشكله أو ترى أمرا لا تعرفه إلا وتسأل مستفسرة عنه، يعني كل شيء يشكل عليها تسأل عليه، ما تعديهوش هكي. وهذايا ذكاء معناها شديد، اشتهرت بذلك. حتى ابن أبي مليكة كان يقول عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، يعني كانت عندها نهم ولا نهمة كبيرة في طلب العلم، في التعلم، كان عندها فضول علمي، كانت عندها معناها شهوة كبيرة في التعلم. فحتى أنه مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شوف يعني ذكائها، يعني استحضرت الآية وسرعة بديهتها، وقالت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، وربي قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيفاش هوني حسابا يسيرا وهوني حساب عذاب؟ وهذا بطبيعة يوري ذكائها. فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني المقصود بالحساب في هذه الآية العرض، هذا اش فسر لها، لكن من نوقش الحساب يهلك. تسمع مثلا قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. سألت أمنا عائشة، الحديث في مسلم، الحديث اللي قبله في البخاري، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ شوف هذا يجيش البال سؤال، يعني يجي البال أذكياء. فقالها على الصراط. وتقول له يا رسول الله كما يسألون شبابنا زادا توا. ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، لكنه كان مشركا. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، الحديث في مسلم. الحديث الآخر زيدا، شوف كثرة أسئلتها، معناها بعض الأحاديث اللي هي متعلقة بذكائها. استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ترويه أمنا عائشة، رجل فقال أذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، يعني هو ليس سيدا يعني كريما في قومه، مش سيد به في قومه، يعني يسيء إلى عشيرته. فلما دخل ألان له الكلام، فقالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. حديث عند البخاري ومسلم. فوين تعرض عليها معناها فرصة للتعلم، وكانت تستثمر المواقف هكا للتعلم حتى وهي في أشد حالات الغيرة، تنسى غيرتها وتنصرف للتعلم. مثلا عروة يروي حديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، هي قالت فغرت عليه، ويروي عن عائشة، بطبيعة عروة هو ولد أختها أسماء ابن الزبير، فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. يعني شوف زدا حسن التخلص، يعني يعني أنت يا رسول الله كيفاش واحد ما يغيرش عليك، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ بطبع كل واحد فينا عنده قرين. قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ يعني شوف هوني زادة أيضا كيفاش هي دورة الـ يعني هي في حالة غيرة، لكن باقي فما فرصة للتعلم لازمها تتعلم أمنا عائشة. قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. لكن زادة هوني مسألة صرف الانتباه اللي نحكيه عليها أحيانا، أنا في عوض نعمل مشكلة من الأمر خليني نجبد موضوع آخر، فهذا يهدي الأنفس. هذه المهارة تعلمنا أمنا عائشة إياها. فقتلوا ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. الحديث عند مسلم. حتى أسلم هوني الشيطان أسلم معناها استسلم، في رواية لم يعد يأمرني إلا بخير، معناها مش معناها الشيطان بش يسلم، والشيطان كيفاش بش يسلم، لكن استسلم، استسلم كما شيطان سيدنا عمر زيدا، معناها يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، يعني خطر هو غلب شيطانه، شيطانه ما يوصل، ما وصل معه لحد شيء فولا يهرب منه. وهكا قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. فأمنا عائشة هذه الميزة خلتها تنفرد برواية الكثير والكثير من الأحاديث النبوية التي لم يسمعها غيرها منه صلى الله عليه وسلم. وكانت هي يعني لا معناها لا يمنحها انها كما قلنا معناها الخجل هذية انها تسأل، كانت تسأل وكانت تحب تتعلم، وكانت يعني معناها كان لها علم بالعقيدة، وكان لها علم في التفسير، وكانت عندها مكانة علمية كبيرة، وروت الكثير من الأحاديث واستدركت على يعني الصحابة أحيانا، وكانت عالمة أيضا بالتاريخ، وكانت على قدر كبير من العلم بتاريخ العرب، ومما لا يتسع المجال الحقيقة لذكره في هذه الحلقات، وما نقدروش الحقيقة نستوفيها يعني حقها في مكانتها العلمية. لكن هذا يورينا زادة أنه المرأة من العصر النبوي راهو الرجال تاخذ عليها العلم، وما كانتش تركن في كما في يعني بعض، ما كانتش تركن في بعض الحضارات، وانه يراوها ما عندهاش عقل وما ياخذوش عليها وما تفهم حتى شيء، والاشياء هذه حكر على الرجل. هذه ما عندناش احنا من عصر النبوة، المرأة تتعلم وتعلم ويؤخذ منها العلم وتبلغ مكانة علمية جليلة حتى يأخذ عنها العلم كبار الصحابة. ونعود بعد الفاصل.

0: من فضائل أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يومها، واستأذن زوجاته بأن يمرض في بيتها فأذن له، ومات كما تقول هي معناها بين سحري ونحري. تقول: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، ومات وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة أسفل الذقن والذاقنة ما على منه. رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي كان بين حنكها وصدرها، ولا بين سحري ونحري في رواية، وجمع الله بين ريقي وريقه، لأنه خوها دخل بالسواك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، يعني وهذا من شدة إنها كانت لماحة، فكأنك تريده يا رسول الله، فأشار برأسه أي نعم، فأخذت السواك قالت: فلينته له وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك أشد ما يستاك. علاش؟ لأنه يريد أن يلقى الله طيب الفم. وبطبيعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الحقيقة الأحداث الموجعة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا كل إنسان أصابته مصيبة وفاة أن يتعزى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفاته مصيبة، وأي مصيبة. فيعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب علينا حقا أنه نتحدث بها، ويعني وما هي مصيبة الأولين والآخرين، وهي أعظم مصيبة نزلت بالأمة، وكل مصيبة ما اللي بعدها شو وزنها قدام فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان فقدته في حياتك وأنت لازمك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك وأهلك وولدك والناس أجمعين، والناس أجمعين. فمهد لوفاته، فكان يقول: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في حجة الوداع. وكان يقول في خطبة مرة إن عبدا خيره الله بين أن يبقى بين الناس وبين أن يقبضه الله، فاختار ما عند الله. يعني هذه كان يمهد، وكان أبو بكر فهم هذه الإشارة فبكي، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة، وهذا من فضائلها. وتوفيت هي أم المؤمنين عائشة سنة 58 للهجرة، وقيل سنة 57. وين دفنت؟ دفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. جاء في الحديث اللي رواه أحمد أنه عبد الله بن عباس جاء يستأذن على عائشة، فقال: فجئت وعند رأسها، ذا حين قاربتها الوفاة، وعند رأسها عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، فقلت: هذا ابن عباس يستأذن. فأكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال: هذا عبد الله ابن عباس يستأذن وهي تموت. فقالت: دعني من ابن عباس. فقال: يا أماه، إن ابن عباس من صالح بنيك، ما هي أم المؤمنين، يعني وهي أمهم كلهم، يعني من صالح بنيك، يسلم عليك ويودعك. فقالت: ائذن له إن شئت. قال فأدخلته، فلما جلس قال: أبشري. وهذه سنة أن الإنسان وقت لا يحتضر نذكروه بأحسن أعماله، بش يلقى ربي سبحانه وهو فرحان، بش يلقى ربي سبحانه وهو معناه يتعبد بالرجاء، بش يلقى ربي سبحانه وهو يحب لقاءه. منجيوش وقتنا الإنسان يحتضر ونجيبه جنب الخوف ولا نخوفوه بحاجة، لا لا لا لا، نذكره بصالح أعماله. فأي إنسان يحضر مشهد كهذا من السنة أنه يذكره بصالح أعماله. وهذا عبد الله بن عباس شو عمل مع أمنا عائشة؟ فقال لها أبشري. فقالت بماذا؟ فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. يعني هو الإنسان بعد ما يفقد حبيبه، كيف وهو أعز حبيب على البشرية جمعاء اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرح كما قال بلال غدا وهو في عند الوفاة رضي الله عنه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أنا فرحان لأني سألقى أحبتي، الناس تبدلوا علي والدنيا تبدلت علي والناس اللي نحبهم مشاو، كما كان البخاري ينشد كثيرا إن عشت تفجع في الأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبالك أفجع. فاش قالها ابن عباس؟ قالها ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. يعني ذكرها بفضائلها، ويشهد بهذا من؟ عبد الله بن عباس من أهل البيت. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، مدام كان يحبك معناه رك امرأة طيبة. وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، فكان ذلك في سببك. يعني حاب يقولها الرخصة اللي جات للأمة باش ربي يسر عليها، إنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، إنه فماش ما نجيو للتيمم، راه على خاطر بسببك فقدت قلادتك في حادثة أخرى، فالناس تعطلوا فوفي الماء فما لقاوش ماء فنزلت آية التيمم. فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات اللي حكينا عليه في حديثة الإفك، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار آيات تبرئك يا عائشة رضي الله عنك. يعني ما خلى مذكر من فضائل أمنا عائشة، وهذاك علاش اختمنا به الأثر هذية عن عبد الله بن عباس. اش قالت له أمنا عائشة؟ احنا قلنا هي متواضعة كثيرا. قالت دعني منك يا ابن عباس، وهكاك الإنسان العالم راه قد ما يزيد العلم يزيد تواضع، كفى بخشية الله علما كان عبد الله بن مسعود يقول، وكفى بالاغترار جهلا. فقالت دعني منك يا ابن عباس والذي نفسي بيده، لوددت أني كنت نسيا منسيا. شوف شنو كانت ترى روحها أمنا عائشة، ما كانتش ترى عملها أبدا، خطر احنا في ذات الله الإنسان المخلص لا يرى عمله في جنب الله. شنو عملت أنا قدام نعم الله؟ شو عملت أنا قدام ما أعطاني الله؟ لا ينظر لنفسه، يعني حتى عمله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإنسان يشوف حتى عمله هو منة من الله عليه، لا يدلي على الله بعمله، وهذاك هو الإخلاص. وهكاك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كملنا مع الحبيبة رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين، وفي الحلقة القادمة نكمل مع سير القدوات الملهمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.

0: العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: مع الدكتور أنيس القدسي.
1: يا صوت زيتونة يسري مبشرة بالنور يحمل للأرواح تبيانا، أذن بحج عظيم قد دعا أبدا.

قلب المحبين اجلب وإيمانا. هذا نداء خليل الله منبعث عبر الزمان ينادي الناس قرآنا. هلموا للبيت لبوا صوت خالقكم واجعل خطاكم إلى الرحمن عرفانا. يا حجاجة تونس يا أهل التقى شرفا سيروا فإن الرضا في السعي ميزانا. من زيتونة العلم صوت قد بثثناه لكل حاج ليحيى القلب إيمانا. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه الأبيات العطرة نفتتح الحلقة الختامية من برنامج وأذن في الناس بالحج، برنامج توعوي وجهناه لحجاجنا الميامين بهدف استكمال التكوين والتوعية اللي يحتاجوها في رحلة حجهم. وبعد ما كمل حجاجنا الميامين هذه الرحلة العظيمة، بعد ما تجردوا من المخيط في الميقات وهلت دموع التوبة في صعيد عرفات خجلا من الهفوات والعفرات، وضجت بالافتقار إلى الله الأصوات، وازدلفت الأرواح إلى مزدلفة للبيات، وزخت الجموع بعد ذلك إلى رمي الجمرات والطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة في رحلة من أروع الرحلات، يرجع الحجاج بعد ذلك فرحين بالمغفرة وأعلى الدرجات. وأكثر حاجة مستانس يسأل فيها الحاج ويمكن ما ينطقش بها، أما تقعد تحاكي فيه في نفسه ويمكن تقلقه ويمكن يظهر البسمة على وجهه للناس، لكن في قلبه يبدأ متقلق ويتسائل، زعم المولى تقبل مني؟ زعم حشتي صحيحة؟ ربي سبحانه تقبل مني حشتي؟ رجعت كيوم ولدتني أمي؟ حطيت ساق في الجنة وحشتي كانت مقبولة؟ أبشر يا غالي، أبشر اللي يجيه في قلبه التساؤل هذا، هذا دليل على قبول العمل. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وعلامة قبول عملك احتقاره. وقت اللي أنت تظن اللي أنت ما قدمتش برشا وكنت تنجم تقدم خير في حشتك، واستقلاله يعني ترى لي العمل متاعك صغير، وصغره في قلبك، حتى إن العارفة ليستغفر الله عقيب طاعته. معناته الإنسان العارف بالله العابد لله بعد كل طاعة تلقاه يستغفر في المولى سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام: شكون هم هذم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ معناتها قلوبهم خائفة. أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله منه. قال الحسن البصري: عملوا بالطاعات لله واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. مع تريتك الخوف اللي أنت تحس فيه في قلبك ذاك دليل إيمان ودليل تقوى ودليل إحسان ودليل خوف من الله عز وجل، وهذا دليل على كونك جبت مقصد من مقاصد الحج وهو مقصد التقوى والخوف من الله عز وجل. تقول لي: ملا المؤمن إيش لازمه يعمل بعد الحجة؟ أنا عشت أحوال فضيلة مع المولى سبحانه وتعالى، أنا حسيت روحي كوني ارتقيت في الدرجة مع المولى سبحانه وتعالى، خاصة بعد كلامك توا يا دكتور، إيش لازمني نعمل باش نقعد على كل حالة ذيك؟ أنا منحبش نتدحرج، منحبش نرجع كما كنت قبل. جاء سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف كنتي يحب يقعد على حال فضيلة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي العلاج متاعك يا غالي. قال جل في علا في كتابه العزيز: إن الذين قالوا، ماذا قالوا؟ ربنا الله. وانت قلتها في الحج وعديت عرفة نهار كامل وانت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حجة كاملة وانت تقول لبيك اللهم لبيك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المهم الاستقامة يا غالي. ما معنى الاستقامة؟ أن تعتصم بالسير على الطريق وأن لا تحيد عنه، تثبت على الطاعة، تثبت على حال الطاعة اللي أنت عليها توا. هذا بالكلام ولا بالفعل؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. ما يكفيش باش تقول هاني حجيت، ما يكفيش باش يناديوك الناس يا حاج فلان ولا فلان، ما لا، تستقيم بالفعل كما تستقيم بالقول. وكما قلنا ونرجع للدرس الأولاني اللي قريته لك معايا في دروس الحج، الأعمال نوعان: أعمال قلوب وأعمال جوارح. كذلك الاستقامة استقامة قلوب واستقامة جوارح. قال الإمام أحمد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إيش معناتها؟ معناتها أنت الجوارح متاعك ما تستقيم حتى يستقيم القلب. قال ابن رجب: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، فما تستقام القلب على معرفة الله استقامت الجوارح على طاعته. معناتها القلب متاعك لازم يستقيم. والقلب يستقيم علاش يا غالي؟ يستقيم على التوحيد. انت في طوافك، انت من احرامك حققت التوحيد، وفي طوافك حققت التوحيد، وفي سعيك حققت التوحيد، وفي عرفة حققت التوحيد، وفي منى حققت التوحيد، وفي كل مقامات حجك حققت التوحيد. حققت باللسان، انت عهدت المولى سبحانه وتعالى وقت اللي استلمت الحجر الأسود، قلت له: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت في كل مقامات الحج بعد الإحرام وصلت الإحرام بالتلبية وقلت بأعلى صوتك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما عهدت ربي في حجتك على التوحيد. حتى كي ترجع حافظ على مقام التوحيد. في أحوالك العادية في عيشتك، إذا كان تمرض تقول: ما يشفيني كان المولى، والباقي كلها أسباب، نمشي نداوي عند الطبيب، أما تعلقي قلبي ما يتعلق كان بالمولى اللي هو قادر على شفائي مهما كان مرضي. كي نتظلم نقول يجيب لي حقي المولى سبحانه، من خاف كان من ربي سبحانه، ما يتعلق قلبي كان بربي سبحانه، ما يرفع كان ربي سبحانه، ما يخفض كان ربي سبحانه. في جميع أحوال قلبي يكون قلبي متعلق بالله عز وجل. هذاك علاش يا حاج، حتى أنا كان غلطت قبل ومشيت العراف ولا مشيت الساحر ولا مشيت المشعوذ، بعد حشتي هذا ما عادش يليق، هذا ينقض التوحيد اللي أنا حققته في حجتي. ذاك علاش لازمني نحافظ على الحج متاعي، حتى في علاقتي بنفسي الأمارة بالسوء. المولى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. مشيش ترجع تتبع وساوس شهوات نفسك وتعصي المولى سبحانه وتعالى، هذا مناقض للتوحيد الخالص والكامل. هذاك علاش يا حاج توا الاستقامة القلبية كيفاش تكون؟ استقامة القلب على التوحيد، ثم استقامة الجوارح، استقامة الأبدان. كيفاش نحقق استقامة الأبدان؟ بالاستقامة على الطاعة والمحافظة عليها. لازمني نحافظ على طاعتي. كيفاش؟ معناتها أنا باش نقعد على كل حالة القلبية، أنا كنت متفرغ للحج ونهار كامل نقرأ في القرآن عندي الوقت، ونهار كامل وأنا نذكر في المولى عندي الوقت، ونهار كامل أنا على طاعة خطر عندي الوقت، تو باش نرجع لخدمتي ما نجمش نوفق. حبيبي الغالي، يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اتحفظ لي على قدر معين من الأعمال. مستانس تقرأ في جزئين ولا ثلاثة قرآن كل يوم في فترة الحج،
حافظ لي على حزب، حافظ لي حتى على ربع حزب، مستانس كل يوم في حجك تصلي في الـ11 ركعة قيام ليل، حافظ لي حتى على ركعتين ولا أربعة قيام ليل، مستانس تسبح 1000 تسبيحة في النهار، حافظ لي على 100 تسبيحة، حافظ لي على أذكار الصباح والمساء. المهم تحافظ على قدر معين من الطاعات. تقول لي أنا مبتلاء، أنا مريض، ساعة ساعة يغلبني المرض، وحتى القدر الهين هذا ما نجمش نحافظ عليه. نقول لك أبشر يا غالي، أبشر. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. معناتها أنت ريت كانت حافظ لي على القدر الهين من الأعمال ذي بعد حشتك، حتى كان مرضت، حتى كان أقمت في المستشفى لمرض، ربي سبحانه باش يكتب لك نفس الأجر من الأعمال إذا كان أنت تجعل لنفسك أعمال دائمة كل يوم قاعد تعمل فيها. ثم تحافظ كذلك على الابتعاد على الذنب، تعهد المولى سبحانه باش ما عادش ترجع للذنب. تقول ما عادش يا ربي سبحانه نعاهدك اللي أنا ما عادش باش نرجع للمعصية، المعاصي اللي عملتها قبل في الحج، قبل فترة الحج، ما عادش باش نرجع لها، أنا باش نرجع نثبت ونجاهد نفسي ونصبر كما صبرت في حلقة الصبر، قرينا دروس الصبر على المعصية، باش نصبر باش ما عادش نرجع للمعصية. وباش الإنسان يستقيم ويحقق الاستقامة عنده أسباب. السبب الأول هو الاستعانة بالله عز وجل. ادعي المولى سبحانه وتعالى، قل له: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بشر بالجنة اللي ما يعملش معصية، اللي موفق المولى سبحانه وتعالى، اللي من أجله خلقت الجنة، يدعي المولى كل يوم يقول له: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فما بالك بيانا وبكنتي، نحن ضعاف، يمكن أنفسنا تغلبنا، يمكن فتن الشبهات وفتن الشهوات تسيطر علينا. ندعيه المولى ونستعين به باش ما عادش نطيحه في المعصية، وباش نتوفقه في الاستقامة، ومع دعاء المولى سبحانه وتعالى والاستعانة به نجاهد أنفسنا. يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معناتها نبذل مجهود باش نستقيم على الطاعة. ثم من أسباب الاستقامة رفقة أهلها. يقول العلماء: نعمل لنفسي صحبة صالحة، كما في الحج عملت لنفسك صحبة صالحة في مخيم منى ولا في مخيم عرفات ولا اللي سكن معاك في مكة ولا في المدينة، اجعل لنفسك كذلك في حياتك العادية بعد ما ترجع من الحج صحبة صالحة. اجعلها صحبة مسجد، اجعلها صحبة ختمة قرآن، اجعلها صحبة ذكر لله عز وجل، اجعل لنفسك صحبة تعاونك على ذكر المولى سبحانه وتعالى. ومع الاستقامة الإصلاح. شنو اللي لازم يتصلح فيه بعد الحج؟ مقامات الإصلاح 3. يقول العلماء: إصلاح للعلاقة مع الديان، مع المولى سبحانه، وإصلاح للعلاقة مع الإنسان، مع البشر، وإصلاح للعلاقة مع الأوطان، بلادك اللي تعيش فيها. أول مقام من مقامات الإصلاح إصلاح للعلاقة مع الديان، مع ربي سبحانه. ترتقي في علاقتك بربي من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستشعر رقابة المولى سبحانه وتعالى ليك في كل موضع من المواضع، تستشعر رقابة المولى سبحانه وتعالى ليك في طاعتك يا حاج، في طاعتك بش المولى سبحانه وتعالى يتقبل منك العمل. يقول ابن القيم: مقامات القبول 3: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهات، وهو العمل الذي يرضى الله به ويحب العامل به ويثني عليه في الملأ الأعلى، كيكون العمل خالص لوجه الله ويكون صاحبه خاشع. وقبول جزاء وثواب يحذر فيه القلب، أما صاحبه ما يخلطش لمرحلة الخشوع. وقبول إسقاط عقاب فقط، تلقى الإنسان يصلي لقلبه حاضر ولا يكون خاشع،
يسقط عنه المولى سبحانه وتعالى العقاب، ولا ينال الثواب، ولا ينال بعمله محبة ورضا الرحمن سبحانه وتعالى. انت لازمك تجيب درجة الخشوع باش باستشعار رقابة ربي ليك. حاتم الأصم كان مشهور بخشوعه في صلاته، سئل كيف تصل إلى مرحلة الخشوع في الصلاة يا حاتم؟ اسمع ماذا قال حاتم الأصم. قال: أكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخضوع، وأسجد سجودا بتذلل، وأعتبر الجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت على رأسي، وذنوبي محيطة بي، وعين الله ناظرة إلي. استشعار رقابة المولى يوصل بيك إلى درجة الخشوع، وهذا لازم يتصلح في عباداتنا، في عباداتنا بعد ما نرجع من الحج. ثم استشعار رقابة المولى إذا حدثتك نفسك بذنوب. نعرف أنت توا ما عادش فيش تعمل ذنوب قدام الناس، اللقب متاع يا حاجي واللي ثقيل عليك، تقول كيفاش باش نعصي والناس تعيط لي يا حاج وتعتبرني الحاج فلان، وإذا كان أنا نعمل معصية باش نولي في أفام الناس ما ريتش الحاج الفلاني كيفاش عصا. ما عادش خايف عليك من ذنوب المجاهرة، أنا خايف عليك من ذنوب الخلوات، وهي أخطر ذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. يمكن يجيب أجر حجة كاملة أخلص فيها العمل وصبر فيها وما جزعش فيها وكانت حجة خالصة مبرورة، ومع هذا يجعلها الله هباء منثورا. إيش قاعدين يعملوا الناس ذوما؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم. وقت يسألوه الصحابة شكونهم الناس هذم اللي ضيعوا أجر حجتهم؟ أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، قوام ليلة ذوما، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ثم يا غالي إصلاح العلاقة مع الإنسان. أنت قعدت شهر كامل تسير بمبدأ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وحسنت علاقتك مع الناس وما قلت للناس إلا الكلمة الطيبة، كذلك بعد ما ترجع من الحج نحبك تتذكر اللي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحسنكم أخلاقا. نحبك تكون مخموم القلب صدوق اللسان، أكل اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم باش يكون مني قريب مني يوم القيامة. قالوا له: من هو مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم عليه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. تعامل الناس بإحسان وبتسامح بعد عودتك من الحج. وأخيرا إصلاح العلاقة مع الأوطان. أنت في حجتك من أكثر الدروس اللي تعلمتها الإتقان. شوف قديش كنت خايف على كل نسك عملته، وكنت حريص على اللي كونه يكون موافق لسنة الحبيب. هذا هو الإتقان. كذلك بعد عودتك من الحج وقت لترجع للخدمة متاعك نحبك تكون متقن بنفس الدرجة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إن الله، مش العرف، مش المدير، مش المشغل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، سواء كان في الحج أو بعد العودة من الحج. ثم الوحدة ونبذ الفرقة وعقلية الجسد الواحد. من أكبر الدروس اللي تعلمتها في حجتك كونك تكون مع خيانك، سواء التوانسة ولا مش التوانسة ولا العرب ولا مش العرب، المهم المسلمين الموحدين. كنت بعقلية الجسد الواحد، توك ترجع لبلادك تكون كذلك بعقلية الجسد الواحد مع خيانك. ثم ما تنساش وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدك تونس: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. عندك وخيانك تذكرهم بسنة الحبيب سيدنا صلى الله عليه وسلم، وتذكرهم بالفضائل اللي تعلمتها. وبهذا نصل
ثقيلة الحقيقة علي باش نقولها. إلى ختام هذه الحلقة الأخيرة من برنامجي وأذن في الناس بالحج، فيا مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، نسدل اليوم ختام هذا الكلام. برنامج في النور قد أشرق، وبذكر الإله ارتقى ودام، سعينا لنهدي علما نافعا يذيء الدروب ويحيي الهمام. فشكرا لقلب أصغى ووعى، ولروح تفاعلت دون ملام، ندعو الإله بصدق الرجاء أن يتقبل منا ويحسن الختام. وفي الأفق نلقاكم مرة على الخير في موعد مستدام، والسلام عليكم ورحمة ربي وبركاته ما تعاقبت الأيام.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية ورش عن نافع المدني.

0: سنين.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية ورش عن نافع المدني.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: كفؤاً أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة الحديد بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة الحديد بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
0: وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم، كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: الحمد لله الذي علم بالقلم وأفاض علينا جزيل النعم، أنزل خير كتبه على خير رسله وجعله بلسان عربي مبين، فكان معجزة بهيرة خالدة على مدى العصور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لنعرف بسورة النمل ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. هذا العلم الجليل النفيس الذي يبرهن على إعجاز القرآن الكريم وأنه تنزيل من حكيم حميد. أشهر أسماء هذه السورة الكريمة سورة النمل، لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة التي وعظت بني جنسها وذكرت ثم اعتذرت عن سليمان عليه السلام وجنوده، وتسمى أيضا سورة سليمان. وذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله في تفسيره أحكام القرآن الجزء الثالث أنها تسمى سورة الهدهد. يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في الجزء 19 من تفسيره التحرير والتنوير، ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ الهدهد لم يذكر في سورة من سور القرآن غيرها. وأما تسميتها بسورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في غيرها. من فضائل هذه السورة الكريمة سورة النمل، هي من السور المثاني التي أتيها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. هذه السورة الكريمة سورة النمل هي سورة مكية بالاتفاق، وهي السورة 48 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الشعراء وقبل القصص، كما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهما، وهي السورة 27 في ترتيب المصحف. وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة 95، وعند أهل الشام والبصرة والكوفة 94. فيما يتعلق معاشر المستمعين بموضوعات هذه السورة الكريمة، فقد عالجت أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث، وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ووضعت في المصحف متتالية، وهي سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. وتشترك ثلاثتها، هذه السورة الثلاث، في المنهج، فقد بدأت كل منها بالتنويه بشأن القرآن المجيد وما تضمنه من إرشاد وهداية، ثم سلكت مسلك العظة والعبرة عن طريق القصص الحق الذي يبين سنة الله في معاملة المكذبين الأولين، وعن طريق لفت الأنظار إلى آثار القدرة الباهرة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، وعن طريق الحديث عن أحوال يوم البعث والجزاء. هذه السورة الكريمة افتتحت بالثناء على القرآن الكريم وعلى المؤمنين الذين يحافظون على فرائض الله تعالى ويوقنون بالآخرة وما فيها من ثواب أو عقاب، أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فقد أنذرهم بسوء المصير. قال تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، كتاب واضح لمن تفكر فيه وتدبر معانيه، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي في ضلال عن طريق الحق، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. لأن هؤلاء في ضلال أعمالهم القبيحة، يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبيح. تحدثت هذه السورة الكريمة أيضا عن قصص الأنبياء عليهم السلام بإيجاز في البعض وأسهاب في البعض الآخر، فذكرت بالإجمال قصة موسى عليه السلام، وقصة صالح عليه السلام مع قومه، وقصة لوط عليه السلام مع قومه، وتحدثت بالتفصيل عن قصة داود عليه السلام وولده سليمان عليه السلام، وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة من علم واسع ومن عطاء غزير، وما خصصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع. وحكت هذه الصورة ما قالته نملة عندما رأت سليمان عليه السلام وجنوده. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أوزعني بمعنى ألهمني ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي وعلى أبوي. هذه النملة حذرت رفيقاتها النملات ثم اعتذرت لأنها علمت أنه نبي رحيم فسمع سليمان كلامها وفهم مرادها. كما حكت هذه الصورة الكريمة ما دار بين سليمان عليه السلام وبين الهدهد الذي جاءه من سبأ بخبر هام، وأن بلقيس ملكة لهم وهي وقومها يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله الواحد الأحد. وما دار بين سليمان عليه السلام وبين ملكة سبأ من كتب ومحاورات انتهت بإسلام هذه الملكة، حيث قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: أيها المستمعون الأكارم، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الشائقة في رحاب سورة النمل. تناولت هذه السورة الكريمة أيضا الحديث عن وحدانية الله تعالى وقدرته، فذكرت ألوانا من الأدلة على ذلك تتجلى في مخلوقاته وبدائع صنعه، وقد قال سبحانه في أعقاب كل دليل أإله مع الله، وكرر ذلك 5 مرات في 5 آيات. وهذا استفهام إنكاري، الغرض منه الإنكار على الفاعل فعله، وهو استفهام أي هل معه معبود سواه حتى تسو بينهما، وهو المتفرد بالخلق والتكوين. وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر وحدانية الله وقدرته سبحانه، أخذت هذه السورة الكريمة في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تثبيت فؤاده، وفي بيان أن هذا القرآن الكريم هداية ورحمة. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذا القرآن الكريم المنزل على خاتم الرسل له الكتاب الحق، الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه من أمر هذا الدين، ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح عليه السلام وتفرقهم فيه فرقا كثيرة، حتى لعن بعضهم بعضا، فلو كانوا منصفين لأسلموا، لأن القرآن الكريم جاءهم بالرأي الساطع والخبر القاطع. ثم ختم سبحانه هذه السورة الكريمة بالحديث عن علامات الساعة وأهوالها، وعن عاقبة المؤمنين والكافرين، وعن المنهج الذي اتبعه الرسول الأكرم وأمر غيره باتباعه، فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، يعني جعل الله مكة حرما آمنا، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المخلصين لله بالتوحيد، المنقادين لأمره، المستسلمين لحكمه، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. أي وما ربك بغافل عن أعمال العباد، بل هو على كل شيء شهيد، وفيه وعد ووعيد. إذن أحبتي الكرام، هذا عرض مجمل لسورة النمل، ومن خلاله يتجلى أن هذه السورة الكريمة زاخرة بالحديث عن وحدانية الله تعالى وقدرته، وعن مظاهر فضله تعالى على عباده، وعن علمه سبحانه وتعالى الواسع المحيط بكل شيء، وعن آياته الكونية التي يكشف منها للناس ما يشاء كشفه وبيانه. كما نرى أن هذه السورة الكريمة اشتملت على القصص الحق في جانب كثير منها، لا سيما قصص بعض أنبياء بني إسرائيل، فقد حدثنا عن جانب من قصة موسى وداود وسليمان عليهم السلام، وتختم بهذه الآية الجامعة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعمل. أحبتي الكرام، انتقل الآن إلى الجزء الثاني المتعلق بذكر وجوه من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. أبدأ بذكر المناسبة بين اسم هذه السورة ومحورها. سميت هذه السورة بسورة النمل نظرا لورود قصة النمل مع سيدنا سليمان عليه السلام فيها، وذلك لأخذ العظة والاعتبار من قصص السابقين، وكيف أن الله تعالى أعطاه ما لا يعطي أحدا من العالمين حينما استجاب الله لدعائه وأعطاه هذا الملك العريض، وجمع الله له بين النبوة والملك، فكان نبيا ملكا، وسخر له الإنس والجن والرياح، وعلمه منطق الطير. قال تعالى: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 19 من تفسيره: وعلم منطق الطير أوتيه سليمان عليه السلام من طريق الوحي، وهذا العلم سماه العرب علم الحكر. قال تعالى: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. علق الشيخ ابن عاشور على هذه الآية بقوله هذه الجملة من مقول قول سليمان، متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم وملك وليقدر الناس قدره ويعلم واجب طاعته إذ كان الله قد اصطفاه لذلك. والمراد بكل شيء كل شيء من الأشياء المهمة، والتأكيد في إن هذا لهو الفضل المبين بحرف التوكيد إن ولامه الذي هو في الأصل لام قسم، وبضمير الفصل مقصود به تعظيم النعمة آداء للشكر عليها بالمستطاع من العبارة. والفضل الزيادة من الخير والنفع، والمبين الظاهر الواضح. وهناك لطيفة ذكرها المفسر أبو بكر بن العربي في تفسيره أحكام القرآن، قال: فجعل الله لسليمان معجزة فهم كلام الطير والبهائم والحشرات، وإنما خص الطير لأجل سوق قصة الهدهد بعدها، هذا الهدهد الذي آمنت أمة بسببه. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمتها. ابتدأت هذه السورة الكريمة سورة النمل بذكر القرآن الكريم، وهو المعجزة الخالدة الباهرة تحدى الله بها العرب وهم أرباب الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك. وهذا خير دليل معاشر المستمعين على صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: فالمبين أفاد معنيين، أحدهما أن شواهد صدقه وأعجازه وهديه لكل متأمل، وثانيهما أنه مرشد منفصل. وهدى وبشرى حالان من كتاب بعد وصفه بمبين، فالمعنى أن الهدى للمؤمنين والبشرى حاصلان منه ومستمران من آياته. يعني هذا القرآن معجزة خالدة على مدى العصور والدهور. القرآن الكريم عظيم الهداية والبشارة للمصدقين المخلصين، وهو يهدي المؤمنين إلى صراط مستقيم والمبشر لهم بجنات النعيم، وتخصيص المؤمنين بالذكر لانتفاعهم به. وختمت هذه السورة الكريمة سورة النمل بذكر القرآن الكريم، حيث أمره الله تعالى أن يتلو القرآن ففيه الهدى والنجاة لمن أراد النجاة في الآخرة، أما من يضل عن الطريق فلا يملك من أمرهم إلا أن يقول: ما أنا إلا نذير مبين. قال تعالى: وأن أتلو هذا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إن الله تعالى سيظهر خزيهم يوم يرون بأعينهم ما كانوا به يستهزئون. أعرج الآن معاشر المستمعين على ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة الشعراء. لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة الشعراء بتحقيق أمر القرآن الكريم وأنه من عند الله تعالى، ونفي الشرك عنه وتزييف ما كانوا يتكلفونه من تفريق القول بنسبته إلى السحر والأضغاث والافتراء والشعر، وكل ذلك ناشئ عن أحوال الشياطين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ابتدأ سبحانه هذه السورة سورة النمل بالإشارة إلى أنه من الكلام القديم المطهر عن وصمة تلحقه بشيء من ذلك، تلام بوصفه بأنه منظوم مجموع لفظا ومعنى لا فصم فيه ولا خلل ولا اعوجاج ولا زلل، فهو جامع لأصول الدين ناشر لفروعه، كما ذكر ذلك برهان الدين البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والصور في الجزء الخامس صفحة 406. قال تعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. قال الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره: هدى وبشرى للمؤمنين أي هي تزيد المؤمنين هدى على هداهم، كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، سورة التوبة الآية 124، وهي تبشرهم برحمة من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذا ورد هذا في الجزء 19 صفحة 119. وأخيرا أختم بذكر المناسبة بين مضمون هذه السورة الكريمة سورة النمل ومضمون ما قبلها، وأقصد بذلك سورة الشعراء. تعتبر سورة النمل كالتتمة لسورة الشعراء، حيث زاد سبحانه وتعالى فيها ذكر داود وسليمان عليهما السلام، وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط مما هي قبل، وقد وقع فيها إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال سيدنا موسى عليه السلام لزوجته إني أبصرت ورأيت نارا، وهذا عندما سار من مدين إلى مصر وكان في ليلة مظلمة وقد ظل عن الطريق. سآتيكم منها بخبر، أي سآتيكم بخبر عن الطريق إذا وصلت إليها، أو آتيكم بشهاب قبس، أي أو آتيكم بشعلة مقتبسة من النار لعلكم تصطلون، أي لكي تستدفئوا بها. وذلك كالتفصيل لقوله تعالى في سورة الشعراء فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي أعطاني الله النبوة والحكمة واختارني رسولا. قد اشتملت كل من السورتين النمل والشعراء على ذكر القرآن وكونه من الله تعالى، وعلى تسليته صلى الله عليه وسلم عن أعراض قومه عن الدين، وعما يلقاه من أذاهم وعانتهم وأسرارهم على الكفر به والإعراض عنهم. أيها المستمعون الكرام، يتجدد اللقاء بإذن الله في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: قرآن يتلى أخلاق النبوة
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: تنشئة على القيم
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
4: أعوذ

0: استمعنا للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمك الله. الله أكبر،
2: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: لا إله إلا الله.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سميع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
0: من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمدي الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، كذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71 130 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج فقه الحياة.
2: وعليكم السلام شيخ البشير، وعلى كل المستمعين الأوفياء وعلى الإخوة المصاحبين لكم، مرحبا بكم جميعا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. سيدي، ثم برنامج، ثم عنصر مهم في هذه الحياة لازمنا نتحدث في طريف، لازمنا نبعث رسائل للناس اللي يسمعوا فينا. البرنامج العنصر أو الموضوع اللي باش نتحدث فيه اليوم هي الأخلاق اليوم، أين وصلت المبادئ. خلينا نقول اليوم فين دور المدرسة، فين دور الشارع، فين دور المعلم، فين دور الاختصاص، فين دور الوالدين. وقت ما نشوف حافلة جديدة، حافلة ما زالت جديدة، الحافلة هي ملك العموم، ملك هذا الشعب، ملك الناس. الحافلة اللي تمشي فيها المدرسة وتجي تمشي تخدم فيها وتجي هي الملك الجميع، وبدينا نلقى حافلة جديدة نلقاها مكسرة، البولار نتاعها كلها مكسر، يكسروها بالحجر، الله أعلم كيفاش. البارح أنا كيف ماشي راك في حافلة طلع الكرتاج، نلقى حافلة فيها مشكل مع الصغيرات، هذوما صغارنا ولادنا اللي هما يقراو. ما نحب نفهم شنو اللي صاير في الشارع، شنو صاير في المجتمع اليوم. ما ثماش ناس توعي، ثماش الشارع يوعي، الوالدين دور الوالدين فين وما يوعوش وما يوعوش أولادهم، دور المدرسة فين؟ علاش المدرسة قبل ما تبدأ تقرر على السمية هي سمية وزارة التربية والتعليم. الإنسان لازم يتربى قبل ما يتعلم، لازم نعملوا حاجات نوعي وصغيراتنا قبل ما نقروهم. إذا نقروهم نعطوهم العلم بدون تربية وبدون حتى ملاحظات ما عملنا شيء. العلم هو سلاح ذو حدين، العلم إذا ما يكون مصحوب بتربية وأخلاق وإيمان وخوف ربي فلا خير فيه. نعم شيخ.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. أما بعد، هذه من البلوى العامة الحقيقة، وشكل ظاهرة مجتمعية الآن، ومن سمات الظاهرة هي الانتشار والتكرر

0: يعني أنها انتشرت لم يعد سلوكا معزولا أو سلوكا استثنائيا حتى لا يكون موضوع حديث، وإنما أصبح ظاهرة.
1: نعم.
0: وكذلك من سماته هي التكرر، لأن تكررت هذه المشاهد.
1: وإن دل هذا فإنما يدل مثلا مش معالجة مثلا مش متابعة لهذه الظاهرة.
0: المسألة هو قبل معالجة الظاهرة نبحث عن أسبابها، يعني نعم. أسباب بروز هذه الظاهرة، لأننا لا يمكن أن نصف الدواء والعلاج وإيجاد المقاربات العلاجية ما لم نعرف الأسباب ابتداء.
1: نعم.
0: فأنا أعتقد ربما يعني قبل كل شيء سعى نصيحة نعم. أن تجب نعم. بها إلى كافة الفاعلين
1: نعم.
0: في المجتمع، أن لابد من الانكباب على ظاهرة العنف
1: نعم.
0: اللي موجودة في الأحداث وفي الأجيال هذه بمقاربات متنوعة. أنا أقول بمقاربات متنوعة حتى لا نختزل الحلول في المقاربة الدينية والمقاربة الدعوية ومقاربة الإمام الخطيب.
1: نعم.
0: بل لابد أن ينخرط الكل في البحث عن أسبابها للوصول إلى المعالجة. لابد من علماء الاجتماع ابتداء اللي عندهم ميكانيزمات الدراسة للظواهر الاجتماعية وعندهم الآليات الدراسة الظواهر والبحث عن الدوافع الخفية في بروز ظواهر العنف. لابد من المقاربة النفسية أن تكون حاضرة كذلك لنبحث في هذه الشخصية العنفية التي أصبح عليها شبابنا اليوم. لماذا هذه الشخصية المتوترة في هذه الأجيال الصغيرة الشابة، يعني شخصية متوترة حتى من خلال كترهم في الشارع
1: لا.
0: تحس ثم شخصية متوترة، شخصية مأزومة في نفس الوقت، شخصية مستعدة للعنف. ولعل أفضل كلمة قالها محمود الذوادي وهو عالم من علماء الاجتماع شبه نعم. شخصية تنسية بشخصية المستنفرة، أي المتهيئة للمشكلات في أي لحظة من اللحظات
1: نعم.
0: فربما نقول من خلال البحث في الأسباب هو أن الخلية الأولى التي ينبغي أن يتربى فيها الشاب ويتربى فيها الطفل أصبحت مستقيلة على الفعل التربوي اللي هم الوالدين حقيقة.
1: الأسرة تخلت اليوم عن الدور،
0: ثم تخلي واضح. ولعل من أسباب هذا التخلي هو الانغماس والانشغال بالعمل، أن الرجل يخرج يخدم والمرأة تخرج تخدم، يخرج الصباح بكري يروحوا دنيا ظلام، يروحوا تعبين مرهقين، تولي المرأة تعمل باش ترتاح من حس صغيرها ومن لعب صغيرها ومن الحديث معه، تعطيه تليفون يتلهى فيه، فبالتالي يصبح التليفون وهذه أدوات والمنصات التواصل هي اللي تربي في صغيرنا وهي اللي تحكي معاه. كذلك في غيبة وجود الولي، ويعتقد الولي وأن المسائل التربوية موقوفة على الإنفاق، يوفر له أدوات المدرسية ويوفر له اللباس ويقول لك أنا دوري وفال هنا. إذن هذه المشكلة الأولى.
1: شيخ خليني نخفوني نأخذ مكالمات ثم نواصل. السلام عليكم.
2: عليكم السلام والجعيش.
1: مرحبا اسم الكريم سيد.
2: حياة من درس.
1: مرحبا يا حياة. نعم.
2: عندي في صلاة الجمعة بالله عشود في الوقت اللي بدأ يخطب الإمام أنا سقيت وجهي، أما نصلي عادي معناتها نصلي واقفة ونصلي يعني بالركعات والكل. عندي صوت ثلاثة جماعات كي نمشي ساعات يعني واحدة تعرفني تقول لي اقعد على الكرسي في وقت الخطبة معناتها.
1: الإمام يخطب وأنت نصلي والإمام يخطب؟
2: لا لا مش نصلي وقت يعني في الخطبة، في وقت الخطبة نبدا على كرسي ما يسالش وإلا لا.
1: نعم.
2: خاطر قالت لي ما نساش نجم تبقى على كرسي مادام الامام يخطب. وقت الصلاه نصلي عاديه.
1: واضح. لالا عندك حاجه اخرى؟
2: في صلاه الضحى معناتها نبقى نصلي الصبح في داري، نصلي الصبح ونبقى في المصلى معناتها نتاعي فميك في الغرفه نقرا القران ونراجع معناتها الورد، نقرا الوردي ونراجع شويه محفوظي ونحفظ جديد حتى اللي تشرق الشمس معناتها بعد الشروق كيما تو مثلا الشروق الخمسة وربع، أنا مثلا خمس ستة ونص ستة وربع نصلي الضحى يعني ذاك وقته وإلا لا عايش ولدي فرح.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
2: الله يبارك لك. عايش.
1: عندك حاجة أخرى؟
2: عايش ولدي عايش الله يخليه.
1: شكرا. أخذ معنا تسمى الإجابة نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم سيدي.
3: أخونا بشير الله يبارك لك.
1: بارك في عمرك خوي الغالي.
3: خويا احنا نجد بإيماننا معاكم.
1: بارك الله فيك.
3: شوف أنا شوف الحديث هذا صحيح ولا لا؟
1: ذكرني باسمك. ذكرني باسمك خويا الغالي.
3: علي من قصر السيف.
1: سي علي قصر السيف، نعم مرحبا سي علي.
3: بالليل يومات هذه نتاع الحج.
1: نعم.
3: ثم اللي يقول لك مثال ما معناها ما وقت يومات الحج انك ما تكلمش بواقع بتاعك تبقى كيك كيف جماعة الحج، صحيح ولا لا؟ وشنو معناها نعمل مثلا شنو الأعمال اللي نعملها في الأيامات هذه هم في الحج وإحنا معناها واضح لنا أكثر حاجة.
1: واضح، عندك حاجة أخرى أخويا؟
3: باهي عندي باهي. لا إله إلا محمد رسول الله. بالله كي تسأل مثال يفوتني ما صليتش الوتر.
1: نعم.
3: ما صليتش الوتر.
1: نعم. الوتر. نعم الوتر. نعم.
3: بالله أنا واحد من الناس يقول لك يا أهل، يقول يا أهل الإسلام أوتروا أسهلوا لي شو معناها الوتر، علاش يلزم معناها تكتب الوتر؟ أنا خاطر ساعات ما نصليش الوتر، يدخل صلاة الصبح يرمي الصبح.
1: نعم.
3: ما نصليش الوتر.
1: وعلاش؟
3: نسمع شوف في حديث معناها يلزم الوتر لابد منه.
1: وأنت علاش ما تصليش الوتر بعد صلاة العشاء؟
3: على بالقط على ما صليتش الوتر.
1: انت كتصلي العشاء وقت على اسم مباشرة ما تصليش بعده الشفع والوتر؟
3: صلي العشاء وصلي ركعتين معنا اربع ركعات وقت. هيقول نطمع فيه، يقول مش يقوم نطمع فيه، يقول نعمل حتى
1: واضح
3: اللي تعدى خطوي حتى جويد من الصبح نفيق بالصبح معناها
1: نعم.
3: يجوز معناها نصلي الوتر ويجوز.
1: نعم.
3: وجم يقول الشيخ يفسر لنا علاش الوتر لابد منه.
1: واضح، عندك حاجه اخرى؟
3: واضح حاجه برك يا اخي بالله. قول واحد الطولات ماشي خلاء.
1: نعم.
3: يقولوا يسمها تكون يا مشرقه يا مغربه، ما يلزمش تكون مقبله. ينقرا انا تو الطولات بتاعي مقبله دي والقبله ينبدلها يلزموا عادي.
1: نعم.
3: انت الخير الطواليت
1: معناها نعم نعم
3: ترش الماء تبدا مقابل القبله سواء مثالي ولا مقدام.
1: واضح.
3: صحيح معناها عادي
1: واضح. اقعد معي
3: ولازم ينقلبه.
1: اقعد معي سعيد اسمع الاجابه. امر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا باسم الكريم سيدتي.
4: مواطنه من مدنين.
1: نعم.
4: مواطنه من مدنين.
1: مواطنه من مدنين. مرحبا.
4: أول مرة أخويا بشير نتكلم معكم أول مرة في الإذاعة.
1: مرحبا يا للا، فرحتنا. مرحبا بيك. كل وقت
4: يعيشك. بارك الله فيك. تحية ليكم موصولة ليك أنت
1: وللشيخ
4: بالقاسم. ما هو القاسم اليوم؟
1: هاي نعم سيد للا
4: جاي القاسم يسمع فيه. معناها أنا عندي معناها شوية فلوس معناها للضحية نويتهم.
1: نعم.
4: شوية لقيتهم معناها هم توا الضحية سنة غالية معناتها لقيتهم معناها ما يجيبوا ليش، وأنا عندي معناها ظروف أخرى معناها ملزمة باش ندفعهم في شيء.
1: نعم.
4: يعني معناتها عندي اسم معناها كيف نبطل معناها لها معناتها نويتهم على خاطر الضحيه، اما كي لقيتهم هم شوي ما يجيبوش وانا ما عندي شيء اخر ندفعهم فيه معناها طلبت الخير يا هالفراء. كيف نويتهم على خاطر الضحيه عندي اسم كيف نبطل ولا ما عنديش اسم؟
1: انت معناها ما تقدرش بالضحيه خاطر الفلوس اللي عندك ما تكفيكش حق الاضحيه.
4: اي معناتها اللي عندي ما يجوش حق الاضحيه معناتها شوي ما يجيبوليش.
1: نعم.
4: معناها ونويتهم في البداية لولا معناها السنين اللي فاتوا معناتها ناخذ بيهم ويجيبوا لي، أما السنين ما يجيبوش معناها شوية ما عنديش معناتها.
1: واضح واضح. لا عندك حاجة أخرى؟
4: لا يا أخوي إن شاء الله مرة أخرى. أول مرة عندي سؤالات أخرين، أما تو أول مرة إن شاء الله مرة أخرى.
1: مرة أخرى مرحبا لالا.
4: شكرا بارك الله فيكم.
1: شكرا
4: السلام.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
5: حنان من ورقة.
1: مرحبا يا حنان، عندك بصة يا ضي حنان.
5: أنا تصلوا غير ما.
1: مرحبا يا حنان. تفضل حنان.
5: عندي سؤال على الصلاة.
1: نعم تفضلي. نعم.
5: مثلا
1: صليت. امشي البلاصة امشي البلاصة فيها صوت واضح يا حنان مش لازم نسمعك. نعم حنان.
5: تو تسمع فيها.
1: تفضلي تكلمي. نحاول باش نسمع. تفضلي.
5: مثلا صليت على العشاء العشاء.
1: نعم.
5: صليت العشاء صليتها و صليت الفجر حبيت نصلي ركعتين هل ترى؟
1: نعم.
5: واضح السؤال.
1: صليت العشاء وصليت الشفع والوتر وتحب تصلي ركعات أخرين؟
5: إيه.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
5: عندي حاجة أخرى. نعم. أحب على الأضحية كذلك. الأضحية مثلاً إذا يجوز اشتراك معناها في الأجر والثمن.
1: في الأجر والثمن. نعم.
5: هل يجوز له؟
1: واضح لله. عندك حاجة أخرى؟ شكرا بارك الله فيك يا حنان على الكل. انا نسمع فيك بالسيف الرزوق مش واضح. انتهت المكالمات. نعود شيخ للموضوع اللي كنا نتحدث فيه نواصل حيث في توقفنا.
0: نعم. توقفنا اولا عند دور الوالدين ووظيفة الوالدين، لان الوظيفة التربوية ابتداء ان تكون من الوالدين.
1: نعم.
0: وهذا ما قال الحديث الثابت الصحيح، يولد المولود على الفطرة فأبواه.
1: نعم.
0: يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني يأتي دور الوالدين وعملية التأثير في بناء شخصية الطفل تكون من الوالدين ابتداء، والقدوة اللي باش يفتح عليها عينيه الولد هي على والديه.
1: نعم.
0: فإذا كان الوالدين قائمين بواجبهم التربوي في أنفسهم ابتداء حتى يكون صالحين لأن يكون قدوة للابن، وكذلك مارس الوظيفة التربوية وليس الوظيفة النفقة فقط، هذه واجب وظيفة النفقة، ولكن الأوجب منها هي الوظيفة التربوية اللي احنا من خلال ما نلحظه في الحراك التربوي كما نقول في أسرنا أصبح ضعيف، إن لم نقل هناك استقالة شبه كلية من الوالدين إلا ما رحم ربي.
1: نعم.
0: ثم المسألة الثانية كذلك اللي هي سمحني أخونا البشير، ربما بعض المسلسلات اللي جات في تلافز في فترة من الفترات وسنة وفي فترة يعني زمنية مرت اللي هي مسلسلات جلبت انتباه كثير من الناس، هي المسلسلات العنفية،
1: تحرض على العنف. نعم.
0: تحرض العنف وإبراز بعض الشخصيات التاريخية التي عرفت بالعنف، يعني.
1: نعم.
0: عوض أن نبرز الشخصيات التاريخية التي عرفت بالعلم والمعرفة والبناء والإصلاح، إذا بينا نلقاو روحنا قدام مسلسل عرفت شخصيته بالعنف.
1: نعم.
0: فبالتالي هذه راهي وسيلة من الوسائل اللي قاعدة تعطي في مخزون تربوي إلى الأجيال وإلى الأطفال.
1: نعم.
0: زيادة على ذلك ثم استقالة مجتمعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سابقا ونحن نذكر أن الرجل الكبير ولا الرجل في الحومة كان عنده الوظيفة التربوية حتى في الشارع، حتى في الدور متاعه موجود. هذه الوظيفة التربوية الآن من خلال ما يسمى فترة الستينات جابونا مسلسل اسمه حاج كلوف، يعني كانوا الإنسان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر كأنه يتدخل فيما لا يعنيه.
1: نعم.
0: هذه كذلك من ضمن الوسائل اللي ساهمت في اللح. كذلك سمحني خليني أكون معك واضح على قدر الإمكان وعلى قدر ما أعلم وأعرف، وأن الأستاذ والمعلم الآن أصبح يقوم بوظيفة تعليمية وليس وظيفة تربوية، ولعل السبب ربما ساعات نحكيه وربما حتى مع رجالات التربية يقول لك أنا كان مش نتدخل في تربية البنت ولا تربية الابن، قد يجيني الولي متاحة ما هوش قابل وما هوش راضي، معناها لأنه هو حب يربي بنته بأسلوب ربما معين.
1: نعم.
0: وراضي بالأسلوب هذاك، كي يجي المعلم أو الأستاذ ليقوم بدوره التربوي في تربية الابن البنت مثلا وفقا لأخلاقيات التلمذة، أنا يحكي.
1: نعم.
0: لي واحد قال احنا ولينا نعلمه توف التلميذ كيفاش باش يكون تلميذ.
1: نعم.
0: ولينا نذكره فيه راك تلميذ، تدخل حرم المعهد أو الحرم المدرسي راك تلميذ.
1: نعم.
0: يعني أن الوظيفة التلمذية أو الإحساس بالتلمذة أصبح مفقودا عند التلميذ.
1: نعم.
0: وهذا نوع من الإشكال. كذلك ثم صعوبة التواصل بين المربي وبين التلميذ، ولا الأستاذ هو الذي يحتاط من التلميذ أكثر ما يمكن.
1: نعم.
0: قلك نعطيه أنا المعلومة وأنا مهمنيش فيهم بعد. السبب علاش؟ السبب لأنه أصبح يخاف من تدخل الوالدين، ولعل لاحظنا بعض المشاهد اللي شفناها من تدخل يعني الوالدين في المناخات التربوية داخل الحرم المعهدي. هذه كذلك من ضمن الأسباب. فبالتالي المعالجة، والحديث يطول حقيقة في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: المعالجة لابد أن نعالج الأسباب ابتداء، لأن النتائج تنبئ عن وجود أسباب موصلة لها. أنا كنشوف ظاهرة العنف هكا نقول شنو الأسباب اللي خلات وليداتنا يكسر كار اللي هي ملك العموم وملك الجميع.
1: نعم.
0: نخلي وليداتنا يستهدفوا الممتلكات العمومية بهذا الحقد. أنا نشوف ثم شحنات عنفية وشحنات موجودة متحقد لي. أنا في الأخير نغزر لهذيك مسألة تمثل خطر، ما هيش متوقف المسألة على كار، لأنه ذاك كان يكبر يولي يستهدف الوطن، لأنه لا. عنده مشكلة ربما مع التربة اللي تولد فيها وعاش فيها ومع الوطن اللي عاش فيه. رأى نحن قاعدين نربي وفي أولاد بهالطريقة هذه سيكونوا أعداء لوطنهم من خلال استهداف للممتلكات العمومية واستنزاف للممتلكات العمومية بهذه الطريقة الوحشية هذه. رأوا نهار آخر رأوا مستعد أن يحط الوطن متاعه من يشتري.
1: نعم.
0: فهمتي؟ واللي نعم. واللي يدفع أكثر نبيع الوطن. فبالتالي راهي المسألة أنا نصور أنا مسألة خطيرة، لابد من تضافر كل المقاربات يعني بما فيها الإعلام خاصة أن يكون حاضر وحاضر بقوة. وإن كنا أصبحنا نشاهد هذه السنوات الأخيرة ثم نوع من الوعي الحقيقة في وجود هذه المشكلات، لكن الوعي وحده من غير البحث عن الأسباب الكفيلة للوصول إلى نتائج سليمة حفاظا على وليداتنا وعلى أجيالنا اللاحقة، حتى لما نخرج من الدنيا نخرج وإحنا مطمئنين على الأوطان وعلى الأجيال وعلى أبنائنا. أنا كنشوفها كان يقول ولدي فأنا ما نخاط بيش يعيش، وبنتي فأنا ما نخاط نهار آخر بيش تعيش. فبالتالي أحنا لابد أن نهيئ المناخات لأبنائنا. يا سيدي كان معناش حب جمعي
1: نعم.
0: وحب للأوطان، على الأقل على الأقل نهيئ المناخات التربوية السليمة لأبنائي باش يعيشوا في فضاء سليم.
1: نعم.
0: احنا قاعدين نقلوا في أنفسنا بأنفسنا بهالطريقة هذه. نعم. والله أنا ما سمعتش بها حكاية الكار، لكن توا ذكرتها الشيخ البشير تبعثوا على الأسى والحزن، لأنه ليس المشهد المرة الأولى، مرة هاو ترين ومرة ومترو ومرة منش عارف. فبالتالي يعني المرة الفاتت أنا نسمع وقت كي ضربوا التران أنا طفلة عمرها 8 سنوات وهي تضرب معهم في الفترة بعيدة على موضع السكن متاعها 20 كيلومتر. قل قايل وين أهلها وين الوالدين؟ ما نش عارف شنو هالغيبة الكلية متاع الأسرة الآن في متابعة أبنائهم. راهي غيبة كلية تنبئ عن خطر مجتمعي قادم. فبالتالي راهي المسألة ليست هينة، ولا بد من خلال أثير إذاعتكم أن نتنبه لهذه القضايا وهذه المشكلات، ويزين من القضايا الأخرى الهامشية، ونشتغل على قضايا تربوية لأبنائنا لنأمن في المستقبل ويأمن أبناؤنا ويأمن الوطن الكريم.
1: كذلك شيخ الهناء العائلة اللي هي تكلت وتتعب وتجري وتربي الأم منشيرة والبو منشيرة ويعملوا كل ما في وسعهم باش يربوا بنتهم ولا ولدهم على أخلاق وعلى مبادئ إلى غير ذلك، وفي الأخير يقول لك أنا ما عادش نأمن الشارع وعلى المجتمع على ابني. إذا أنا ربي ولدي طريقة كويسة وطريقة باهية ويمشي ولدي للشارع يريد العنف يريد الضرب يريد بشي خالط ناس خالط صغيرات ما عن بالهم بالوضع، صغيرات مش متربيين. صور أنت قريتهم تلقى التران مترو يمشي هما طالعين فوق منه، صغار عمرها 10 و15 سنة طالعين يتعنكشوا في التران. معناها هذا المشهد هذا
0: اي نعم هذوكم اولاد توانسه يعني في الاخير
1: توانسه.
0: المشكل انه اي حتى اللي يربي صغير ولا يخاف على المجتمع، لانه الحراك المجتمعي فيه مظاهر عنفيه كبيره ومظاهر تحدي، وكانه الكبير ما هوش موجود، واصبح الكبير كيحب يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر يراه من الشباب الصاعد هذايا، ولا ربما يخاف على وجوده، يخاف ربما حتى من استهداف شخصه. وهذا يا سيدي بشير أن نلحظه ولو نتتبع هذه المسائل العنفية اللي ولات موجودة، مع العلم أنه المرة الفاتة ثم عديس قلت لك ثم نوع من الوعي.
1: نعم.
0: أنا شاركت بمحاضرة في يعني في دار ثقافة في جهة ودليل وربي يبارك في القائمين عليها.
1: نعم.
0: في العنف المدرسي، وجابوا يعني شخصيات من يعني متنوعة، جابوا إنسان محامي وجابوا يعني وطر أمنية، وجيت أنا مش نكلم من خلال المقاربة الدينية. فهذه يعني هذه المحاضرات وهذه الندوات وحضروا فيها تلامذة مع مشاركة، نتمنى تتوسع
1: في كل طرق الجمهورية. أي نعم. في دور الثقافة. أي نعم. في المدارس حتى في المدارس
0: والله نتمنى تتوسع حتى الوليدات والبنيات اللي حضروا فيهم السمت التربوي متربين.
1: نعم.
0: وبيدهم هم يشاركوا يعني نطرح في أسل على التلامذة مش هم يجاوبوا، هم يطرحوا مشكلاتهم لأنهم أقرب لواقعهم من. نعم. احنا نلاحظوا. نعم. ربما من البعيد.
1: نعم.
0: فأنا نتمنى أنه هذه تتوسع في دور الثقافة. فبالتالي آن الأوان إلى دور الثقافة كي تشتغل على هذه المسائل. أنه كل مرة تستدعى مجموعة من الشباب تلامذة أو حتى غير تلامذة،
1: حتى الطلبة مثال،
0: حتى الطلبة طالب في الأخير مازال شاب،
1: لأن الطالب هذا عنده أخت وأخوه مازالوا صغار يقرأوا.
0: أي نعم.
1: نعم.
0: كذلك لابد كذلك، وإن كان هو موجود والحمد لله من خلال ما نلحظ، كذلك لابد من الأئمة الخطباء أن يكونوا واعين. نعم. كذلك بهذه التحديات التربوية الموجودة الآن باش يقوموا بالدور نتاعهم، وهكذا تتضافر كل الجهود، كل يعمل من جهته. نعم. وكل يقدم مقاربته التربوية، والهدف هو أن نصل إلى تربية أجيال لاحقة نحسوه بالمسؤولية الذاتية، سعلي هو بالمسؤولية الوطنية، بالمسؤولية المجتمعية، كذلك بالمسؤولية الأسرية، مش كيروح للدار يحترم بوه ويحترم أمه ويسمع كلام الوالدين. هذا دورنا جميعا.
1: نعم.
0: وأنا أعتبر هذه صرخة حقيقة يعني من هذه الإذاعة المباركة.
1: نعم.
0: صرخة أسأل الله أن يعني تلقى على الأقل أذان صاغية.
1: نعم.
0: واعية، حتى ننخرط جميعا في إيجاد الحلول لهذه المشكلات، وكل.
1: نعم.
0: يساهم من جهته، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر.
1: نعم. إذا أردنا الشيخ باش نخرج مجتمع نظيف، مجتمع متوازن، مجتمع متوازن مع أخلاقه مع المبادئ نتاعه، كذلك نخرج جيل عنده قيم عنده أخلاق، لازمنا الناس كلها تقوم بالدور نتاعها، الشارع يقوم بدوره، الأسرة تقوم بدورها، المربي يقوم بدوره، الناس الكبير يقوم بدوره، هكاك باش نضمن مجتمع فعال. وإذا كل واحد دخل على الدور نتاعه. نعم. لأن ماشيين الحاجة لا تبشر بخير الحقيقة معناها.
0: نعم. احنا مشكلتنا زاد من ضمن المشكلات ساعات نلعن زماننا والعيب فينا.
1: العيب فينا، هكذا قال الشافعي على
0: الأرض. نعم. نعم. فبالتالي نحن نلعن الواقع ونلعن هذه الأجيال، لابد أن نعي وأن أجيالنا هذوكم أولادنا.
1: أولادنا صحيح.
0: وحتى
1: والمجتمع كن حلل المجتمع، المجتمع لين يتكون، ما يتكون. نعم. أسرتي وصلت وصلت للشارع بأضافه المجتمع.
0: نعم. نعم. والطفل. نعم. لما نراه على هذه الحالة نقول هو ضحية،
1: ضحية الطفل،
0: ضحية، ولابد من إنقاذ الضحية. الضحية تستصرخ تستغيث، ودورنا هو أن ننقذ هذه الضحية مما هي فيه، حتى كان يكون مهو شواعي نحاول نوعيه بالمشكل اللي هو موجود فيه.
1: نعم.
0: فأخويا البشير بشغلك يعني أنه موضوع هذا يحتاج حقيقة إلى حصص إذاعية وحصص تلفزية، ومعنى مش كان الحصص الإعلامية الإذاعية والتلفزية فقط، بل لابد للجميع أن يعي بهذه المشكلات، أنا سميها مشكلات حضارية.
1: نعم.
0: لأنه إن يعني سقطت الأخلاق، سقطت الحضارة، وسقط البناء الحضاري ككل، وتهاوى البناء الحضاري. فبالتالي أنا كنقول المسألة راهي ليست هي مسألة أنه كسر كار فقط، بل نهار آخر بشي حطم أوطان بهذه الطريقة، فلنجعل من هذا الموضوع شغلنا الشاغل، وننتبه إلى خطورة ما ستؤول إليه المآلات إن لم نتدخل بعملية الإصلاح.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك، هذه رسالة بعثناها اليوم إن شاء الله توصل لكل إنسان يسمع فينا ويقوم بالدور نتاعه الفعال، هكاك باش نجمو نحمو الجيل نتاعنا، نحمو الطفولة نتاعنا، نحمو المجتمع نتاعنا، هكاك باش نحمو الأوطان نتاعنا، نحمو الوطن اللي هو أفضل ما يملك الإنسان في حياته بعد إيمان الله، بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو الوطن نتاعه. إن شاء الله ربي يحفظ أوطاننا. شيخ نعود الآن لنجيب على المكالمات الهاتفية. عن حياة من بنزرت كنت تقول لك وقت ما نمشي للجامعة يوم الجمعة ويبدأ الإمام يخطب فوق المنبر، تقول لك النجم نقعد على كرسي من غير نقعد لطع خطر عندها عذر مريضة، النجم نقعد على كرسي؟
0: نجم تقعد على روحها بحول الله، لأنه هو الممنوع لما يكون الإمام على المنبر الممنوع التنفل، أن نتنفل والإمام على المنبر، أو أن نتكلم ويمنع حتى السلام، ويمنع رد السلام، ويمنع تشميت العاطس يوم لحظة يكون الإمام على المنبر، أما
1: نعم.
0: نجلس على كرسي فهذا جائز ولا حرج ولا إشكال.
1: نعم. تقول لك كذلك في صلاة الضحى، تقول لك أنا كنصلي الصبح نقعد في مكاني في بيتي في فوق السجادة أو نقرأ أورادي، نقرأ القرآن الكريم إلى بعد شروق الشمس، بعد ما تشرق الشمس وقتها نولي نصلي الضحى. تقول لك هذا جائز أو غير جائز؟
0: هذا جائز ومش جائز فقط، هذا.
1: نعم.
0: في حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام أو كما قال، من صلى الغداة ثم بقي في مجلسه يذكر.
1: نعم.
0: الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين فكأن له حجة وعمرة تامة، فبالتالي أجر من فعل ذلك هو أجر حجة وعمرة تامة بحول الله،
1: بإذن الله.
0: من بقي في مصلاه يذكر الله إلى أن طلعت الشمس، وطلوع.
1: نعم.
0: الشمس هي كما قالوا الفقهاء سابقا قدر رمح، اللي هي 12 نشبر، قدرت الآن بوقتنا بأربع دراج فأكثر يصلي صلاة الضحى.
1: نعم. شكرا سيدي. كذلك عنا سي علي من قصر الساف يقول لك أيامات الحج وقت ما يمشوش الناس للحجاج لي ما تذوكم يا أخي نحن ما نقلموش الأظافر نتاعنا ما نظموش ما نعرفوش حاجات كما كتير ولا هذه أشياء خاصة كان بالحاج
0: هي خاصة بالحاج. نعم. لأنه في حالة إحرام ويمنع على المحرم قلم أظافره ويحرم عليه حلق شعره وكذلك يحرم عليه التطيب وإلى غير ذلك. نعم. فالمسألة متعلقة بالحاج مش متعلقة بنحن.
1: نعم.
0: احنا المتعلق بنا هو الصيام أن نصوم. نعم. استحبابا ويتأكد الاستحباب يوم عرف.
1: يقول لك ما هي الأعمال الباهية اللي نجم نعملها في الأيامات هذه مع الحاج وانا في داري؟
0: هو أولا ذكر الله، يعني لأن الذكر مطلوب، يذكر الله في أيام المعلومات.
1: نعم.
0: اللي هي العشر من ذي الحجة، أن نكثر من ذكر الله وأن نكثر من التكبير، يعني لأن التكبير كذلك وارد في القرآن، أن نكثر من التكبير في هذه الأيام من عشر ذي الحجة حتى يأتي يوم العيد.
1: نعم.
0: كما يستحب الصيام كما قلنا يستحب، ويتأكد الاستحباب يوم التاسع من شهر ذي الحجة اللي هو يوم الوقوف بعرفة.
1: كذلك يقول لك أنا وقت ما نصلي العشاء نصلي الشفع ونترك الوتر، يقول لك نطمع لعل وعسى نقوم الصباح نصلي ركعات قبل الفجر ونصلي الوتر. يقول لك أنا للأسف الشديد أذن الأذان وأنا قمت وما صليتش الوتر. ويقول لك ثم حديث نحب نفهمه أنه يقول أوتيرو، يقول لك يا أخي الحديث هذا صحيح ولا الدرجة هذه الوتر هو مهم في الشريعة الإسلامية نتاعنا؟
0: نعم.
1: إذا ما صليتوش الوتر وأذن الأذان الصبح كيف نصليه لنا؟
0: نعم. أولا نقول حكم ابتداء، حكم صلاة الوتر عند الجمهور هو سنة مؤكدة.
1: نعم.
0: وذهب الحنفية إلى وجوبه أنه واجب، وعند احنا سنة مؤكدة، فبالتالي من ترك الوتر وواظب على ترك الوتر يعزر، حتى في الفقه الإسلامي يعزر. نعم. لأنه من آكد السنن.
1: نعم.
0: لكن نقول الخونة إذا أذن الفجر وأنت لم تصلي الوتر فعليك أن تصلي الوتر.
1: نعم.
0: الوتر وقتاش ما عاش نصليه إذا صلينا الصبح.
1: نعم.
0: ما عاش نجيب الوتر، ولكن إذا أذن الفجر يصبح الوتر قضاء ويمتد هذا القضاء إلى أن نصلي الصبح، وبالتالي إذا أذن عليك الفجر فقبل أن تصلي صلاة الفجر وصلاة الصبح صلي صلاة الوتر.
1: نعم.
0: نعم.
1: كذلك قلت بيت الخلاء يا تكون يا مشرقة يا مغربة، لكن للأسف على ما أظن يقول لك أنا البيت نتاعي هي للقبلة، بيت الخلاء شو نعمل نبدلها؟
0: لا نبدلهاش. ولما تحدث الفقهاء عن كراهة استقبال القبلة بعورة أو. نعم. استدبارها بعورة، ذلك في الفضاء المفتوح، لان الناس كانت تسكن في الصحاري وكانت. نعم. في الخلاء في الفضاء المفتوح يكره ذلك، ولكن في الفضاءات المغلقة كما بيوتنا الآن فلا حرج ولا إشكال،
1: فما حتى مشكل بين.
0: نعم.
1: السميع العليم.
0: نعم.
1: كذلك عن مواطنة من مدنين تقول لك أنا عندي مبلغ من المال نويته باش نشري به الأضحية، لكن الأضحية أثناء غالية ما نجمش نشري به من طريف الفليسات اللي عندي ذاك، تقول لك مشيت حطيتهم في حاجة أخرى أكيدة، دفعت شريت بهم حاجه اخرى ولا حطيتهم في مصلحه اخرى، تقول لك هل اذا ما ضحيتش انا نتاثم اللي انا ما ضحيتش، وتقول لك هل نتاثم اللي انا بدلت النيه كانت فلوس مال تاع اضحيه رجعت وشريت به حاجه اخرى ام لا؟
0: احنا عندنا اولا في مذهبنا المالكي وان الفعل يتحول من الندب الى الوجوب بالشروع فيه، يعني انا كنبدا في الفعل يتحول الحكم من الندب إلى الوجوب لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هي ما بداتش، وكان مثلا نقولوا احنا شريت الأضحية شريتها.
1: نعم.
0: ثم حولت وجهة الأضحية أنا مستعمل به فرح العلوش هذاك ولا.
1: نعم. ولا بعتها
0: ولا حاجة أخرى، لكن الآن بما أنها لم تدخل بعد في شراء الأضحية وجاء شيء آخر هام تمشي تعمل الشيء الهام هذايا ويستسقط عنها سنية عيد الأضحى، لأنه هو سنة مؤكدة للقادر المستطيع على فعل ذلك.
1: نعم.
0: إن لم تكن قادرة وكان هذا المال في أشياء أخرى لازمة فتحول مالها إلى الأشياء اللازمة ولها أجر الأضحية بحول الله لعزها.
1: شكرا شيخ. كذلك عنا حنان من قفصة تقول لك أنا صليت العشاء صليت الشفع والوتر، وإذا أنا بعدين نحب نصلي ركعات أخرين، نزيد ركعات أخرين بعد الوتر، جايز أو غير جايز؟
0: هو بيحاول له جايز، لأنه ورد حديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وفي حديث له وتران في ليلة، فبالتالي قال الفقهاء من خلال هذين الحديثين يمكن أن نتنفل وقد أوترنا، ولكن ألا نجعل النافلة بعد صلاة الوتر مباشر، نعمل فاصل.
1: نعم.
0: علاش نعمل فاصل؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ليش نعمل وتر من هنا نقوم نتنفل؟ فالإنسان إذا أوتر ثم وجد في نفسه نشاطا ووجد في نفسه قدرة على القيام لصلاة ركعتين أو ركعات، فليقم للتنفل ولقيام الليل ولا يعيد الوتر.
1: نعم.
0: لأن ثم مذهب آخر موجود خارج المذهب السنية الأربعة والمذهب الظاهري كإيجاد حل في قراءته لهذا الحديث، خلك يعمل وتر آخر بشولي وشفع ثم يتنفل ثم يعمل وتر ثالث، فهذا ماهوش موجود في مذهبنا السنية.
1: نعم.
0: ربما واحد يسمعش الفتوى هذه من هنا أو هناك، مش موجود في مذهبنا المالكي خاصة.
1: نعم.
0: فبالتالي من أوتر ثم أراد أن يتنفل فليتنفل، ولكن لا يجعل النافلة عقب صلاة الوتر مباشرة.
1: كذلك شيخ أختنا حنان تقول لك هل يجوز الاشتراك في الأجر والثمن نتاع الأضحية أم لا؟
0: ويجوز الاشتراك في الأجر وليس في الثمن.
1: نعم.
0: يجوز الاشتراك في الأجر دون ثمن.
1: نعم.
0: إلا إذا كانت عائلة واحدة وتأكل من طنجرة واحدة، مثلا واحد الولد ومع أبوه ومع أمه في دار واحدة، والبو عجز ولده زادوا معناها الفلوس باش يشري العلوش.
1: نعم.
0: ذلك ليس اشتراك في الأضحية، لأنهم في بيت واحد وفي يعني في كوجينة واحدة كما نقولوا. نعم. ولكن يجوز الاشتراك، وهذا اللي باش يذبح كل واحد يقول هذا على فلان.
1: نعم.
0: ومن وجبت علي نفقته على أهلي يعني على زوجته. نعم. وعلى أولاده حتى يشركهم في الأجر، هذا جائز.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبيبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

الناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله

لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا،

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج في كل حياة. نأخذ مكالمة الموالية في هذا البرنامج. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: بيك حورية.
1: مرحبا يا حورية. منين حورية؟ منين حورية؟
2: من غنيش ولاية جابس.
1: جابس، مرحبا يا حورية.
2: وبيك وشنو شكرك؟ الحمد لله يا ربي، الله يسترك، الله ينورك، نورتني بالكتاب. الله
1: ربي فضلك، ربي فضلك.
2: الله والله النهار اللي كلمتهم قلت لهم شكره لي.
1: بارك الله فيك.
2: وبيك الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله، الحمد لله. قلت لك بس نسألك على يبدأ الواحد يمشي للفرح ويبدأ يرقد دم والله يجي على النافلة يصليها في الفرح ولا صلت بالفرض هكا
1: النافلة؟
2: آه
1: نعم.
2: وبلحق يقولوا للميراث متاع اللي يورث الواحد من الأم.
1: نعم.
2: يورثوا كان البنيات لأولاد اللي.
1: نعم.
2: الميراث اللي تورث الأم من
1: الميراث من الأم. نعم.
2: آه يورثوا، قالوا يورثوا البنيات والأولاد ما يورثوش من أمهم، من رزق باباها، من رزق الزاد زي متعلم.
1: عليه؟
2: عندي رسالة عليهم. قلت لهم أنا ما سمعت الشيخ.
1: شكون اللي فتى الفتوى هذه؟ طب تسمع ما عندي الشيخ، لا عندك حاجة أخرى؟
2: هكا هو. السلام عليكم.
1: شكرا. السلام عليكم. خذ معنا تسمع الإجابة يا حورية.
2: يا
1: نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا، اسم الكريم خوي الغالي.
3: أنا بسي بشير الغالي. برشا برشا برشا
1: يبارك فيك يا حبيبي، وأنت أغلى، ربي يبارك لك إن شاء الله.
3: مع سيدي بالقاسم برشا برشا برشا
1: يسمع فيك خويا.
4: شكرا، ربي يبارك لك وربي يحفظك ان شاء الله.
3: سيدي خويا عندي
1: اسمك. اسمك
3: عندي زوز مسائل.
1: اسمك، اذكر لي اسمك.
3: المجيد، عبد المجيد من القيروان.
1: مرحبا سي عبد المجيد.
3: الله يبارك لك عايش خويا.
1: شكرا، من القيروان. مرحبا اخوي الغالي.
3: عندي زوز مسائل. المساله الاولى حول الله، حول اسماء الله الحسنى سبحان الله العظيم. معناها المعروف على اسماء الله الحسنى أنهم 99 كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
3: والمشهورين حافظهم بكذا وزدت عليهم قرابة 30 اسم أخر، مثلا مثل الحنان المنال، مثل 30 اسم حافظهم.
1: نعم نعم نعم.
3: ولدت فيهم.
1: نعم.
3: كلهم ولدت فيهم. أنا لا، هذا جائز ولا لا؟ معناتها يجازيني عليهم ربي سبحانه ولا لا؟ معناتها أسماء تليق به بالضبط هذا.
1: نعم.
3: في الكمال والعظمة والجلال. نعم. والمسألة الثانية، المسألة الثانية حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وأصحابه.
1: نعم.
3: معناها أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 5 مرات في المنام. معناها وريت بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها مرة، وريت الصحابة أبو زمع البلوي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
1: نعم.
3: فأندراتي ريتهم ما يتمثلش بهم الشيطان ولا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ريت الرسول صلى الله عليه وسلم وريتهم هما. أندرى ما يتمثلش بهم الشيطان كما رسول الله ولا لا؟
1: نعم.
3: هذا هو، هذا كشان.
1: شكرا، أقل ما يسمع لي جابي.
3: لك شك عايش خوي.
1: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا لله.
5: أنا أم غسان من تونس، عندي سؤال.
1: أم غسان؟
5: أي.
1: مرحبا أم غسان.
5: وبيك أكثر يرحم والديك.
1: تفضل لي.
5: بلي عندي قريبتي بعد وفاة والدها بسنوات اخذت نصيبها من الميراث، تحصلت على أرض معناتها وفيها حجة ملكية. فهمت؟
1: بعد ما مات باباها.
5: نعم.
1: عندك قريبتك؟
5: اي
1: اي.
5: ورثت أرض.
1: ما عندش كون؟
5: من عند بوها.
1: نعم.
5: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
5: وجاتها حجة ملكية.
1: نعم.
5: وقت مشيت باش تعاين الارض، وهي الارض كبيره فيها 2000 واش متر مربع.
1: نعم.
5: تفاجأت انه جيرانها مستغلينها، جيران الارض معناتها.
1: نعم.
5: وقالوا لها اللي بوها باع لهم الارض ب 100 دينار عام 1989.
1: نعم.
5: قلت لهم هي اعطوني ما يثبت، انا عندي حجه ملكيه.
1: نعم.
5: قالوا لها جيبوا قالوا لها به احنا بونا توفى اللي شري من عند بوك ولكن تلوجوا في الوثائق. بعد مدة جيبوا لها وثيقة فيها طابع جيبي وإمضاء والدها اللي هي ما تعرفش الإمضاء متعبوها ما تعرفوش.
1: نعم.
5: فاحتارت هي قالت كان معناتها أنا نسلم لهم هذاك حقي وكان معناتها أنا منسلم لهمش بلكشي بابا بالحق بعلهم وأنا معناتها نظلم بابا ولا حاجة ما أنت قاعدت مسكينة بين البيني.
1: وهي كيفاش ورثت على بوها؟ كيفاش هو بوها باع وهي ورثت؟
5: هذاك عليش هو بوها كيباع جابوا لها وثيقة ما هيش رسمية.
1: اي مش رسمية الوثيقة.
5: الوثيقة اللي عندهم هما اللي عند الناس هذو ما هيش رسمية.
1: نعم.
5: وما فيهاش معناتها واللي معناتها اللي شري من عنده توفى وبوها توفى معناتها هذا مولاده اللي قالوا له قالوا له راهو بابا شري من عند بوك فهمت.
1: نعم.
5: هي قاعده قالت لك معناتها انا كنت نطالبهم بالارض نمشيش معناتها انا عملت حاجه حرام انه بالحق بابا انا عمره لا قال لهم لا الاولاد ولا البنت ولا حتى ما قال لهم شري الارض هذيك راهي بعتها.
1: نعم واضح
5: واضح
1: واضح وهي حارت معناتها
5: واضح معناتها ترزيها هكا
1: قدام ربي توجبك الشيخ لله
5: يرحم والديك بارك الله فيك.
1: نمر انتهت المكالمات. شيخ نعود سي اختنا حورية من جابس من جابس تقول لك الواحد كيمشي للفرح ويصلي ينجم يصلي الفرض ويصلي النوافل غادي في دار الفرح.
4: إيه نجم يصلي شنو المانع إذا كانت ظروف ملائمة للتنفل؟
1: نعم
4: يصلي. أنا منعرفش أنا ظروف الفرح كيفاش باش تكون الله أعلم لكن ما ثماش مانع يعني ما ثماش من مكروهات النافلة هو الفرح.
1: نعم في أي في أي إذا الظروف تتهيأ في أي مكان صلي
4: صلي بتبيعي. نعم
1: نعم كذلك تقول لك يا أخي ميراث نتاع الأم يا أخي يرثوا كالبنات ولا البنات والأولاد؟
4: لا لا يرثوا البنات والأولاد كيف كيف؟
1: هي قالت قالوا الأولاد ما يرثوش يرثوا كالبنات والأم.
4: لا لا بتبيع لأنه كل تركة الحق لأصحاب الفروض لهم الورثة أنه يرثوا. نعم يرثوا جهتين.
1: خلينا نقول يا شيخ الناس نعم. الظلماء لو لازم الإنسان كي باش يسأل يسأل إنسان ثقة ويسأل إنسان عالم باش يعطيه الجواب الشافي والكافي. والناس ضغمة اللي يفتوا بدون علم وأي فتوى أي سؤال يقوله ويمشي في يقول يفتي وما يعرفش هل هو صحيح ولا غلط أو باش تحمل الوزر تاعه يوم القيامة. لو الحاجة الفتوى مش حاجة سهلة إنسان كي يسألك سؤال وتجاوبه وانت ما تعرفش الإجابة وتعطيه أي فتوى غالطة لك قدام ربي سبحانه وتعالى على قد ما الشخص يعمل بك الفتوى بك الجواب المعلومة اللي أعطيتها له لك بس تحاسب عليها يوم القيامة. عندنا سي عبد المجيد من القروان يقول لك حول الله أسماء الله الحسنى يقول لك هما 99 اسم أسماء الله الحسنى المذكورين لكن ثم أسماء أخرى زايدة على 99 يقول لك مثلا أنا حصيت 30 اسم أخرى حفظت 99 اسم وزدت أسماء أخرى طليق بالمولى سبحانه وتعالى ويقول لك حفظت الأسماء هذه كما يا حنان يا منان كما برشا أسماء كما هكا.
4: نعم.
1: يقول لك يا أخي ربي جزيني عليها هذه الأسماء هذه اللي حفظتها مش مذكورة عنا في القرآن ولا حاجة هكا.
4: نعم أولا نقول أنا أسماء الله توقيفية.
1: نعم
4: كنقول توقيفية أي لا يحق لنا أن نطلق اسما على الله سبحانه وتعالى لم يسمه به نفسه. كنقول توقيفية أي ما ورد به الدليل من القرآن ومن أحاديث رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم هذه حاجة. الحاجة الثانية وأن أسماء الله هي غير متناهية لعدم تناهي الكمالات الإلهية.
1: نعم.
4: ولكن نحن نؤمن بالأسماء التي دل عليها الدليل تفصيلا.
1: نعم.
4: فنقول الخونة صحيح أنه ثم أحاديث أخرى أضافت بعض الأسماء ما هيش موجودة في 99.
1: نعم.
4: فيجوز أن نطلقها على الله كما كره وكما حنان وكما منان ذكر في أحاديث نبوية أخرى فيجوز تتبع أسماء الله في أحاديث رسول الله.
1: نعم صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول لك أنا رأيت في المنام بعض الصحابة.
4: نعم.
1: ورأيت بعض ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هل الشيطان لا يتمثل بهؤلاء بالصحابة وبذرية النبي صلى الله عليه وسلم كما الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: أولا نقول وأن الذي لا يتمثل في صورته الشيطان هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن رآني فقد رآني حقا.
1: نعم.
4: بالتالي من رأى رسول الله فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نعم. ما سوى رسول الله يمكن أن يتمثل الشيطان في صورته، لكن نحن باش نعرف الفارق بين بين صورة الشيطان اللي يجي في صورة أي إنسان آخر ولا لا، ننظر فيما أمر به ذلك الشخص. إن أمرني بمعروف فلنعلم وأن ذلك الشخص هو بحول الله هو هو، وإن أمرني بمنكر فلنعلم وأن الشيطان تمثل في صورته ولو كان صحابيا أو ولو كان وليا. فبالتالي هنا لابد أن نضع ذلك على ميزان الشرع ومحك نظر الشرع.
1: نعم. كذلك أنا أم غسان من تونس تقول لك قريبتي ورثت ميراث من عند أبوها وقت ما توفى، ورثت قطعة أرض وعندها حجة، جاتها حجة في قطعة الأرض، شهادة ملكية في قطعة الأرض ذيك، تقول لك مشيت بتشوفها لقات جيرانها يستغلوا فيها كقطعة الأرض، تقول لك جابوا لها قالوا لأبوك بعنا باع الوالدنا قطعة الأرض ذي، وجابوا لها حجة ورقة ماهيش رسمية أما فيها تصحاحة والدها، وهي ما تعرفش تصحاحة والدها إيش معناها، ما تعرفش تصحاحة، أنت عارف هي صحيحة ولا مش صحيحة. جابوا لها ورقة مش رسمية وقالوا لو بوك بعنا الأرض هذه، تقول لك تو هي قاعدة حائرة. لكن خلنا ناخذ المكالمة قبل ما نجاوب شيخ. السلام عليكم.
6: ألو السلام.
1: مرحبا، اسم الكريم.
6: عايشك. مرحبا خويا بشير
1: أبو أحمد. عايشك. اسم الكريم حبيبي.
6: كريم معك مهدي.
1: مرحبا سي كريم.
6: عايشك والله يسلمك في الله خويا بشير.
1: يسترك إن شاء الله.
6: أنا ذكرت سيد الأبحث ذكرني بالجائزة اللي قدمتها لي، وهي أهم جائزة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يبارك في عمرك حبيبي.
6: عايز
1: تفضل. شكرا، بارك الله فيك سي كريم. أعطيني
6: بالله. عندي سؤالات بشير.
1: تفضل سيدي.
6: عندي سؤال الأول، أنا من اللي صغير ما نعرف روحي من اللي جيمش ناكل اللحم
1: عليه
6: روحي والله كيك. أنا روحي من اللي جيمش حتى باللي حولت حتى في الغرفة اللي نخرج بحر الضوار نتفرج وكذا، لكن ما ناكلش. أنا حتى روحي ما عادش تقدر تسأل يندرى الواحد آثم ولا يعني.
1: كما تقولش اللحم هل آثم أم لا؟
6: إي معناها يندرى كما ناكلش من الضحية معناها، فهمتني؟
1: نعم.
6: خاطر ما نجمش
1: نحب. واضح واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
6: لا لا استني. الله يخليك، حبيت نسأل للشيخ الله يبارك فيكم.
1: نعم.
6: عندي شيخ استثمرتها في بنك اسلامي معناها، فهمتني؟
1: عندك مال مبلغ من المال؟
6: اي استثمرته في بنك اسلامي معناها، حطيته معناها باش بنك معروف معناها من اوائل البنوك يعني، بنك اسلامي يعني.
1: اي من غير ترك البنك. نعم.
6: حبيت نشوف معناها رايي يعني راي الشيخ في هذا.
1: الله يشرح. نعم.
6: أي.
1: واضح.
6: بارك
1: شكرا. نمر للمكالمة الموالية على ما اظن. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
7: ألو أنا وسال. عسلام.
1: عسلام مرحبا لالا.
7: وبيك يا عايش. عايش خوية.
1: الاسم الكريم.
7: حياة من بنزرت.
1: حياة بنزرت.
7: أيه.
1: مرحبا يا حياة.
7: وبيك يا عايش. عايش خوية. بالله يا بش نفسك في البشير.
1: نعم.
7: نفسك في الشيخ. بالله عندي ولدي حشك يدخل للطواليت.
1: نعم.
7: يدخل التليفون معاه يبدأ التليفون يغني. كانوا حشاك مش يقبل الحاجة نتاعه ولا مش يداوش. نهيته قداش من مرة يا ولدي راك ندخلوا ما ندخلوش معانا غساء وشاي محبش يسمع الكلام.
1: نعم.
7: ديما هذيك هي معناها الصنعة اللي فيه، كل ما يدخل يدخل تليفون معاه.
1: نعم.
7: هذه حاجة حبيت نسأل عليه. وحاجة نعم. أخرى أخويا، أنا فمك الأربع ركعات صلاة قبل في صلاة الظهر، قبل كل مرة نسمع مرات نسمعهم يقولوا وقت يذن الظهر بالضبط يتصليوا ناس لهما، ومرات ناس سمعت اللي قالوا قبل صلاة الظهر. أنا بقيت معناها ما عرفت روحي قبل الظهر في وسط وقت يذن الأذان بالضبط نصليهم.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟ تو نجاوبك لالا.
7: به يعطيكم الصحة وبارك الله فيك.
1: شكرا يا حياة.
7: عايش عايش.
1: نعود نجاوب شيخ على أم غسان.
4: نعم.
1: اللي عندها عرض.
4: بالنسبة أي نعم نعم.
1: قريبة.
4: أولا أنا ننصح الأخت أم غسان أن تشوف خبير يعني في تقسيم الأرض باش يحددلها الملكية متاعها، ملكية البول هي ورثتها، باش يعرف.
1: نعم.
4: لأنه الأخرين كي جابوا السندات ولا مستندات تدل على أن بوهم باع، هي مستندات غير رسمية اللي هو أعلم. يعني أنا نصور أنه تبحث في المسألة هذه مع خبير يخرج من وزارة التجهيز باش يكيل لها الأرض وباش يعطي يحط الحدود، معناها الأرض نعم. وين منين تبدأ وين توفى، ثم تتبين من تلك الوثيقة الله أعلم وثيقة صحيحة مش صحيحة. ما جمش يعني حبيت نبين أنا من خلال الحديث هذا ما هيش المسألة هي شرعية بقدر ما هي مسألة قانونية. تبحث على حدود الأرض متاعها، بعد ما تبحث على حدود أرضها وتتعرف على حدودها هي
1: نعم.
4: لحدودها وقتها تحب تتنازل تحب تطلب طالب بحقها هي حرة في ذلك.
1: المهم تشوف خبير ولا تشوف المحكمة ولا تشوف
4: أي تشوف حتى من تاع قيس الأراضي يخرج ويحدد يعني اللي يحددها الحد متاع الأرض متاعها.
1: نعم شكرا شيخ بارك الله فيك. وإذا تحب تتنازل
4: بعد لا يلزم تتنازل على حاجة خاصة بها وملكها قد تكون مش متاح، وبالتالي بعد تحب تتنازل تتنازل عن ملك تام لها ولها أجر في هذا التنازل.
1: نعم خلينا نمر للمكالمة الموالية قبل ما نجاوب الأخ. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بسم الكريم
8: فيك يا فيك الصحة يا
1: شكرا
8: الصحة للساعة الزيتون وبارك الله فيك منورتونا.
1: واضح ينور ذاتك أخوي الغالي. بسم الكريم.
8: محمد عمار من القطرية.
1: مرحبا سي محمد.
8: لا باش نسأل على الصلاة الفايتة عند راك الإنسان باش يصلي صلوات تاع صغره والفاتح وما صلاش وحد يرجع فأين في كل وقت ترجع ويقوم بها هي من صلاة كما صلاة الفروض ولا لا؟
1: كيفية صلاة القضاء؟ نعم
8: أي صلاة القضاء.

0: وبارك الله فيك.
1: شكرا.
0: ربي يجزيكم خير.
1: شكرا بارك الله فيك. الشيخ نعود لخونا كريمة يقول لك أنا من المهدية، يقول لك أنا مني صغير ما نأكلش اللحم، ما نحملش اللحم ما نأكلوش. بيه يقول لك إذا أنا ما أكلتش من اللحم الأضحية يا أخي نتآثم أم لا؟
2: لا متآثمش، هو المهم أنه قام بسنة الأضحية من خلال ذبح الخروف، قام بالسنة، وهذه طبائع بشرية تختلف. وذكرني برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة فوجد أهلها يأكلون الضب.
1: نعم.
2: فسألوه الصحابة قالوا أو حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لكن أهلي لا يأكلونه، يعني ما تعودش علي أهل مكة. نعم. ما كانوش يأكلوا الضب.
1: نعم.
2: في المدينة يأكلوا.
1: نعم.
2: سيدنا صلى الله عليه وسلم مكلاشوا، علاش مكلاشوا؟ نفسه تعافوا، يعني مسألة جبلية بشرية. فأخونا كذلك يعني لا إثم عليه.
1: نعم.
2: إن لم يأكل من الأضحية.
1: نعم. كذلك يقول لك أنا عندي مبلغ من المال ودعته في بنك إسلامي، يقول لك شنو يقول الشرع في هذا؟ استثمروا
2: نعم
1: فيه.
2: نعم. هذا يسمى عندهم يسمى بعقود المضاربة.
1: نعم.
2: يعني أن يضارب أحد رجلا أو مؤسسة أو شركة أو بنكا بماله، وعنده بعد ذلك نسبة من الربح غير قارة، لما حالة غير قارة كل مرة كيفاش تجيه. أما كان تبدأ ثابتة يتفاهموا مثلا باش نعطيه وكذا وكذا، هذا لا يجوز. فهذه تدخل باب المضاربة لأنه استثمر ماله في البنك.
1: نعم.
2: هذا جائز إن شاء الله.
1: كذلك عنا حياة من بنزرة تقول لك أنا عندي ولدي كل من يدخل بيت الخلاء يدخل معاه الهاتف، والهاتف يبدأ يغني ولا يبدأ يعمل أي حاجة، الغني يغني يا قرآن، إذا قرأ قرآن قرأ قرآن، إذا غنى حاجة دينية غنى حاجة دينية، غنى عادي غنى غنى عادي، يدخل لك ونهيته برشا مرات ما حبش يسمع الكلام.
2: أي نعم، هذه من السلوكيات الموجودة، صحيح موجودة في برشا شباب صغير الآن بحكم إدمانه على التليفون هذا، ولا ما عادش نجم نتخلى عليه حتى في بيت الخلاء. هي بيت الخلاء يعني أن تختلي بنفسك لقضاء حاجتك.
1: نعم.
2: ترتاح شوية من ضجيج الحياة وحركة الحياة وتلهى بنفسك وانت تقضي في تلك الحاجة. فبالتالي هذه من سلوكات الخائبة اللي موجودة في برشا شباب صغير، أنه يدخل التليفون معه البيت الراحة، فهذا فيه كراهة، معنى أقل ما يمكن أن يقول أنه فيه كراهة.
1: نعم. كذلك تقول لك أربع ركعات اللي قبل الظهر هذوكم يا أخي تصلي وقبل الأذان تاع الظهر، يصلي وقبل صلاة الظهر مباشرة، متى يتصلي؟
2: يعني هو عند دخولي عند دخولي وقت الظهر وليس صلاة الظهر.
1: نعم.
2: كي يدخل وقت الظهر قبل أن أصلي الظهر أتنفل بأربع ركعات، وتعرف الظهر وقته ممتد، ربما يذن مثلا نقول احنا نصف النهار ونص، وقت كذا وقت ذاك النجم أنا نصلي أربع ركعات ثم أصلي الظهر بعد ذلك في وقتها الاختياري.
1: كذلك عندنا سي محمد عمار من القصرين يقول لك صلاة النافلة الفايتة، صلاة الفايتة من القصر، يقول له محمد عمار من القصر يقول لك صلاة الفايتة الكيفية نتاعها كيفاش؟ صلاة القضاء معناها واحد يبي قاضي كيفاش يقاضي؟ الكيفية اللي
2: نعم.
1: هي الصحيحة وهي المناسبة.
2: نعم. نعم، أولا صلاة الفوائت هي أن تكون مثل صلاة الحاضرة.
1: نعم.
2: يعني ظهر أربع ركعات الفايتة تكون أربع ركعات، الظهر سر الفايتة تكون كذلك سر.
1: نعم.
2: الجهر جهر والسر سر.
1: نعم.
2: الحاجة الوحيدة أن الفوائت ما يجيبوش شفع الوتر لأن فات وقته، يجيبوا صلاة العشاء فقط.
1: نعم.
2: هي أربع ركعات.
1: نعم.
2: ثم أن كيفية الأداء يمكن أن أصلي مع كل صلاة صلاتين أو على الأقل صلاة، أو إذا أنا ما نجمش بحكم في العمل وحركة الحياة وضغط الحياة.
1: نعم.
2: بعد صلاة العشاء نجيبهم متاع نهار كامل، نصلي متاع نهار أو نهارين نصليهم يعني مع بعضهم، فكله واسع بحول الله.
1: نعم. كذلك عنا نورة من سي بوزيد تقول لك كيفية السجود البعدي، فيه تشهد ما فيش تشهد كيفاش يكون؟
2: نعم، بالنسبة للسجدتين بعد السلام اللي هو السجود البعدي لوقوع خلل في الصلاة، وكان هذا الخلل هو بالزيادة، فنعمل سجدتين بعد السلام. أولا نية السجدتين، لأني أنا رديت السلام، فلو كان سجودا قبليا ما يحتاجش إلى نية لأني أنا مازل داخل الصلاة، لكن بعد السلام عبارة وكأني خرجت من الصلاة، يلزمني نية السجدتين بعد السلام، ثم أسجد سجدتين ونتشهد نعاود التشهد ورد السلام بعد.
1: كذلك عندنا مكالمة على ما أظن. السلام عليكم.
3: ورحمة الله وبركاته. بخير.
1: مرحبا اسمك كريم.
3: الحمد لله. محمد من دريس.
1: مرحبا سي محمد.
3: لاباس خويا.
1: يبارك في عمرك.
3: الحمد لله. لا باش نسألك، أنا جيت نلقى جماعة يصلوا في صلاة الظهر.
1: نعم.
3: سبقيني. دخلت معاهم

0: دكتور إمام مسافر.
1: أنا مقيم وجيت لقيت هم يصلوا ونسلم مع ناس المقيمين حتى هم.
0: نعم.
1: صليت معهم ركعة وبعدين الإمام طلق السلام. قلت لك السلام كملنا ثاني كملت ركعة أخرى وعملت جلوس ثاني كملت بعدين ركعتين الأخرين على أساس كونه ظهر أربع ركعات. بعد ما كملت قال لي أخويا رانا إحنا نصلي بساعة تقصير نصلي ركعتين.
0: واضح. عندك حاجة أخرى؟
1: أتوفي العيد الحمد لله.
0: شكرا.
1: بارك الله فيك الله يجزيك.
0: نمر للمكالمة الموالية على ما أظن. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بسم الكريم. نعم.
2: يا حمادك يا بابا منجية من ولاية نابل.
0: منجية من نابل. مرحبا يا منجية.
2: يا اثنان يا بابا.
0: نعم.
2: نصلي ساعات ما نصلي صلاة مكتوبة دي. ما انا ساعات فيني الدقة. لازم نحط ايدي على الحيط كامل الصلاة فيها.
0: ديك دوخة الصلاة.
2: انا اتعمل على حاجة على كرسي على الحيط. صلاة مكتوبة دي مش الفرض يا بابا.
0: المكتوبة هي الفرض يا لله.
2: يا بابا خلي سمحتي هم انا كتعب
0: النافلة. انت تصلي في النافلة معناها
2: صلاة الفرض النافلة صلاة بزيادة وليدي النافلة صلاة بزيادة ما نكذبش عليك يا بابا.
0: تركز على حيط. نعم
2: الفرض
0: واضح
2: واضح نجمش نتعمد على حاجة.
0: واضح يا منجية واضح. تو نجاوبك لا
2: سؤال اخر عايز
0: نعم.
2: سؤال
0: نعم.
2: اخر
0: نعم.
2: اي لالة محمد رسول الله عندي كتاب عايز ولدي ونية مرة كبيرة يوصلي في الدنيا نجمش يصبح متغيرين
0: هكا توا
2: يا وليدي والله برشا وكل الدنيا ونمره كبيره والله اكثر من 60 يا وليدي والله
0: يعني أنا تربي فيهم يا منجيه توا
2: يا وليدي والدين والدنيا معناها
0: ما عندك حد ما عندك حد يا منجيه
2: معايا ربي كان ربي بنياتي كلهم عارفين معايا
0: خرب يجي واحده من بنياتك تهز وتحط في بلاصه اخرى بعدم عليك يا منجيه تنجم مش تربع توا كلاب لازم حقطاص هكا تكلم واحده من البنيه تو جاوبك الشيخ يا لالا اما انا
2: قلت
0: انا جاوبك الشيخ الشيخ يا منجيه الشيخ تو جاوبك تو جاوبك الشيخ اما ما فيها مشكل ما فيها مشكل بناتك اللي معرسين يجوك هما يمام يطلعوا عليك يعاونوك عليها
2: بعيد يا بابا بعيد يا ربي صلى يرحم والديكم وينوركم
0: تو جاوبك الشيخ يا لالا شكرا تو جاوبك الشيخ وخذ معايا شكرا بارك الله فيك شيخ. خليني نجاوب على بعض الأسئلة اللي جينا على صفحة التواصل الاجتماعي. ثم شكون يقول لك يا شيخ هل يجوز الاشتراك أخوين في ثمن الأضحية مع حصول الأجر للأخوين؟
3: كما حكينا قبيلة أنه الاشتراك لا يجوز إلا في الأشر إلا إذا كانوا في بيت واحد.
0: نعم.
3: في بيت واحد مش يتعاون على شراء الأضحية ذاك جائز بحول الله. أما في بيتين مستقلين مش كي يتشاركوا كل واحد يهز طرف من العلوش هذا لا.
0: نعم
3: نعم. ولكن يجوز الشركة والاشتراك في البقرة
0: كذا هما قولوا نحن إخوة.
3: نعم.
0: مش متزوجين
3: أي في بيت واحد
0: في بيت واحد
3: أي نجم يتعاونوا بحول
0: يتعاونوا نعم. ويشروا معانا ما
3: أي خاصة في الوقت هذا ربما غالي شوية يعني العلوش على
0: نعم.
3: باشا ناس
0: نعم.
3: يمكن العائلة الوحدة تتعاون البو والخو والأخت وغير ذلك يتعاونوا والاشتراك يكون بعد ذلك في الأشهر.
0: نعم. كذلك عنا سينجيب يقول لك على صفحة التواصل الاجتماعي يقول لك يا أخي المرأة كيف تصلي صفة صلاة المرأة كيفاش تقرأ السر نتاع المرأة في الفرض هل يجوز للمرأة أن تصلي جهرا في النوافل والرواتب وكيفاش السر نتاعها يكون؟
3: أولا المرأة هي صلاتها كلها سرية.
0: نعم.
3: سواء كان فرضا أو نفلا.
0: نعم.
3: والمقصود بالسر أعلى هي أن تسمع نفسها.
0: نعم.
3: هذاك أعلى سر هي أن تسمع نفسها.
0: نعم.
3: بحيث لا تسمع من يليها. هذه هي صلاة المرأة بالتالي لا تسمع من يليها وإنما نعم. تسمع نفسها وهذا في صلواتها كلها.
0: نعم
3: نعم.
0: تسمع معناها تحرك شفتيها.
3: تحرك لابد من تحريك الشفتين بالقراءة.
0: نعم.
3: لابد من تحريك الشفتين واللسان بالقراءة
0: سواء الرجل ولا المرأة بطبيعة الحال في السر يجب أن يحرك شفتيه. لو ما يحرك شفتيه هل يعتبر
3: قرآن؟ من أجرى القرآن على قلبه دون نعم. حركة اللسان وحركة الشفتين
0: نعم.
3: كأنه لم يقرأ.
0: نعم. شكرا شيخ. خلينا نمشي وتوا النورة من سيدي بوزيد تقولك ذاك جاوبنا عليها نورة عنا سيد محمد يقولك أنا دخلت نصلي نلقى جماعة يصليوا في الظهر على العصر يقولك دخلت نصلي معهم نلقاهم أدركت معهم ركعة.
3: نعم.
0: يقولك أنا صليت معهم ركعة والإمام رد السلام.

0: انا قمت كملت الركعات نتاعي. قال لي بعد ما كملت الركعات نتاعي الامام قال لي لان نحن نصليه في صلاة القصر نصليه
1: نعم
0: ركعتين فقط.
1: نعم نعم.
0: يقول لك صلاة صحيحة لنا وغير صحيحة.
1: نعم. هو المقيم ان صلى وراء مسافر. المقيم نعم. ان صلى وراء مسافر. المسافر تبيعها في صلاة الرباعية سيصلي ركعتين ويخرج مصلى يتحلل برد السلام.
0: نعم.
1: المقيم اللي وراه ايش يعمل؟ يقوم ليأتي بما فاته.
0: نعم.
1: لأنه مقيم. فبالتالي خونا أدرك ركعة مع الإمام وهو في صلاة قصر يقوم ويجيب ثلاثة ركعات أخرى بالصفة التي ذكرها فصلاته صحيحة. أولا لأن صلاة ظهر وراء ظهر، فلو نعم. كان صلاة ظهر وراء عصر
0: نعم.
1: قلنا لا، لأن لابد من موافقة نية المأموم لإمامه، فبحول الله صلاته صحيح.
0: نعم. كذلك عنا مجيء من نابل شيخ تقول لك أنا كنصلي ساعات نتك على حاجة خاطر نتعب عندها مرض مريضة.
1: نعم.
0: قل لك يا أخي جايز كنصلي على نتك على حاجة ونصلي؟
1: نعم.
0: على الحيط مثلا.
1: نعم. احنا عندنا حاجة هو القيام في تكبيرة الإحرام.
0: نعم.
1: والفاتحة فرض. فمن لم يستطع أن يصلي قائما مستقلا في قيامه ما نجمش، ينجم يصلي هو متك على حيط.
0: نعم.
1: أو متك على حاجة ينجم إذا كان غير قادر على القيام استقلالا.
0: نعم.
1: يمكن أن يتك على الحيط أو على عصا، فهذا.
0: نعم.
1: جائز بحول الله وصلاتها ثابتة وصحيحة إن شاء الله.
0: كذلك ثم شكون يقول لك يا أخي نجم الإنسان يعمل الحج نتاعه بالدين، يمشي يتسلف ويحج، ويقول لك كذلك ما حكم الصيد البر للحاج أم للناس كل؟
1: ولأن الحج هو إذا كان استدان.
0: نعم.
1: للحج مع العلم وأن له القدرة على سداد الدين متاعه، عنده القدرة.
0: نعم.
1: ويعرف ويغلب على ظنه أنه سيسدد الدين، فذلك جائز بحول الله.
0: نعم.
1: أما إذا كان غير قادرا على سداد الدين ما يدخلش في المسألة هذه، لأن الحج هو ينبغي أن تتوفر فيه الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق كما يقال.
0: نعم.
1: وتو أضافوا ركن آخر اللي هو التصريح من وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: إضافة الركن الآخر الشرط الآخر. فبالتالي إذا استدان ويعلم أنه قادر على سداد الدين يمكنه أن يحج.
0: كذلك عن نصي منصف يقول لك أنا الحقت على الإمام في الركعة الرابعة ولكن كان على الإمام سجود سهو، يقول لك أنا يا أخي مطالب باش ندي معاه سجود السهو هذا كامل.
1: نعم.
0: نعم.
1: إذا كان أدرك مع الإمام ركعة فأكثر.
0: نعم.
1: وكان السجود قبليا.
0: نعم.
1: يأتي مع الإمام السجود القبلي.
0: نعم.
1: وإن كان سجودا بعديا فلا يأتي السجود البعدي مع الإمام، وإنما
0: نعم.
1: يقوم ليأتي بما فاته من ركعات.
0: نعم.
1: فبالتالي ينظر في نوعية السجود قبلي أم بعدي. إذا كان قبلي يعمل مع الإمام.
0: مع الإمام. وإذا بعدي؟
1: إذا بعدي ما يعملش مع الإمام لأنه مازال عنده صلوات، عنده
0: حتى
1: ركعات.
0: حتى يكمل هو
1: يرد السلام، يعمل وقت السجدتين بعد السلام، لأنه قد يكون الخطأ وقع في الركعة التي صلى فيها مع الإمام.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71-36-000. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، اسم الكريم خوي الغالي.
4: أكرم من تون.
3: أكرم، مرحبا يا أكرم.
4: يعيشك وبيك يا باب. أنا حبيت نسأل بربي، هو فيت أنا عرست عندي أقل من عام.
3: نعم.
4: لما حالة مذهبية كان نضحي، فهمت؟
3: نعم.
4: أما أنا نحب نعرف إسكو جوز علي الأضحية ولا معناتها شكون اللي مفروض عليه يضحي ولا معناتها نحكي أمور فلوس، فهمت؟
3: أنت قادر ولا مش قادر؟ إذا تحكي أمور فلوس أنت قادر ولا غير قادر؟
4: الحق ما يعني واحد شهر وكل ما مش معناتها الحق مش عم بحكم سوم الأضحية غالي اثنين
3: يا خوي أكرم. خوي أكرم
4: باب.
3: نسألك سؤال، أنا باش تعرف حكم غالي، أنت حد الآن ما تعرفش حكم قادر ولا مش قادر. أنت لو تشري أضحية تقعد خاص برشا حاجات، مثلا زوجتك ناقص حاجات، أنت ناقص حاجات في الدار، ناقصين حاجات في الدار، تقعد وتأثر عليك مثلا الأضحية ذاك لو تشري أضحية.
4: الحق باش تختار شوي، مش برشا أما شوي. معني أنا كي باش نشري أضحية باش نغسل روحي الحق.
3: نعم.
4: فهمت معناها إيه؟ معناها حبيت نعرف إيش تجوز عليا، تجوز على الحالة هذه ولا؟
3: توا شيخ يجاوبك، يعطيك شكون تجوز عليا الأضحى شكون ما تجوز. عندك حاجة أخرى؟
4: لا فقط.
3: الله يبارك، اقعد معنا كنتوا نجاوبوا.
4: طيب
3: نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام، أهلا وقود.
3: مرحبا، اسم الكريم.
5: وبيك اسمك؟ أم لبنى من أبو سالم ولي جندوب.
3: أم لبنى جندوب أبو سالم. مرحبا أم لبنى.
5: اسمعني بالله، انا عندي راسي قرمت خرجت عليه 150 يعني دوم.
3: زوجك مريض؟
5: مريض هو.
3: نعم.
5: انت راني نزيد نخرج اكثر ولا اقاهو؟
3: 50 دينار شهر كامل خرجت عليه. نعم.
5: لا ايام. 150
3: 150 150 في الشهر كامل. نعم. عندك حاجه اخرى؟
5: وعندي بالله هي جارتي زوجها كيف نقولوا كان يصلي وبطل، هو عنده عمين ما حدش يصلي.
3: شكون هذا؟
5: رجلها.
3: زوج جارتك؟
5: هاي.
3: نعم.
5: قلت لك انت رانا انا هجرته من بيت النوم راح ليل والله راح. قلت لك حاولت معها الحوالات الكل ما حدش يصلي.
3: نعم.
5: وكان يصلي هو روضي كده.
3: عندك حاجة أخرى؟
5: لا لوليدي هذاك هو ان شاء الله ربي ينوركم وربي يحفظك.
3: ينور ذاتك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
3: مرحبا، اسم الكريم.
6: نجيبة من ولاية بنزرت.
3: مرحبا يا نجيبة.
6: باش نسأل سيدي الشيخ، ولدي تزوج تو عندها جماعتي. زوجت يعني عائلي يعني وحدنا، ما عملتش يعني، قالوا الزواج اشهار. ما فهمتش اش معناتها زواج اشهار، والله انا فهمتها. اش معناتها زواج اشهار؟
3: كتبت مع كتبت العقد انت؟ عمل العقد؟
6: اي كتبت راسها، كتبت فيها، جبنا العدل وفي الدار في دار الطفله وكتبنا الزاد والكل. يعني تزوج اشهار، زواج اشهار، ما فهمتش شنو معناتها الاشهار.
3: عملتوا حاجه ولا ما عملتوش؟
6: كيفاه؟
3: عملتوا حاجه، عملتوا زيزي، عملتوا شنو عملتوا؟
6: هي طيبنا ليه طيب هو كما نقول احنا الولي، ما عملنا ولينا، اما ما عملت ما استدهتش نقولوا احنا العباد الكل دوب الفامي اكاهو العائله وكاهو.
3: واضح.
6: عائلتي وعائله الطفله كاهو.
3: واضح. لا لا
6: اي يعني ما عملناش كي نقولوا احنا استدهينا العباد الكل وجيرين وكل
3: وشطيح
6: وربيح وعملت السهريات وكله ف نهار بارك نهار بارك وليمه وفي دار الطفله والكل. قالوا لك اشهار نزوج اشهار فهمتش
3: شو معناتها زواج اخطاء. تو فهموك لالا في الشهر معنى الشهر. عندك حاجه اخرى؟
7: هكاك لا ان شاء الله.
3: ما عندك حاجه اخرى؟
7: والله حد الان تو هذه قالت لي مخي شويه. تو ثم سؤال نسال
3: نسال مثلا اقعد معنا تسمع الاجابه وفهموك معنى الشهر وش الشهر. اقعد معنا شكرا شيخ. توا نعود عنا سي اكرم من تونس يقول لك انا معرس قل من عام نحب نعرف الاضحيه مطالب بالضحيه او غير مطالب وشكون الناس المطالبين بالاضحيه.
8: المطالب بالاضحيه هو القادر عليها بحيث ان الاضحيه ما تشكلوش نوع من الازمه الماليه او على حساب بعض مستلزمات الحياه الضروريه الاخرى.
3: نعم
8: فتولي سنة مؤكد عليها الأضحية خاصة وأنه الآن متزوج ومستقل بنفسه.
3: نعم.
8: فإن كان قادرا
3: إذا كان قادر
8: يولي ضحي وإن ضحى يشرك زوجه معه في هذه الأضحية. والإنسان القادر ويتخلى عن الأضحية هكاك يعني من غير حتى سبب أراه ترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهالترك هذا رهو لأن سنة مؤكدة قد يصل إن كان متعمدا أو مستهينا بهذه الشعيرة قد يصل إلى الإثم. قد يصل إن كان مستهينا نعم. بها. فبالتالي حنا لكن نقول عيد الأضحى راهي مسألة شعائرية تعبدية قربة إلى الله سبحانه وتعالى نتقرب بذلك إلى الله ليس عرف اجتماعي وليس محاكاة لفعل جمعي يعملوه الناس الكل وإنما علينا أن نستشعر نية الأضحية وأنه استنان بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون ذلك قربا لنا عند الله تعالى.
3: يقول لك أنا كان ضحي ما بش نقعد مغصور معنا.
8: لا وتولي ما عادش صنع عليه إذا كان مش يبقى مغصور ويبقى ربما
3: ينقص حاجات الزوج وينقص حاجات للدار.
8: هذه هي المستلزمات الحياتية. نعم. عموما خاصة ضروريات الحياة
3: هذه حد إثم سيدة
8: بحول الله ولي تسقط عليه. نعم.
3: ما مش مطالبا ويضحي.
8: نعم.
3: كذلك عنا أم لبنى من جندوبة تقول لك زوجي فطر في رمضان تقول لك خرجت عليه فلوس بقيمة مبلغ من المال 150 دينار تقول لك هذا جايز ولا جين نخرج عليه.
8: علاش هي خرجت على زوجها شبيه وما خرجش الصحق بالكل شيء انا علاش هي خرجت يعني هي يجوز لما حالة ولكن
3: يعود فلوسه هو مريض فلوسه هو
8: اي يمكن هي قد خرجت
3: اي فلوسه هي يظهر يا شيخ المرأة هي اللي في الدار هي كل هي تصرف تقضي تعمل كل شيء
8: خطر النفقة هي على الزوج على
3: نحن متفاهمين في النفقة
8: اي حبينا نثبتوا
3: نحن متفاهمين في النفقة
8: نعم
3: لكن ثم رجال تو يجي الزوي يعرف المرأة هي حكيم وتعرف تصرف يعطيها شهر
8: يخلص موجود
3: نعم.
8: ونسأل الله أن يكون الزوجات كلهن
3: نعم.
8: حكماء هكذا
3: نعم.
8: أو حكيمات. بالتالي هي خرجت 150 هي خرجت ووفت في هذا الإخراج لأنه علاش ديما نقول وأن الإطعام لمن له مرض مزمن الإطعام مد بمده صلى الله عليه وسلم. نعم. وقلنا مد وأنه ربع زكاة الفطر فبالتالي هي خرجت ووفت في هذا الإخراج إن شاء الله هذاك هو معناها.
3: نعم. كذلك أنا نجيبة من بنزرت تقول لك ولدي اتزوج لكن الزواج هذا قلك استدعيت عائلتي المصغرة وعائلة الزوجة وعملنا ليلة عملنا وليمة وطيبنا وضحية وذبحنا وطيبنا العشاء والحمد لله وكا ومشات كاكا قلك ثم قالوا لي الزواج لازم يكون بالإشهار يا أخي هذا مش إشهار معنى
8: لا هذا إشهار والإشهار مش استدعوا الناس لكل العالم كامل.
3: نعم.
8: شنو هو ألا تكون عندنا نية زواج السر فقط يعني نعم. تكونش عندنا نية السر
3: هم
8: كتبوا صداق وعملوا وليمة واستدعاه فهذا هو الزواج كامل تام الشروط
3: هذا هو الإشهار معناه
8: هذا هو الإشهار وجابوا العدل الشهادة باش يوثق عملية الزواج يعني نعم. مع الأولياء والشهود والصداق يعني المفروض بينهما
3: نعم.
8: هذا هو الزواج كله تام الشروط بحول الله.
3: ما معنى الإشهار
8: بوجدت الإشهار هو ضد السر. إيش معنى نعم. الإشهار
3: نعم.
8: الإشهار أني أنا كيفاش نزوج هذا عندنا في الملكية أني ما نخبيش الزواج متاعي على الناس نبدأ نتسمستر نصدر فيه كان واحد يفعل في شيء في الخفاء وفي السر وكان يفعل في شيء حرام.
3: نعم.
8: والسر عند غيرنا هو لما فيش شهود، هذاك زي ما يسوي السر باطل، هذاك باطل. نعم. لكن الأركان الكاملة متوفرة، عملت وليمة يعني واستدعت عليها الأقارب والأهالي، فهذا جواز تام الشروط وفيه كذلك الإشهار.
3: نعم. خليني عندي منجية ضي فنتناها في سؤال سألته ونحن ما جاوبناهاش، تقول لك أنا عندي قطاطس، مرأة كبيرة عندها قطاطس مربيتهم، يقول لك وسخوا لي قطاطس، تقول لك يا أخي النجم نذبحهم، لكن للأسف الشديد ثم ناس ما يعرفوش إله الحيوانات كما البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي
8: كبد رطب،
3: كبد رطب رطب.
8: نعم.
3: وامرأة دخلت امرأة بغي دخلت الجنة على خاطر سقطها الرأى، وواحد كذا كذا، لأن الحيوانات عندها أجر عندها إذا تعاونها وتقف معها وتراعيها عندك أجر عند ربي سبحانه وتعالى. هل هذه حاجة باهية ولا حاجة سيئة أن الإنسان يعذب حيوانا ولا يذبح حيوان؟
8: تبيعه وسيئة يعني، أنك حتى كسمعت الحاجة واحد تحس اللحم يقشعر منها. نعم. يعني تذبح 60 خطوس.
3: نحن نحكي في العموم، نجاوب في العموم،
8: في العموم، في العموم هو لا يجوز قتله، لا يجوز قتل حيوان أليف.
3: نعم.
8: لا يجوز قتله ولا يجوز تعذيبه. تنجم تمشي ربما إلى بعض الجهات اللي هي عند الرفق بالحيوان، تنجم تعطيهم القطاس هذوكم،
3: تسلم لهم
8: أو تشوف شكون يرغب جهز القطاس يجهز من عندها، ولكن أن تذبحهم وبعد طيشهم هذا ليس من الدين، لا من الأخلاق، لا يعني من كل أوصاف المروءة. يعني أن في واحد يذبح قطوس خطر خلقه في الدار هذا لا يجوز. نحن يجوز لنا قتل الحيوان المؤذي كالكلب العقور أو الأفعى أو غيرها من الحيوانات التي قد تؤذي البشر.
3: نعم.
8: أما غير ذلك من الحيوانات الأليفة فلا يجوز قتلها.
3: والإنسان قبل ما يربي قطوس ولا أرنب ولا اللي هي حيوان أليف يعمل حساب قبل، هل هو قد المسؤولية؟
8: نعم.
3: بش يصرف عليه سوى كلب ولا قطوس ولا حاجة، لو موش حرام ولا ممنوع أنك تربي حيوان، لكن هل أنت قد المسؤولية نتاعك الحيوان اللي باش تربيه، ولا تنجم تصرف عليه؟ نعم. تنجم تنظف له؟ نعم. تنجم تكرمه؟ إذا أنت تنجم تفضل قوم، إذا أنت ما تنجمش رد بال.
8: على سيدنا صلى الله عليه رسول الله. نعم. حدثنا على تلك المرأة.
3: نعم.
8: اللي كانت عابدة وعبدت ربها كما قيل 80 عاما وهي تعبد في ربي.
3: نعم.
8: إلا أن كان لها قطة حبستها، لا هي أطلقتها تقتات من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها في محبسها، خلت غديك إلى أن ماتت، فأدخلها الله النار. يعني يدل على قصوى موجودة في القلب، يدل على عدم الرحمة لحيوان ذي كبد رطبة. فبالتالي سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
3: نعم.
8: أي ارحموا كل مخلوق في الأرض، لأن احنا نعيش على الأرض، يرحمنا من في السماء أي ننال رحمات ربي سبحانه وتعالى. فنقول لأختنا لا يجوز لها هذا الفعل، نقول الشني حقيقة في أن تفكر، الحمد لله هي سألت خايفة من ربي، سألت ربي بركلها وربي جزاها خير، ولكن أن تجد يعني قل مصرف من المصارف لتصرف فيها القطاس هذوما، ولا ما تذبحهمش وما تقتلهمش وما تعذبهمش بالكيفية اللي ربما تتصورها في عقلها، راه ذلك حرام، وسيكون القط ذلك يوم القيامة قد يأخذ بتلابيب من عذبه أو ذبحه بغير حق ليأخذ حقه بين يدي الله.
3: نعم. كذلك عن هاجر على صفحة التواصل الاجتماعي تقول لك إذا صلت المرأة شهرا قصد تعليم طفالها، عندها صغارة معها في الدار، تحب تصلي المغرب، تحب تصلي الجهر باش أولادها يتعلموا يسمعوا صوتها يسمعوا قراءة القرآن، قولك هل هذا جائز أو غير جائز؟
8: أولى المرأة إن كانت تصلي لنفسها صلاتها له فلتصلي منضبطة بضوابط الصلاة. أما إن صلت من باب التعليم ولحاجة أخرى، من باب التعليم ليس من باب أداء الواجب.
3: نعم.
8: أداء الواجب ينبغي لها أن تصلي وفق ضوابط الصلاة.
3: نعم.
8: لكن في إطار التعليم.
3: نعم.
8: بنية التعليم يمكن أن تصلي باش تعلمهم وتقرأ جهرا ليسمعوا القرآن.
3: نعم.
8: نعم.
3: كذلك عن نهيبة أقول لك يا أخي الصلاة النافلة قبل الفجر هل أذيك قيام ليل؟
8: نعم. نعم. وقبل أذان الفجر كله قيام ليل ويسمى بوقت السحر.
3: نعم.
8: وربي حتى قال قوى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فبالتالي قرآن الفجر ما قبل صلاة الفجر، تشهده الملائكة بحول الله، والقرآن قبل صلاة الفجر هو ذكر في أوقات السحر، والصلوات والنوافل والذكر والدعاء في تلك الأوقات وهي أفضل الأوقات أن تكون قبل صلاة الفجر، يعني قبل دخول الفجر بأذان الفجر، فذلك هو من قيام الليل إن شاء الله.
3: نعم، كذلك عن زهرة تقول لك بنتي عمرها 7 سنوات نقولها صلي ديما تعمل ركعتين، صلي كركعتين، مع العلم أنها هي تعرف لي هذيك 4 ركعات مثلا المغرب ولا العشاء ولا الظهر ولا العصر، تقول لك ونقولها نوصيها بتصلي نقولها أعمل 4 ركعات ساعات تعملها كتعمل ركعتين، تقول لك عمرها 7 سنة تقول لك يا أخي نقعد ديما نوصي فيها كيكة وراها ولا نخليها على راحتها؟
8: هي في العمر هذا كما قال الحديث مروا أبنائكم بالصلاة لسبع.
3: نعم،
8: ودورنا الأمر فقط من غير ضغط، نضغطوش عليهم.
3: نعم،
8: وإنما دورنا أن نأمرهم إذا صلت ركعتين ولا صلات عدتها وما صلتهاش ما نضغطوش عليها، ولكن نحببها في الصلاة من خلال أمرنا إياها بالصلاة بطريقة تشجيعية وبطريقة هادئة، لأنها في فترة التلقي والتعلم، فبالتالي نعلمها من غير أن نضغط عليها بأن تصلي الصلاة كما هي، صلاة نعم. ركعتين بحول الله فيه الخير والبركة إن شاء الله.
3: نعم،
8: نعم.
3: كذلك ثم شكون يقول لك كيفاش نجم نحسب زكاة الذهب إذا كان ذوق 18 و24؟
8: نعم، نعم. نشوف هي عملية حسابية فقط، يعني احنا عندنا الذوق 24 اللي هو فيه 20 دينارا ذهبية اللي هو 85 جرام ذهب، 85 كي يبدأ 12 أضرب 85 في الاثنين يجي 170.
3: نعم.
8: كي تبدأ 18 تزيد الثلث، يعني الثلث متاع 170.
3: نعم.
8: وهكذا، يعني بالطريقة حسابية هي اللي تسمى هذه ريجل دو تروا، معناها هي نجم. نعم. تعمل بها العملية حسابية، مسألة سهلة وهينة يعني بحول الله.
3: نعم. ونجم الإنسان يجمع ما بين زكاة المال والذهب؟
8: أي نعم، احنا عندنا احنا تتجمع عند غيرنا لا، لأنهم اعتبروهم أجناس مختلفة.
3: نعم.
8: ولكن في مذهبنا الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من المال.
3: نعم.
8: يعتبر يعني يعتبرنا جنسا واحدا، فإذا عندي أنا ذهب.
3: نعم.
8: إذا عندي أنا فلوس وكي نجمع الذهب مع الفلوس يجي النصاب ففيه زكاة.
3: شكرا شيخ، نتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيك شيخ بالقاسم القاسمي، التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي التحق بنا في هذا البرنامج بعد حمد الفصيل، التحية موصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق، إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
0: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا.

0: سلام، مرحبا بكم أستاذي ودكتوري والجليل، الله يحفظك يا ربي،
1: شكرا لك،
0: ومرحبا
1: الله يوفقك.
0: بمستمعينا في كل مكان.
1: شكرا لك دكتورة سماح بن فرح، أستاذ تعليم عالي بجامعة الزيتونة. إذا الحلقة اليوم خصصنا الحديث فيها، وباش نخصوا الحديث فيها عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي. إذا كان نختاروا لها عنوان كيف يبنى الانتماء بالإيمان، نتحدث في نقطة البداية عن قصة سلمان الفارسي، نتحدث عن إسلامه، نتحدث عن رحلة البحث عن قناعته بالإسلام، نتحدث عن يعني ما قام به في غزوة الخندق. وما أدراك، مش ممكن نحكيه على سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وما نحكيوش على هذه الغزوة، وناخذ التحليل العميق المتعلق بهذه الغزوة، علاقته كذلك بعلي بن أبي طالب وهذا التقارب، وعلاقته أيضا بعمر بن الخطاب وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بمواقفه ومناقبه الجليلة رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله دكتورة، الإسلام هو دين جمع بين مختلف الأطياف، يعني هذا فارسي وهذا حبشي، يعني تلقى الكنية عادية، سيدنا بلال بن رباح بلال الحبشي، سيدنا سلمان الفارسي،
0: فارسي
1: وهكذا،
0: نعم،
1: يعني شعوب وقبائل
0: شتى.
1: سبحان الله،
0: أي
1: كما
0: سبحان
1: قال
0: الله،
1: عز وجل لتعارفوا إن أكرمكم
0: نعم،
1: عند الله أتقاكم. فإذا هي خلينا ناخذ الترجمة، أو خنزيد نعرف الناس أكثر
0: أي
1: بسيدنا سلمان رضي الله عنه، بخلاف أنه هو فارسي، يعني هو ساعة أصله فارسي، علاش اسمه فارسي؟ هل ترى هو فارسي ولا يتكلم الفارسية، ولا هو مولود في يعني في الجزيرة العربية، ولا أصله فارسي؟ هات خلينا ناخذ ما يمكن أن يعرفنا أكثر من هذا الصحابي الجليل.
0: نعم، هو فارسي، هو سلمان
1: هو فارسي.
0: الفارسي، هو
1: طيب.
0: من فارس. قصة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه تعلمنا برشا حاجات، منها اللي الإسلام ليس للعرب فقط،
1: جميل،
0: الإسلام لم يبنى بالعرب فقط، حتى الفرس الذين دخلوا الإسلام كان لهم دور جليل في تأسيس معالم هذا، في تثبيت معالم هذا الدين. ربي سبحانه وتعالى أراد
1: سبحان
0: ذلك،
1: الله،
0: باش نكونوا احنا أمة حتى لا يفخر عربي على أعجمي، كلنا أمة واحدة، مفهوم الأخوة اللي ديما ربي سبحانه وتعالى حث عليه، وكونوا عباد الله إخوان. ثانيا، قصة
1: والله
0: سيدنا
1: سامحني
0: أي
1: دكتورة في نقطة، هذه يكاد يكون أنه واحد، أنت تحكي على الأعاجم وغير العرب وتأثيرهم في الإسلام، يكاد يكون أنك تتساءل، مش تقول تسأل على الأعاجم اللي هم علماء واللي هم محدثين واللي هم مفسرين واللي هم علماء في علم الكلام وغيرها من الأعاجم، لا، اللي تقول شكون هم أصلا العرب اللي هم اشتهروا في علم الحديث أو في الفقه أو في علم العقيدة. طبعا هذا ما ينقصش
0: أبدا.
1: من العرب، ولكن شوف سبحان الله كونية هذه الرسالة،
0: هذيك
1: أن
0: الرسالة
1: أقبل
0: كونية، هي
1: عليها يعني كما أقبل العربي غير العربي كذلك. نعم،
0: نعم، هي الرسالة، هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة كونية، هو مبعوث للعالمين، الإنس والجن، لكل الأمم، من نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي قرآن يتلى، يكتب، مكتوب في السطور، محفوظ في الصدور، هو أصوات تنتقل من جيل إلى جيل بطريقة معينة، بحيث تسع كل الناس، العربي والأعجمي، حتى تسع كل الناس، حتى أعجم الآن يقرأه سبحان الله، حتى غير مترجم، ويدخلون الإسلام بهذا الكتاب، لأنه كتاب المولى جل وعلا. سلمان الفارسي ينبهنا إلى هذا المعنى اللي احنا ننساوه ويغيب علينا. سلمان الفارسي علمنا رحلة البحث عن الحقيقة،
1: جميل.
0: يعلمك أنك، الحمد لله احنا تولدنا في الإسلام،
1: الحمد لله،
0: يا ربي لك الحمد،
1: الحمد لله.
0: ولكن حتى الناس
1: ثبتنا
0: اللي تولدت في غير الإسلام عندها فضل عظيم، لأنها تحملت مشاق البحث، وربي حب لها كي يضاعف لها الثواب. سلمان الفارسي من هؤلاء الذين لم يولدوا في الإسلام، ولكن إنما اجتهد سبحان الله
1: وتقلب
0: نعم
1: في البحث عن الحقيقة
0: هو تقلب من دين

0: إلى دين،
1: نعم
0: من رجاحة عقل الرجل. وسبحان الله أنه ترك دين أبيه. لاحظ، لقى أبوه، كان أبوه كان والده رجل دين،
1: نعم
0: كان هو من اللي شعل النار، وكان فانتبه، هذا ليس دين. هذا تقريبا ولله المثل الأعلى، كما فعل إبراهيم عليه السلام وكان أمة.
1: نعم
0: ما هؤلاء، ماذا يعبدون، ماذا
1: نعم
0: يفعلون؟
1: نعم
0: تقريبا سلمان الفارسي استغرب، معناها ترك
1: تمرد على هذا الوقع
0: وتمرد
1: وعلى هذه العقائد
0: وهاجر
1: المنحرفة.
0: وذهب يبحث عن الإله الحق، إلى أن تعرف على قصة النصراني، العالم النصراني. ثم بعد ذلك أرشده إلى عالم آخر، نبهه، قال له إن هناك نبي، أنت قال له في آخر الزمان، وهناك سنبي يبعث في أرض ذات نخيل، اللي هي المدينة المنورة. وصف المدينة المنورة، فسبحان الله الذي هداه، والذي يرشد خلقه إلى وحدانيته وإلى الإيمان
1: توزيع
0: به.
1: بينها دكتور اكثر هذه، لانه حتى سيدنا سلمان لما مشى في بحث، كانت فما علامات معينه يبحث فيها، كما قلت يعني هو اخذ علامات وتعلم علامات من عند بعض من اهل الكتاب، وكي مشى باش يقابل سيدنا صلى الله عليه وسلم بقى يفركس على العلامات هذه في سيدنا عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله نزيد نبينها تباعا ل
0: هنا فما قصه جميله،
1: نعم
0: ما
1: نعم
0: حدث له سبحان الله يشبه ما حدث ليوسف عليه السلام.
1: عليه السلام
0: يوسف عليه السلام في المعنى
1: نعم
0: أنك
1: نعم
0: ربك سبحانه وتعالى يحب، يريد بك الخير، وأن ربك لطيف لما يشاء. سيدنا يوسف مو أخته حطوه في البير،
1: نعم
0: رماه
1: في
0: في البير،
1: الجوف، نعم
0: فخدموه
1: نعم
0: خدمة جليلة،
1: سبحان
0: أنهم
1: الله.
0: أرسلوه إلى مصر حتى يصبح عزيزا. هذا سلمان يبحث عن الإيمان، سبحان الله وقعت له واقعة. دي ما نقول العهد على الراوي، ونحن مجرد نقل عن علمائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن خير الجزاء. في
1: أمين.
0: رحلة بحثه عن الدين الجديد، في الطريق استعبدته بعض القبائل العربية، القبائل اللي فرضوا عليه الأسر، ولم يكن أسيرا، وإنما كان حرا، ولكنه تم استرقاقه وهو في رحلة بحثه عن الدين. فاللي استرقوا وين باعوا؟ باعوا لرجل في المدينة، وقال رجل
1: الله
0: من بني النضير.
1: شوف
0: سبحان الله
1: الأحضار
0: كيفاش هزوا
1: أحضار تسرق.
0: الوين، حتى لين قال يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، معناها ساقه ربه إلى المدينة، موطن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: حيث
0: إلى
1: يأرز
0: أن
1: إليها الإيمان
0: نعم
1: كما تأرز الحية إلى
0: نعم
1: جحرها.
0: سبحان الله. أذك ربك سبحانه وتعالى، أصدق مع ربك، وربك سبحانه وتعالى يوصلك لما أنت تريده، إن خير فخير، وحتى كان تحب الشر توا يا لطيف. هذا الدرس اللي تتعلمه، درس سلمان يعلمك أنك تكون صادق مع ربي، وأنك تحب على حاجة توصل لها. هنا سلمان إيش كان يحب؟ كان يحب يوصل للحقيقة، حقيقة الإله، حقيقة الخالق، الدين الحق، دين الاستقامة. وفعلا هداه الله سبحانه وتعالى، وأتى به إلى أين؟ إلى أرض هذا النبي الكريم، لينهل من علم رسول الله صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، سلمان رضي الله عنه وصل عبر هذه الرحلة الفردية الواعية. احنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه
0: نعم.
1: يهودانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني سيدنا سلمان هو نموذج العقل الباحث، لا الوارث يعني لدين الآباء هكذا دون تمحيص ونظر واستدلال. فرحلة البحث كانت من التقليد إلى القناعة إن صحت العبارة. يعني تنقل سلمان رضي الله عنه من المجوسية إلى
0: نعم
1: النصرانية إلى التتلمذ على رهبان، يعني وهو لم يكتفي بالدين الموروث، وكان ينتقل كلما اكتشف نقصا في الحقيقة بين ظفرين نقول
0: نعم
1: حقيقة. وهذا يعكس معنى وهو طلب الحق مقدم على الثبات على الموروث هنا.
0: نعم
1: فالوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي لحظة التحول كان في حياة سيدنا سلمان، حيث التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، و اختبر بعض العلامات، علامات النبوة اللي كانت عند سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. بطبيعة الحال أول ما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: سعى إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام. وطبعا احنا قلنا كان على ملك، كان معناها في استرقاق، فأعانه الصحابة على أن يكاتب هذا الذي كان قد اشتراه. المكاتبة هي أنه المعتق المكاتب يحرر نفسه بشوية بشوية، فأعانه نعم أعانه الرسول صلى الله عليه وسلم، نعرف اللي هو كان سلمان مقرب منه، حتى قال سلمان منا أهل البيت.
1: نعم
0: باش تفهم أنت
1: شوف الجملة.
0: قوة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوة قربه وقوة رضا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن اعتبره من عملي من من من من أهل البيت. إذن هذا يدل على حسن إسلام الرجل وعلى تميزه في ذلك العصر. هذا ما لفت انتباه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله كيف قال منا أهل البيت، معناه هذا شرف عظيم لسلمان. نعم
1: نعم، يعني سبحان الله. وهذا شوف النباهة متاع سيدنا سلمان كذلك، لما نقرأ سيرة سيدنا سلمان رضي الله عنه كيفاش تنبه إلى بعض العلامات، وهذا ساعة الاطلاع متاعه لما لقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية، فتنبه إلى أن هذا الرجل هو نبي، يعني
0: نعم.
1: هو أخذ المعلومة هذه. أيه. هذه من العلامات، يعني لما جاء سيدنا سلمان بطعام وقال هذه صدقة، فيعني قربها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال كلوا انتم، وأمسك هو ولم يأكل. فهذه علامة نبهها سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الأكل من الهدية، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. خاتم النبوة أيضا سيدنا سلمان، لما علم أن النبي هذا الذي يأتي في آخر زمان يعني له خاتم نبوة، يعني تذكر روايات أنه تحرى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى خاتم النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، وصفته طبعا في الروايات كما نعلم يعني كعلامة جسدية مميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا يدل على أن الرجل كما قلنا صاحب عقل متين.
1: ما شاء الله.
0: أي ذو مرة كما يقولوا، معناها عقل سبحان الله، معناها مش إيمان مجرد مبني على التقليد ومجرد الاتباع. لا هذا الرجل مش سهل باش وصل للإسلام، معناها رحلة بحث عظيمة. طبعا سيؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر كان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يستعمل عقله، وبالعكس هذا أدعى إلى أن يتمكن الإيمان من قلبه. قال ربي كما قص سيدنا إبراهيم، أو لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن
1: ليطمئن قلبي.
0: نعم. الإيمان موجود، ولكن حتى القلب حتى العقل نعم. لابد من أن يطمئن. نعم. نعم. حتى نعم. يثق المرء وحتى يؤثر فيه هذا الإيمان. نعم
1: نعم، وهو كذلك دكتورة سماح بن فرح. إذن أيضا لما نتحدث عن سيدنا سلمان، إضافة إلى كما قلنا النشأة متاعه وهو التقلب متاعه اللي صار يعني من المجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام، وتحدثنا عن الفطنة متاعه والكياسة اللي تميز بها، وهذا يتبين كذلك هل هذا الرجل الحصيف وهالنباهة في خبرة في جانب آخر اللي هو في الجانب عسكري.
0: نعم.
1: يعني كيفاش أعطى هالخبرة متاعه هذه، وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ذلك، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتشاور مع الصحابة ويأخذ بالأقوال متاعهم ويأخذ بالآراء متاعهم وقت اللي يلزم الشيخ طبعا بذلك. فمن قدروش ما نتحدثوش على حدث محوري وهو
0: غزوة الخندق. نعم.
1: إذن ما الذي حدث بالضبط دكتورة سماح؟
0: هو لأنه هو من فارس، عنده معرفة بفنون القتال وبالحروب، متعود الرجل.
1: نعم.
0: الرجل معناه أشار. نعم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحفر خندقا يحميهم من قريش حينما أحاطت
1: بالمدينة.
0: نعم بالمدينة، وحمد الله معناها هذه أخذ برأيه برأي سلمان الفارسي.
1: نعم.
0: والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أنجى المؤمنين بفضل هذه الخبرة اللي هي كما قلنا دلت على معرفته بفنون القتال، ولأنه كما قلنا أتى من أرض فيها حروب وفيها معارك، فكان
1: يعني تكتيك جديد.
0: تكتيك جديد ما كانش عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل أولا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الأمر، كان يشاور أصحابه، ومش في هذا الموضع فقط، في مواضع كثيرة مع كثير من الصحابة. وأنه أيضا يدل على فضل كما قلنا الأعاجم أن هذا الدين لم يؤسس فقط أو لم تثبت دعائم هذا الدين على العرب فقط، وإنما على العرب والأعاجم، فهذا الدين يسع الناس كلهم جميعا.
1: نعم، وهذا فهمناه يعني من خلال الصحابة في حد ذاتهم، يعني خاصة أنه كما قلت دكتورة العرب لم يعرفوا هذا الأسلوب يعني الدفاعي. وهذا غير ميزان المعركة بالكامل.
0: نعم.
1: غير يعني لو كنقولوا خندق مش حكاية متاع ميز خير وناس يعني تاع متر واثنين متر وغرق، يعني خندق راهو يعني أمتار،
0: هندسة، هذه هندسة راهي.
1: نعم، هندسة،
0: هندسة أمتار وأبعاد،
1: وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت على مسافة يعني كبيرة. وحتى أنه التوى اليوم من هذا فما أثار في المدينة النبوية موجودة للأماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما المسجد المستراح مثلا اللي كان بمناسبة يعني تحول النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على يعني حفر هذا الخندق اللي خذا يعني كثير من التكاليف على مستوى الجهد وعلى مستوى الوقت، وفيه بركة عظيمة سبحان الله. يعني هذا الحدث كما قلت دكتورة يكشف إذن إذا كان نخصو ثلاثة نقاط، هو الانفتاح القيادة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل فكرة من غير عربي، إذن أكل إنساني نحيك لا كيفاش كون أنت باش ناخذ الرأي تاعك ولا لا، ومش كبير في العمر سيدنا سلمان. نعم. يعني يعتبر يعني صغير في السن مقارنة بكبار الصحابة، هذه حاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذها من عند غير عربي. قيمة الخبرة كذلك، ليست العبرة بالأصل بل بالكفاءة. إذا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: نعم.
1: إذا ما يكفيش أنك تكون يعني من أصل كذا، ولكن فما الخبرة. ثم الحاجة الثالثة والمهمة، وهو اندماج سيدنا سلمان، يعني لم يعد غريبا بل فاعلا في القرار. يعني السؤال هنا، اندماج سيدنا سلمان بهالسرعة هذه يدل على أنه القاء فريق بين ظفرين
0: منا أهل البيت.
1: نعم.
0: كيف لا، دار
1: مجموعة
0: دار كيف لا يحميها طبعا.
1: نعم. أي. نعم، وهذا كما قلت يعني دكتورة سلمان منا أهل البيت كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذه عبارة يعني فعلا طبعا مش على مستوى منا أنه نسب حقيقي.
0: لا لا، معناها يعني هي في النهاية احنا شنو يجمعنا في الإسلام؟ صحيح، شنو يجمعنا
1: الدين؟
0: الدين.
1: نعم. أي.
0: نعم،
1: إنما المؤمنون إخوة.
0: نعم. نعم.
1: والحمد
0: هذا الدين
1: لله.
0: هذا الدين متين، كل ما ينتسب من ينتسب إليه فنحن أصبحنا كلنا إخوة، مصالحنا كلها مشتركة، إذا غرقنا نغرق الكل، إذا نجحنا ننجح الكل، فهذا طبعا ما انتهى إليه.
1: يعني وكأنه لما نتحدث عن آل البيت وانتسابنا لآل البيت، هناك انتساب عام وهناك انتساب خاص. الانتساب الخاص هو اللي متعلق بالرابطة الدموية وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وغيرها، وفما الانتساب
0: الروحي
1: القيمي
0: الروحي،
1: إن صحت العبارة. قيم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو اللي احنا نصليه عليهم في كل يعني ما نصليه،
0: والتعاون والتشارك، وربي سبحانه وتعالى حب يحط له فضل، معناها حب يعني الأجر يقعد إلى يوم القيامة، معناها فكما قلنا معناها هذا الدين شامل لكل الناس.
1: نعم. إذن نعم. يعني الآل البيت كما قلنا تعني قربا في المنهج، موافقة في الروح. نعم. والقيم كما تفضلت دكتورة. نعم. سماح. نعم. كذلك علاقته أيضا إذا كان عندك الصحابة. إضافة
0: بالصحابة، خاصة قربه من سيدنا علي
1: وسيدنا عمر.
0: نعم. ولوه المدائن من جميل القصة.
1: نبدأ بالترتيب احنا على مستوى الولاية، يعني ناخذ سيدنا عمر
0: نقوله مخطأ. احنا ولاه المدائن ايش معناها؟ مدائن ماذا؟ مدائن فرس.
1: نعم.
0: معناها وين كانوا ملوك الفرس، معناها خرج من فارس ولكنه عاد إليه.
1: واللي نتفكر أن دكتورة المدائن كان فيها سيدنا حذيفة بن اليمان. سيدنا حذيفة بن اليمان لما كان يعني على المدائن وسيدنا وتزوج من يهودية وقالوا طلقها، قالوا أحرام هي يا أمير المؤمنين. على كل حال حديث ياخذ حديث. به ملا ولاه على المدائن.
0: ولاه على المدائن، هذا يدلك شنو؟ خرج من من من من موطنه فأعاده الله إليه عزيزا. علاش قلت لك القصة فيها تشابه مع قصة يوسف عليه السلام؟ عاد إلى بلده سبحان الله، وولاه الله هذه المدائن، ولاه عمر هذه المدائن. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. عاد إليها مؤمنا، عاد
1: الله.
0: إليها فاتحا، عاد إليها منتصرا، عاد إليها
1: الله.
0: مسلما مكنه الله. معناها شوف أنت بلادك تخرج منها لأنها لم ترضى على الكفر. لم ترضى على الشرك، ما مرضيتش ترجع لها وانت مسلم، ترجع لها بعز عزيز، وترجع لها مع دينك. ما أجمل هذه القصة.
1: سبحان فعلا الله.
0: درس كبير في أن العاقبة للمتقين.
1: سبحان
0: درس
1: الله.
0: كبير في أنك أصدق ربي سبحانه وتعالى، وأن ربك بيده كل شيء، أن ربك بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أيضا قربه من علي
1: نعم.
0: رضي الله عنه وأرضاه، وكان محبا للإمام علي، كان وردت معناها قصص كيفاش معناها سبحان الله، لدرجة أنه الإمام علي يحط موضعه في موضع قدمه، في معناها كي يتعدى على مكان سلمان يجي يحط ساقه في نفس الموضع، شدة الحب وشدة الاتباع. معناها أنت مش تتعلم منه فقط، لا، معناها شوف كيفاش أداب العلم عندهم، كيفاش مش تفهم الناس هذوم علاش انتصروا، مش تفهم الناس هذوم علاش ربي سبحانه وتعالى عزهم في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا إن شاء الله يا رب.
1: أمين رب العالمين. نعم. نعم، شكرا لك دكتورة سماح، ما شاء الله يعني الوقت دهمنا ووصلنا نهاية الحلقة بحديثنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. أكيد أنه علاقته بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبسيدنا عمر بن الخطاب يعني خاصة في مسألة الزهد، وكان يعرف بزهده رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يجعلنا طبعا نتحدث عن هذه القيمة والقيم الأخلاقية في أخلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى إن شاء الله الحلقة المقبلة، إن شاء الله يكون موضوع آخر صحابي نتحدث فيه إن شاء الله معكم في برنامجنا نجوم حول النبوة. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح.
0: شكرا، شكرا،
1: أستاذة الفقه والعلوم بجامعة الزيتونة. إلى أن نلقاكم متابعينا الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
1: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي، حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية واصلنا الحديث عن بعض التطبيقات المعاصرة المرتبطة بالأسهم، وتوقفنا عند عقود المبادلات المؤقتة والمعروفة بسوابس، وبينا أنها تقوم على تبادل عوائد أو تدفقات مالية مرتبطة بأداء أسهم أو مؤشرات مالية دون تملك حقيقي للأصول. وقد أوضحنا أن المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية الأسهم والسندات منع هذه العقود لما تشتمل عليه من محاذير، منها شبهة الربا وبيع الدين بالدين والغرر والمراهنة على تغير الأسعار والمؤشرات. وقد يتساءل بعض المستمعين عن المغزى الاقتصادي من تبادل هذه العوائد بأن يقدم أحد الطرفين عائدا ثابتا كالعائد المتأتي من حسابات الادخار ذات الفائدة في مقابل حصوله على عائد متغير كالعوائد المرتبطة بأداء الأسهم. ولتوضيح جدوى هذه المعاملة في التصور المالي التقليدي، يقال إن بعض المستثمرين قد يتوقعون ارتفاع العوائد المتغيرة المرتبطة ببعض الأسهم أو المؤشرات، فيرغبون في الاستفادة من هذا الارتفاع المتوقع ولو كان ذلك على حساب التخلي المؤقت عن عائد ثابت ومضمون. وفي المقابل قد يكون الطرف الآخر أكثر ميلا إلى الاستقرار وتجنب تقلبات السوق، فيقبل بالتخلي عن العوائد المتغيرة مقابل الحصول على عائد ثابت يرى أنه أكثر أمانا وقابلية للتوقع. ولكن هذا التبادل لا يعني تخلي أي طرف عن أصله المالي تخليا نهائيا، فصاحب الأسهم يبقى محتفظا بأسهمه وصاحب الحساب الادخاري يبقى محتفظا بوديعته، وإنما يقع التبادل على العوائد أو التدفقات المالية خلال مدة مؤقتة، كل بحسب توقعاته لحركة السوق ودرجة قبوله للمخاطرة. كذلك تعرضنا في الحلقة السابقة إلى الفرق بين إجارة الأسهم وإعارتها، وهي مسألة مهمة في الأسواق المالية المعاصرة، لأن بعض المتعاملين قد يسعون إلى الانتفاع بالأسهم مؤقتا دون تملكها، إما لرهنها أو للاستفادة من أرباحها أو لاستعمالها في بعض الترتيبات السوقية. فبينا أن المعيار منع إجارة الأسهم لأن السهم ليس منفعة مستقلة ترد عليها الإجارة، ولأن ذلك قد يفضي إلى بيع ما لا يملك أو إلى ممارسات صورية في الأسواق المالية. في المقابل أجاز المعيار الشرعي 21 إعارة الأسهم بضوابط محددة، مثل إعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها ومنع بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. في مسألة أخرى أشار المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية إلى أن تداول أسهم الشركات لا يجوز إذا كانت موجودات الشركة نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إذا تحولت موجوداتها إلى نقود. ففي هذه الحالات لا يمثل السهم حصة في موجودات حقيقية أو نشاط قائم، وإنما يمثل في الغالب حصة في نقود، فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. أوضح أكثر، إذا اكتتب شخص في 100 سهم، نذكر شوي قبل ما معنى الاكتتاب هنا، يعني الشركة أو المستثمر عندما يقوم بإصدار أسهم، فالمرحلة الأولى هي مرحلة اكتتاب. ما معنى الاكتتاب هنا؟ هي توزيع الأسهم بين المساهمين أو بين المستثمرين، هذه هي الاكتتاب، يعني نحدد لكل مستثمر حصته من هذه الأسهم، هذه مرحلة اكتتاب. خذينا في المثال متاعنا أن هناك شخص اكتتب في 100 سهم وكانت القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 دنانير. ما هي القيمة الإسمية؟ نذكر بها، القيمة الإسمية هي سعر السهم عند إصداره لأول مرة، يعني عندما تصدر السهم لأول مرة في السوق قيمته هي تلك هي القيمة الإسمية. دفع هذا الشخص 1000 دينار. علاش 1000 دينار؟ لأنه اشترى 100 سهم وسعر السهم الواحد هو 10 دنانير، وبالتالي المجموع يكون 1000 دينار. فلا يجوز له أثناء فترة الاكتتاب أن يبيع هذه الأسهم 1200 دينار أو 800 دينار. علي نزيد نوضح الصورة هنا، هو احنا مازلنا في مرحلة الاكتتاب، الاكتتاب الشركة مازالت بصدد تجميع الأموال. إذا موجوداتها، ما معنى نقول موجودات احنا هنا؟ يعني الأصول متاعها، يعني ممتلكات الشركة. هنا ممتلكات الشركة الكل تتكون من شنو؟ كامل نقود فقط. إذا أنت تجي في المرحلة هذه وتبيع السهم كأنك بعت شنو هنا؟ كأنك بعت النقود. دوك نقول هنا لأن السهم في هذه المرحلة لم يتحول بعد إلى حصة في أعيان أو منافع أو نشاط تجاري، وإنما ما زال يمثل مبلغا نقديا. أما إذا وقع التنازل عنه بقيمته الإسمية، ما معنى بقيمته الإسمية؟ أي بالألف دينار، يعني أنت خذيته بألف دينار ولا نازلت عليه أو بعته بألف دينار وتم التقابض، فإن ذلك يكون جائزا. معنى هنا ما يطرحش حتى إشكال، إذا خذيت الأسهم متاعك بألف دينار ثم بعتها هنا قبل أن تبدأ الشركة في نشاطها، بعتها بألف دينار باعتبارك أنت خذيت يعني هنا أن المسألة كون موجودة الشركة تتكون فقط من نقود، فقلت أنت لوحدك ما دامها تكون كل النقود أنا قيمة السهم متاعي ألف دينار نبيعه بألف دينار مع التقابض، وهذا هو شرط هنا، شرط تقابض النقد أو مبادلة النقد بالنقد. وكذلك بعد انتهاء الاكتتاب وقبل أن تباشر الشركة نشاطها، فإن الأصل أن الأموال ما زالت في صورة نقود ولم تتحول بعد إلى أصول أو موجودات مستثمرة. فلو كانت القيمة الإسمية للسهم 10 دنانير فلا يجوز بيعه في هذه المرحلة ب12 دينار ولا ب8 دنانير، وإنما يكون تداوله بقيمته الإسمية مع تحقق التقابض. وينطبق الحكم نفسه عند تصفية الشركة، التصفية يعني عند حل الشركة، يعني صنع مرحلة أنه خذوا قرار بحل الشركة. هنا إذا بيعت موجوداتها وتحولت إلى نقود، يعني هنا قمنا ببيع كل موجودات الشركة كل أصولها ولا عندنا كان نقود فقط، ففي هذه الحالة لا يعود السهم ممثلا لحصة في نشاط قائم أو أعيان منتجة، وإنما يمثل حصة في مبلغ نقدي مستحق للمساهم. فإذا كان نصيب السهم عند التصفية 15 دينارا مثلا، فلا يجوز بيعه 17 دينار أو 13 دينار، لأن ذلك يؤدي إلى مبادلة نقد بنقد مع التفاضل، وإنما يجوز التنازل عنه بقيمته النقدية المستحقة مع التقابض. وتبعا لكل ما ذكر، فإن السهم في هذه المراحل الثلاث لا يباع بسعر السوق ولا بثمن أعلى أو أدنى من قيمته النقدية، بل ينظر إليه باعتباره ممثلا للنقد، فيشترط فيه التماثل عند اتحاد العملة والتقابض في كل الأحوال. والخلاصة أن السهم لا يصح تداوله بحرية إلا بعد أن تباشر الشركة نشاطها وتتحول الأموال إلى موجودات حقيقية من أعيان ومنافع وحقوق ونشاط استثماري. أما قبل ذلك أو بعد التصفية إذا لم يبقى إلا النقد، فإن تداوله يقيد بأحكام الصرف وبيع النقود. إلى جانب أثر حصة النقود من موجودات الشركة على مدى شرعية تداول أسهمها، أثيرت مسألة أخرى تتعلق بوجود الديون ضمن موجودات الشركة. فإذا كانت الديون غالبة في موجودات الشركة، فهل يؤثر ذلك على جواز تداول الأسهم؟ لتقريب الصورة، لنفترض أن شركة اشترت سلعا ثم باعتها لحرفائها بالتقسيط، فأصبحت موجوداتها تتمثل في أقساط وديون مستحقة في ذمم الحرفاء دون أن يبقى لديها مخزون أو نقود أو أصول أخرى ذات قيمة تذكر. فهل يجوز في هذه الحالة تداول أسهمها باعتبار أن التصرف في الديون يخضع في الفقه الإسلامي لضوابط وشروط خاصة؟ نسمع الإجابة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: الأعجمي.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا قبل الفاصل عند سؤال مهم: هل يؤثر وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ وكإجابة عن هذا السؤال، بيّن المعيار الشرعي أن وجود الديون ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من جواز تداول أسهمها حتى وإن كانت الديون غالبة، ما دامت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت هذه الديون ناتجة عن مباشرة تلك الأنشطة وليست هي المقصود الأصلي من التداول. فالشركة في هذه الحالة لا تعد مجرد مجموعة ديون، بل هي مشروع قائم له إدارة ونشاط وعلاقات تجارية وقدرة على توليد الأرباح، والديون الموجودة فيها تعد ديونا تابعة للنشاط متولدة منه لا مقصودة بذاتها. ولذلك فإن تداول أسهم مثل هذه الشركات يبقى جائزا، ولا يشترط فيه تطبيق أحكام بيع الديون على كل دين موجود ضمن موجودات الشركة، لأن المقصود من التداول هو المساهمة في الكيان الاقتصادي بكل ما يشمله من حقوق وموجودات وأنشطة، وليس المتاجرة في الديون بذاتها. ومن أمثلة ذلك أسهم المصارف الإسلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار، بشرط ألا يكون الكيان أو الكيان متخصصا في الديون أو المتاجرة فيها. ختم المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية الأسهم والسندات بالتطرق إلى مسألة السندات والمعروفة باللغة الفرنسية بليز أوبليغاسيون. فالسندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدر لها، فالمصدر يعرض هذه الأوراق المالية في السوق من أجل الحصول على تمويلات، ويتعهد في المقابل برد هذه الأموال إلى أصحابها مع زيادة محددة أو عائد متفق عليه. هنا يزلنا نفرقوا إذن بين الأسهم والسندات، هما زوز أوراق مالية وزوز يصدر في السوق المالية. الأسهم تصدر من أجل الرفع في رأس مال الشركة، والسندات يتم إصدارها من أجل الاقتراض، من أجل الحصول على تمويلات. يعني أن الشركة تبيع أوراق مالية وتحصل مقابل ذلك على أموال تستعملها في دورتها التشغيلية وفي نشاطها، ثم بعد ذلك تعيد هذه الأموال لأصحابها مع زيادة. في هذه الحالة فإن المستثمر الذي يشتري السند لا يصبح شريكا في المشروع كما هو الحال في الأسهم، وإنما يصبح دائنا للجهة المصدرة، ويكون له حق في استرداد أصل المبلغ في تاريخ محدد مع الحصول غالبا على زيادة أو فائدة محددة مسبقا. فمثلا إذا أصدرت شركة سندات بقيمة اسمية قدرها 1000 دينار للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 6%، فإن حامل السند يدفع 1000 دينار ثم يستحق في نهاية كل سنة 60 دينار، وفي نهاية مدة السند يسترد أصل المبلغ. مثلا هو كي أقرض 1000 دينار على 5 سنوات، 1000 دينار هذيك يسترجعها بعد 5 سنوات، ولكن في نهاية كل سنة هو باش يتحصل على فوائد بقيمة بالنسبة التي يتم تحديدها. وهنا تكون العلاقة في حقيقتها علاقة قرض بفائدة، لا علاقة مشاركة في الربح والخسارة. ولهذا نص المعيار الشرعي 21 على عدم إصدار جميع أنواع السندات الربوية، لأنها تتضمن اشتراط رد أصل القرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا، ولا يختلف الحكم سواء دفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض دفعة واحدة أو دفعت على أقساط شهرية أو سنوية أو نصف سنوية، كما لا يختلف الحكم إذا كانت الزيادة نسبة مئوية من قيمة السند أو مبلغا مقطوعا أو خصما عند الإصدار. ومن أمثلة ذلك السندات ذات الفائدة الثابتة، حيث يلتزم المصدر بدفع فائدة محددة لحامل السند كأن تكون 5% سنويا، ومنها كذلك السندات ذات العائد الصفري، وهي سندات لا تدفع فائدة دورية ولكنها تصدر بأقل من قيمتها الإسمية ثم تسدد في نهاية المدة بقيمتها الكاملة. فمثلا يشتري المستثمر سندا ب900 دينار ثم يسترد عند الاستحقاق 1000 دينار، والفرق وهو 100 دينار يمثل زيادة مشروطة على القرض، ولذلك يأخذ حكم الربا، كما لا يتغير الحكم بكون السندات خاصة أو عامة أو حكومية، لأن العبرة بحقيقة العقد لا بالجهة المصدرة. فإذا كان السند يمثل دينا مع التزام برد الأصل وزيادة فهو سند ربوي محرم، سواء أصدرته شركة خاصة أو مؤسسة عمومية أو دولة. أما حكم تداول هذه السندات فقد نص المعيار على عدم جواز تداول السندات الربوية بيعا وشراء ورهنا وحوالة وغير ذلك، والسبب أن السند نفسه يمثل دينا ربويا فلا يجوز إنشاؤه ابتداء ولا يجوز التعامل به بعد ذلك، كما أن بيعه في السوق قد يؤدي إلى بيع الدين بغير ضوابطه الشرعية، فضلا عن أن أصل الدين قائم على فائدة محرمة. وتعتبر الصكوك الاستثمارية بمختلف أنواعها البديل الشرعي للسندات. والفرق الجوهري بينهما أن السند يمثل دينا على المصدر مع عائد محدد أو مضمون، أما الصك فيمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشروع أو نشاط استثماري مشروع، ولذلك يكون عائد الصك مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا فائدة ثابتة على قرض، كما يتحمل حامل الصك من حيث الأصل مخاطر الملكية أو الاستثمار، بخلاف حامل السند الذي يطالب عادة بأصل الدين والعائد المتفق عليه بصرف النظر عن نتائج المشروع. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: متى لا يجوز تداول أسهم الشركة إذا كانت ضمن موجوداتها نقود؟ نجيب: لا يجوز تداول أسهم الشركة بسعر السوق إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، كما هو الحال في فترة الاكتتاب أو بعد الاكتتاب وقبل مباشرة النشاط أو عند التصفية إذا تحولت الموجودات إلى نقود، ففي هذه الحالات يكون السهم ممثلا للنقد فيأخذ حكم بيع النقود بالنقود. السؤال الثاني: وإذا كان السهم في هذه الحالات ممثلا للنقد فما شرط تداوله؟ نجيب: هنا يشترط في تداوله أن يكون بقيمته الإسمية، أي بقيمته النقدية المستحقة عند التصفية، دون زيادة أو نقصان مع حصول التقابض، لأن السهم هنا يعامل معاملة النقد فتراعى فيه أحكام الصرف. السؤال الثالث: هل يؤثر وجود الديون أو غلبتها ضمن موجودات الشركة على جواز تداول أسهمها؟ كجواب على هذا السؤال نقول: وجود الديون أو حتى غلبتها ضمن موجودات الشركة لا يمنع بذاته من تداول أسهمها، إذا كانت الشركة كيانا قائما يمارس أنشطة مباحة ومستمرة، وكانت الديون ناتجة عن تلك الأنشطة وليست مقصودة بذاتها في التداول. السؤال الرابع: ما المقصود بالسندات وما الفرق الجوهري بينها وبين الأسهم؟ الجواب: السندات هي أوراق مالية تمثل دينا في ذمة الجهة المصدرة لها مع الالتزام برد أصل المبلغ وزيادة أو فائدة. والفرق الجوهري أن حامل السهم يعد شريكا في الشركة، أما حامل السند فيعد دائنا لها. السؤال الخامس والأخير: لماذا حرم المعيار الشرعي إصدار السندات الربوية وتداولها، وما البديل الشرعي؟ نقول هنا أن المعيار الشرعي حرم إصدار السندات الربوية وتداولها لأنها تقوم على قرض مع زيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي عين الربا. أما البديل الشرعي لها فهو الصكوك الاستثمارية، لأنها تمثل حصة شائعة في أصول أو منافع أو مشروع استثماري مشروع، ويكون عائدها مرتبطا بنتيجة الاستثمار لا بفائدة ثابتة على قرض. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: الله عليك الله يا خير الورى.
4: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: من رياض السنة النبوية.
5: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.